0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. شن الجيش الأمريكي غارات ضد إيران ردا على استهداف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أن طائرات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية. من جانبها أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف نقاط تمركز لجيش الولايات المتحدة في المنطقة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياحة والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن الولايات المتحدة هاجمت إيران مجددا في خضم المفاوضات. وأكد عزيزي أن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم أمريكي. إلى ذلك، نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مدير موانئ شرق هرمزجان أن الغارات الأمريكية لم تلحق أضرارا بميناء سريك. وأضاف المسؤول الإيراني أن الميناء يعمل بشكل طبيعي. أكدت الرئاسة اللبنانية أن اتفاق الإطار الذي وقع مساء أمس الجمعة مع إسرائيل بوساطة أمريكية يشكل بداية الطريق لعودة اللبنانيين إلى أرضهم المحررة كاملة وبيوتهم المعمرة في ظل سيادة الدولة اللبنانية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاتفاق يهدف إلى انسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة سيادة الدولة اللبنانية. من جانبه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت إنجازا كبيرا يتمثل في بقائها داخل الشريط الأمني في جنوب لبنان. وأكد نتنياهو أن هذا الوضع سيستمر إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله وإزالة المخاطر التي تهدد إسرائيل. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يرسي عملية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. وأضاف روبيو أن الاتفاق يوفر للبنان مسارا للخروج من أزمته وآخر لإسرائيل للتحقق من إزالة التهديد على حدودها الشمالية. من جانبه، عبر حزب الله عن رفضه للاتفاق، وقال مصدر في الحزب إن إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم. وأكد حزب الله أنه لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. في غضون ذلك، أظهرت مقاطع مصورة احتجاجات واسعة رفضا لاتفاقية السلام مع إسرائيل. وقام المحتجون بقطع طرق وإشعال إطارات في عدد من البلدات والمناطق اللبنانية رفضا لما وصفوها باتفاقية الاستسلام. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق، ويحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة ومن إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: يا أجا أما متبريتسيت يا زلمة،
5: حمستني معك يا أخي. بس أذكرك المتبريتسيت هي هجمة مرتدة. يا أجا قول.
6: الشمس من حط النقط على الحروف.

0: يا ظريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
3: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا قليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض. المقاول بيعرف والنجار بيعرف، وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصر الصفافري.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الشمس دائماً.
6: أما لعبة صعبة بتستنى كريستيانو ومنتخب البرتغال مع كولومبيا، بس بتوقع فوز للبرتغال 2-1.
7: كولومبيا منتخب ممتاز وعنده طموحات كبيرة، هاي اللعبة على المحل الأول وأنا حطيتها 1-1.
6: هاي اللعبة بالذات راح تساعدني أتقدم بالترتيب بمسابقة الشمس على التطبيق.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
3: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
3: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
2: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل لصيتها الشاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: الشمس دائما.
8: أبو المساميس حبيبي مع الأرجنتين، لاعبين مع الأردن، قلبي مع الأردن، بس أنا توقعتها بمسابقة تطبيق الشمس. 4-0 للأرجنتين وميسي حاطت 2.
9: للصراحة أنا معك إنه الأرجنتين رح تغلب الأردن، بس بنتيجة صغيرة، يعني 1-0.
8: يعني إحنا مختلفين بس عن النتيجة. رح تشوفي إنه توقعي هو اللي رح يصبح.
10: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الجيش الأمريكي غارت ضد إيران ردا على استهداف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن طائرات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة إضافة إلى مواقع رادار ساحلية. من جانب أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف نقاط تمركز لجيش الولايات المتحدة في المنطقة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن الولايات المتحدة هاجمت إيران مجددا في خضم المفاوضات. وأكد عزيزي أن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم أمريكي. إلى ذلك، نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مدير موانئ شرق هرمزغان أن الغارات الأمريكية لم تلحق أضرارا بميناء سيريك. وأضاف المسؤول الإيراني أن الميناء يعمل بشكل طبيعي. أكدت الرئاسة اللبنانية أن اتفاق الإطار الذي وقع مساء أمس الجمعة مع إسرائيل بوساطة أمريكية يشكل بداية الطريق لعودة اللبنانيين إلى أرضهم المحررة كاملة وبيوتهم المعمرة في ظل سيادة الدولة اللبنانية. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق يهدف إلى انسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة سيادة الدولة اللبنانية. من جانبه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل حققت إنجازا كبيرا يتمثل في بقائها داخل الشريط الأمني في جنوب لبنان. وأكد نتنياهو أن هذا الوضع سيستمر إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله وإزالة المخاطر التي تهدد إسرائيل. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يرسي عملية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. وأضاف روبيو أن الاتفاق يوفر للبنان مسارا للخروج من أزمته ومسارا آخر لإسرائيل للتحقق من إزالة التهديد على حدودها الشمالية. من جانب، أعلن حزب الله عن رفضه للاتفاق. وأكد عضو كتلة الوفاء النائب حسن فضل الله أن معارضة حزب الله للاتفاق الموقع في واشنطن جدية ولن تسمح للسلطة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها على الأرض. وقال فضل الله إن السلطة اللبنانية لن تستطيع فرض إرادتها على الشعب اللبناني. هذا وقال مصدر آخر في الحزب إن إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم، وإن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. في غضون ذلك، أظهرت مقاطع مصورة احتجاجات واسعة رفضا لاتفاقية السلام مع إسرائيل. وقام المحتجون بقطع طرق وإشعال إطارات في عدد من البلدات والمناطق اللبنانية رفضا لما وصفوها باتفاقية الاستسلام. في قطاع غزة، أعلن مساء أمس الجمعة عن ارتقاء 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة واستهداف آخر لمنطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. وأفادت وزارة الداخلية في غزة بأن ضحايا القصف الذي استهدف مركبة في مخيم المغازي هم 3 ضباط وعناصر في جهاز الشرطة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق، ويحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة ومن إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نصبح عليك وإن شاء الله نهاركو سعيد. 27/6/2026 امبارح كان 26.6/26. على أي حال إن شاء الله يكون دايما هالنهار بحمل لإلكو لإلنا الأخبار السارة مع أمنيات الزميلة ياسمين وميد في غرفة الأخبار وأنا كذلك. ونحن من أجمل ما خلق الله، فإن الله يحب الجمال، لننظر إلى جمال نفوسنا وقلوبنا ووجوهنا، فلا نشوهها بالحقد والكراهية ولا ندنسها بالعنف والجريمة ولا نلطخها بالقتل والضغينة، بل نعتبر جمال الله كما نراه في وجوه الآخرين. هذه المحبة، أن أسكن في قلبك وأنت تسكن في قلبي. شكرا الزميل نايف خوري على الخاطرة الجميلة الصباح. صباحا سعيدا لكل المتابعين معنا، إن شاء الله يكون نهار خير ومحبة. يعني مبارح بالليل بتطلع على السماء مع الغيوم والهدوء الليلي مع القمر المضيء، بتقول يعني ليش في بهالعالم ضغينة وحرب وقتل ودمار؟ ليش ما بيقعد الإنسان يتمتع في الليل الهادي مع القمر ومع الجمال والهدوء اللي احنا بنبحث عنه هو داخلنا في داخلنا؟ تحياتي لإلكم في الصباح من إذاعة الشمس. حكينا عن القمر، ما هيك؟

يا أمر الدار الأستاذ وديع الصافي. يعني في ليالي القمر وأشهر قمر ويمكن قمر مشغرة زي ما بنعرف في لبنان، ولكن القمر في كل مكان يمكن أن يكون قمرا لو نظرنا من نظرة تفاؤلية ليلية وصباحية.

ولكن صباح الخير، تحياتي مع شنة شادي. جميل جميل أبو سمرة، يسعد صباحك. بقولي كمان بأريحة القمر جميل ومهج، وأريحة يعني زي ما بنعرف إذا فسرنا اسمها هي مدينة القمر، يراخ يمكن، ويمكن كمان مدينة التمور. صباح الخير جميل أبو سمرة، تحياتي لإلك في أي مكان، لأنك دائما بتتابعنا بصباح ممتع إن شاء الله.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. هذا الشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وقد لا يمكن أن أنسى الصديق سميح نخاش اللي دايما بهالدعاء الطيب الذي يرفع ويستجاب دائما، بيقول لي في الخاطرة الإيمانية: الإيمان ثمرة العبادة، فيجب علينا رعاية هذه الثمرة بكثرة التقرب إلى الله.

حيث قال نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، وأحب الأعمال إلى الله كرب تكشفه عن أخيك المؤمن وأن تدعو له في ظهر الغيب. وكان يقول الهادي البشير لأحد أصحابه لرغبته بمرافقته في الجنة، فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، وإن الإكثار من الطاعات والإعراض عن المعاصي تقوي ثمرة الإيمان، ولا ينال المرء ذلك إلا بالحمد والشكر لله واستغفار الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودائما فوضوا أمركم إلى الله، لأنه لا يخيب لنا رجاء ولا ترد لنا دعاء، وندعوك بدعاء الصالحين. شكرا لهذا الدعاء الصديق أبو أشرف سميح نخاش، وسعدت صباحا.

يمكن الأغنية خصصتها السيدة فيروز للامينيا ينال، يمكن قبلنا تعرفوا من زمان من زمان، ما بعرف لمين.

السيدة فيروز، وأنا عندي حنين ولكم مني صباحا سعيدا لمن يحتسي فنجان قهوة الصباح. إن شاء الله النهار يكون جميل وحلو، ودايما أخبار طيبة يحملها إلنا ولإلكم.

الأصدقاء يكتبون. الصديق كامل برغوتي يسعد صباحا، بقول لي إن لدى نسائم الفجر سرا تريد البوح به لك، فلا تعود إلى النوم. لا تعود إلى النوم.

0: حلوة، صباح يا حلوة. طول الصديق وليد عنبتاوي أشكرك وصحبت صباحا، إن شاء الله دائما تكون بخير، وكذلك أنا منحك الله الصحة والعافية وأن يبارك في أيامك كما ترجو لي. شكرا لك وصحبت صباحا الصديق وليد عنبتاوي في شفا عمر، تحياتي لك.
1: يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح.

قنديل، ما هيك؟ نعم. صباح الخير كمان لزميلنا عادي ياسين اللي كمان بدي معانا العمل في الهندسة والتقنيات الإذاعيتين. إن شاء الله يكون دايما نهاركم سعيد وطيب. تحياتي لكم.

0: بيلا تشاو. وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: طه عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عدة هنات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب أكيد. طه عربي وأولاده، معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.
1: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
3: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: يا أبو الحروف، شفت؟ صابو بندل بندل.
2: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
3: الشمس من حط النقط على الحروف.
4: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

بجد بتابع معكم. صباح سعيدا لكل المتابعات والمتابعين في الوطن وعبر البحار، المتابعين كثر هنا وهناك، وتحية كمان للأصدقاء اللي دايما بيبعتوا لنا في الصباح كلمات طيبة فيها من الحكمة ما يمكن أن يعبئ الرأس والعقل. هناك حكمة جميلة، جاء أحد الأبناء إلى حكيم، إلى رجل طاعن في السن، وقال له أعطني حكمة. فقام الحكيم وقال له إياك أن يشكوك أحد إلى الله. هذه الحكمة. صباح الخير.

0: عواز الفلفلو ما قال لي وقلت له يا عواز الفلفلو ما قال لي وقلت له يا عواز الفلفلو.
1: فلفلو يعني من الفلافل. ما بعرف هيك بتقول لي المستمعة الكريمة عبير ثلومة الزعبي, بتختار لي كمان القول لناسك الشخروق النعيمي. هناك الذين يخشون أن تضيق الأرض بسكانها في خلال عقود من السنين, وقد فاتهم أن الذي ساس الأرض منذ ملايين السنين أدرى بشؤونها منهم. شكرا على المستمعة عبير سلوم الزعبي. هناك يعني اقتراح للسائقات اللي عم بياخدوا الرخصة, عم بياخدوا دايما الشارع, بياخدوا شمال كتير, يعني كأنه ملك الشارع عشمال. فبتمنى انه اللي عم بتعلموا السيدات خاصة انه ياخدوا شوي على اليمين كل الوقت, عشمال عشمال, كأنه احتلال للشارع. ان شاء الله هالرسالة توصل للسائقات بالذات.

نجمي الجميلة، يعني الأصدقاء يكتبون وليد عواد وسعدت صباحا، انظروا إلى طيور السماء فإنها لا تحصد ولا تزرع، أو لا تزرع ولا تحصد، وأبوكم السماوي يحرسها ويرعاها. شكرا وليد نصرة عواد على الحكمة الصباحية. وبختار لك لأن حكينا عن طيور السماء

الفجر اول ما طلعنا ضربنا البغض فرقنا طلعنا ضحايا

احمر نهر غضباته جبل

تربينا نعم لو العتيد بكل اخلاص النعم.

عديد بكل اخلاص النعم لها ارض الرب واجبنا.

طير يا لبنان. التاسعة مع الزميلة ياسمين عميد بجولة إخبارية جديدة، ثم أتابع معكم

0: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
4: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
0: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي، بيت البن، حكاية وفن.
6: الشمس دائما.
7: أبو المساميس حبيبي مع الأرجنتين، لاعبين مع الأردن، قلبي مع الأردن، بس أنا توقعتها بمسابقة تطبيق الشمس 4-0 للأرجنتين، وميسي حاطت 2.
8: للصراحة أنا معك إنه الأرجنتين رح تغلب الأردن، بس بنتيجة صغيرة، يعني 1-0.
7: يعني إحنا مختلفين بس عن النتيجة. رح تشوفي إنه توقعي هو اللي رح يصبح.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم، وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أنه هجم مواقع أمريكية في منطقة الخليج رداً على ضربات للجيش الأمريكي داخل إيران وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي. وحذر الحرس من أن الرد سيكون أوسع نطاقاً إذا تكرر العدوان. من جانبه حذر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تشنه إيران بالعنف. يأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن طائرات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية ردا على استهداف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. في السياق، أظهرت بيانات تتبع السفن

0: أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم الجمعة كان أقل مقارنة بوقت سابق هذا الأسبوع، وذلك بعد ساعات من تعرض سفينة تشغلها شركة تايوانية لإطلاق نار من إيران. أكدت رئاسة اللبنانية أن اتفاق الإطار الذي وقع مساء أمس الجمعة مع إسرائيل بوساطة أمريكية يشكل بداية الطريق لعودة اللبنانيين إلى أرضهم المحررة كاملة وبيوتهم المعمرة في ظل سيادة الدولة اللبنانية. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق يهدف إلى انسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة سيادة الدولة اللبنانية. من جانبه قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل حققت إنجازا كبيرا يتمثل في بقائها داخل الشريط الأمني في جنوب لبنان، وأكد نتنياهو أن هذا الوضع سيستمر إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله وإزالة المخاطر التي تهدد إسرائيل. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق يرسي عملية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله، وأضاف روبيو أن الاتفاق يوفر للبنان مسارا للخروج من أزمته وآخر لإسرائيل للتحقق من إزالة التهديد على حدودها الشمالية. من جانبه أعلن حزب الله عن رفضه الكامل للاتفاق، وأكد عضو كتلة الوفاء النائب حسن فضل الله أن معارضة حزب الله للاتفاق الموقع في واشنطن جدية ولن تسمح للسلطة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها على الأرض. وقال فضل الله أن السلطة اللبنانية لن تستطيع فرض إرادتها على الشعب اللبناني. إلى ذلك قال مصدر آخر في الحزب أن إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم، وإن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. في غضون ذلك أظهرت مقاطع مصورة احتجاجات واسعة رفضا لاتفاقية السلام مع إسرائيل، وأقام المحتجون بقطع طرق وإشعال إطارات في عدد من البلدات والمناطق اللبنانية رفضا لما وصفوها باتفاقية الاستسلام. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نموذج لجواز سفر أمريكي جديد بإصدار محدود يطرح احتفالا بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: جواز السفر الأمريكي الجديد يقول أهلا بكم ولكن التزموا بحسن السلوك. وأرفق ترامب صورة لصفحة من جواز السفر تتضمن صورة له بملامح صارمة إلى جانب رموز مرتبطة بتاريخ البلاد. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق، ويحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعة الذروة ومن إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، ناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

شكرا للزميلة ياسمين وميد بجولة أخبار التاسعة. وهذا الدعاء اللي ببعث لي الأستاذ اللي ببعث لي يا الأستاذ المربي علي قداح: جعلكم الله كالسماء علوا وكالجبال ثباتا وكالبحر كرما وكالليل سترا وكالشمس نورا وكالغيث أينما وقع نفع. شكرا لهذا الدعاء الجميل أستاذنا الكريم الأديب علي قدح. أسعدت صباحا و يعني لابد أن يكون أول مرة، ولكن حتى الآن ولا مرة.

ولا بد من كلمة كمان عن الأطباء والممرضين الساهرين. كتبت الدكتورة ليلى حجي جارة البطوف عن جيش الأمن والأمان: أيا جيش الأمن والأمان تحمي الحمى عبر الزمان، طبيب يسهر الليل لأجلك وممرض يزيل الألم بحنان، خلف الستار جيش يعمل لا يمل ولا يكل أيها الإنسان، اسمه غير موجود بالجنود ويحمي الصحة، وملاك بالأبيض أنت تسعى تعمل كما النحل في البستان، تعطي الدواء الثاقب للداء وتعمل الجهد بحب واتقان، وتستشير لا تهاب الرهان، ونرجو الصحة والعافية لنا تسعى لها بكل حب وحنان، أيها الملاك تعطي وتعطي وللصحة أنت العنوان. يعني لمن يسهر من الأطباء والممرضات على المرضى، وأن يكون دائما حذرا في كل شيء، لأن الطبيب هو الشافي وحده، والله كمان بمساعدة الأطباء وملائكة الرحمة. صباح الخير، وشكرا الدكتورة جارة البطوف ليلى حجي.

أبو المجد دايما ولا مرة، ولكن هناك زي ما قال يأمل أن تكون أول مرة، ودائما ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.

0: فيينا. امرح، اطرب، افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
0: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: أما لعبة صعبة بتستنى كريستيانو ومنتخب البرتغال مع كولومبيا، بس بتوقع فوز للبرتغال 2-1.
5: كولومبيا منتخب ممتاز وعنده طموحات كبيرة، هاي اللعبة على المحل الأول وأنا حطيتها 1-1.
4: هاي اللعبة بالذات راح تساعدني أتقدم بالترتيب بمسابقة الشمس على التطبيق.
6: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
7: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقوا برين.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
3: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
3: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد. واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر. والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
0: قارئة الفنجان. ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
5: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز. بيت البن الناصرة عمارة طه عربية.
6: الشمس دائما.
7: أبو المساميس حبيبي مع الأرجنتين، لاعبين مع الأردن، قلبي مع الأردن، بس أنا توقعتها بمسابقة تطبيق الشمس 4-0 للأرجنتين وميسي حاطت 2.
8: للصراحة أنا معك إنه الأرجنتين رح تغلب الأردن بس بنتيجة صغيرة، يعني 1-0.
7: يعني إحنا مختلفين بس على النتيجة. رح تشوفي إنه توقعي هو اللي رح يزبط.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
10: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: ومين الأستاذ وديع صافي عند البحيرة؟ حمامة صباح الخير، أنت على الهواء انتبهي.
1: على الهواء صباح الخير.
0: نعم هو هو البحر، هو البحر.
1: صحيح، الله يسعدك.
0: لما بنقول نعم، لما بنقولها يعني حمامة جربان، هذا يعني البحر. يمكن انت خلقتي بالبحر ولا لا؟
1: ايوه تماما
0: بالضبط. كيف كيف البحر اسا عندك بجسر الزرقاء؟
1: البحر
0: هايج ولا هادي؟
1: لا البحر كتير هايج بهاي الفترة، تعرف يعني. خلينا نبلش انه اخر شهر ستة انه راح يبلش شهر العنصرة، اللي طبعا هاي كلمة تراثية على زمن اجدادنا.
0: نعم شهر العنصرة يعني مرق، شهر العيد العنصرة مرق،
1: العيد العنصرة مرق، بس هسا عندك شهر العنصرة البحر،
0: شهر البحر. نعم.
1: ايوه ليش سموه بشهر العنصرة؟ لأنه تعرف أبائنا وأجدادنا والصيادين هاي راقبوا أكثر حالة غرق كان موجود في شهر سبعة.
0: نعم.
1: كانوا يراقبوا قديش البحر يكون متقلب، فيه سحابات، فيه قناديل، مد وجزر، رياح قوية، فأخذوا أنه هذا الشهر، أنه هذا الشهر عنصرة، غضب، بوخذ، جوعان، هاي الكلمات يعني.
0: البحر جوعان يعني بيكون.
1: ايوه
0: قد اسلك في البحر حمامة؟ قد اسلك يعني انت والبحر؟ ارنست هامينغواي كتب الشيخ والبحر، احنا لازم نكتب حمامة والبحر.
1: انا من عمري وانا بالبحر، لانه انا من عائلة صيادين، خلقوا كمان على البحر، عاشوا على البحر، كبروا على البحر. أبوي صياد، من أكبر الصيادين في جسر الزرقاء، والمنقذ المتطوع اللي كل حياته كان بيساعد الناس، وإحنا طبعاً أولاده.
0: أولاده
1: خلقنا على البحر من عمرنا يعني.
0: منين أصل العيلة جربان يا حمامة؟ منين أصل؟
1: إحنا الأصل أنا بقول دائماً إحنا من جسر الزرقاء، والأصل هو أصل جسر الزرقاء، ولكن احنا دار جربان هي الاساس، هي دار اسم العيله سبيحات. يعني اجوا ليش بيقولوا لنا عرب الغوارني؟ لانه احنا جينا من منطقه غور الاردن.
0: نعم.
1: كذا عائله صغيره اللي كملت مشوارها في بفلسطين.
0: بفلسطين يعني. أيوة. اللقب هذا اخذ يعني، ما كان في دكاتره جلد في هذيك الفتره جربان يعني؟
1: لا انه هاي هيك، بعرفش انه سيدي قال جربان او لقبونا بالجربان.
0: نعم.
1: احنا يعني معروفين بالصيادين،
0: الصيادين.
1: فانا اليوم اذا بدي تجي تسالني شو عيلتك شو انت، انا بقول لك انا بنت البحر.
0: نعم.
1: انا جميل ابوي.
0: نعم.
1: بنت جسر الزرقاء، بنت المجتمع العربي.
0: عظيم، الله يقويك يعطيك العافية.
1: الله يسعدك.
0: قولي لي يعني، انت لابد انه مرق عليك كتير من العواصف، من حوادث الغرق، كيف بتنبه الناس؟ احنا خاصة في العطلة الصيفية والشباب يعني عم بيروح على البحر كتير، اولا شو التنبيه حمامي؟ وانت المجربة والخبيرة في امواج البحر وعواصف البحر.
1: أكيد أكيد، دائما أنا بقول وبنصح أنه أهم إشي مراقبة حالة طقس البحر، مهم جدا. يعني اليوم أي حدا بنصحك يعني، مش من باب بيجي بقول لك هناك بي يعني أنه بدي مقابل عشان أنصحك، ولكن أنا بحافظ على حياتك، وخاصة البحر، المسابح، البحر.

0: البحيره يعني دائما في خطوره، وحتى وانت بتتحمم تحت الدوش محتمل انك بيصير عندك غرق ناشف اللي هو الاختناق. فعشان هيك دائما انه انا بقدم هاي النصائح، وانا عملت خصوصي يعني كيف بيقولوا على المحلات التواصل الاجتماعي، على التيك توك، على الانستغرام، على الفيسبوك، بيكون عندي صفحه خاصه للتوعيه.
1: نعم.
0: عشان انقذ الناس قبل ما يصير حاله غرق.
1: نعم. بيجي لك واحد بيقول لك انا سبيح، بنزل على البحر ويمكن ما يرجع. مرات كمان بيقول لك انا متعلم سباحه. انا
0: صارت امبارح.
1: نعم صارت
0: امبارح بالصدفه. يعني انا متطوع على الشط طبعا بعد ما يكون عدم تواجد المركبين.
1: نعم.
0: تعرف هاي الفتره الصيف والعائلات بتكون متواجده، والعائلات بتيجي ما بعد الساعه 4. يعني بتيجي بوقت اللي ممنوع، يعني الساعه 6 7 ممنوع السباحه، وبيجوا بهذا الوقت. فانا بكون متواجده على الشط وبنصح الناس. فبالصدفة امبارح رحت على الشط اللي موجودين به المنقذين اللي خلصوا شغل.
1: نعم.
0: بالصدفة بطلع على يعني زلمة عم بسبح على ظهره. أنا بحكي إنه في إشي مش مزبوط، والبحر كثير خطر.
1: نعم.
0: فبنادي عليه بقول له على مهلك شوي شوي الطيار. فهو بيقول لي أنا بعرف أسبح. بس بقول له أنا متأكد إنه سحبك الطيار. اللي بقول لي مزبوط سحبني، تعبت اللي ما عرفتش أطلع.
1: نعم.
0: نجيت بالصدفة يعني بالدقيقة الأخيرة. فهاي دائما الاقي شباب انه انا بعرف اسبح، انا منقذ بحر.
1: نعم.
0: انا يعني نحترم الاشي انه انت تسبح ومنقذ بحر، ولكن انت بفرق انك انت سبيح وتعلم سباحه، ولكن بفرق كبير انك انت ما بتعرف تتعامل مع السحابات والبحر والامواج.
1: نعم.
0: فدائما الموج، دائما الموج بيحكي معنا بس احنا ما بنسمع.
1: نعم الموج بيحكي واحنا ما بنسمع. سؤالي حمامة، اللي متعلم سباحة في بركة، يعني أغلب الشباب اليوم أغلب يتعلموا في بركة في مي حلوة، هل بيختلف؟ هل في اختلاف بين المي مي البحر واللي بده يسبح في البحر ومتعلم سباحة في بركة؟ في اختلاف؟ في إشي
0: طبعا في اختلاف كبير. طبعا في اختلاف كبير. السباحة هي سباحة.
1: نعم.
0: بس المعامله كيف بدك تتعامل انت مع البحر، وكيف تتعامل مع المي الحلوه والمسبح والبحيره. البحيره معروفه، المي الحلوه معروفه ثقيله على الانسان كثير، مش زي مية البحر اللي بتكون خفيفه فيها ملوحه، وفي عندك امواج.
1: نعم.
0: كمان اللي بتقدر تجذف الغريق او اللي بده يسبح مع الامواج. لكن البحيره والمسبح اللي بغرق بيظلوا على حاله، يعني ما فيش إمكانية إنه يبين أو بطلع مع موج.
1: نعم. يعني هذه الأشياء اللي أنت تعمليها أغلبها تطوع، يمكن كما أعتقد.
0: مش أغلبها، 100% تطوع.
1: 100%. إذا جينا لموضوع صيد السمك، وهذا كمان أنت عندك كمان هاي الهواية
0: صيادي.
1: نعم صيادي.
0: أنا صيادي. نعم. مهني صيادي، عندي قارب، عندي شباك.
1: نعم. بتخافيش تطلعي في القارب في البحر ولا لا؟ أنت سبيحة أكيد. لكن القارب
0: أكيد.
1: القارب بيقدر يعني يتحمل الأمواج؟ القارب كبير صغير كيف؟
0: القارب احنا القوارب تبعونا قوارب صيد بسيطة، 6 متر 7 متر، مواطير صغيرة.
1: نعم.
0: مش كبيرة.
1: نعم.
0: بنعرف طبعا وانت بنطلع الصيد وانت ما بنطلعش على الصيد. في طبعا كمان مثل ما في خطورة على المستجمين، كمان في خطورة على الصيادين حتى لو انك صياد.
1: نعم.
0: فأنا دائما ما بحب التحديات، أنا بحب أحافظ على حياتي، لأنه ربنا أعطانا حياة لازم نحافظ عليها.
1: نعم.
0: عشان هيك لازم إحنا دائما حتى لو كنت يعني سبيح عالمي. وأغلب السباحين اللي بتوفوا بالبحر هني سباحين وهو صيد.
1: نعم.
0: فعشان هيك التهور الاستعجال لازم في حكمة في الحياة، لازم. نعم. نتحكم في حالنا قبل كل شيء.
1: كم كيلومتر بتقدر تفوتي مشان الصيد حمامة؟
0: الصيد أنا بحب أتمتع بالصيد، والسباحة. نعم. تمتع، والبحر تمتع.
1: نعم.
0: فلما بصيد أنا ما بصيد يعني الصيد اللي بطلع على كيلومترات من قرية الصيادين لبحر. نعم. بروح محل تاني.

0: بتتعامل كمان مع الكرش.
1: نعم.
0: الكرش متواجد معروف في بمحطة توليد الكهرباء، بيجي على المي الحامي الدافي. أيوة.
1: نعم.
0: بده أسماك بده يأكل، معروفة السمكة بتأكل سمكة.
1: أكيد.
0: يعني
1: نعم.
0: فهذا الاهتمام للناس اللي الفترة اللي كانت قبل سنة، الناس يعني كان عندها تهور الصراحة، وفيش توعية، فيش وعي، فيش يعني كل إشي إحنا بنشوفه هجني.
1: نعم.
0: تمام. فعشان هيك لازم نحافظ أحلنا بكل إشي يعني.
1: نعم. قولي لي شو أصعب حالة مرأت عليك إنقاذ، إشي معين اللي ممكن ما تنسي أبدا حمامة؟
0: رائد محميد أم الفحم، اللي طبعا كانت قصته كثير صعبة، وكان بالنسبة لي أنه 9 أيام أكون متواجد غاد.
1: نعم.
0: وفي شخص أنه موجود في البحيرة، فهذا كثير الإشي وجعنا الصراحة.
1: نعم.
0: وأنا خاصة يعني. فهي قصة كثير صراحة أثرت بي.
1: نعم أثرت كثير فيك. الله يرحمه. سؤالي كيف البحر إسا؟ عادة بالصبح بيكون هايج ولا العصر أكتر؟
0: هاي سؤالك كثير حلو ومنطقي، انه الناس بتفكر انه في ساعات الصبح انه البحر بيكون هادي، ما بعد ساعات الظهر بيكون عالي. كمان مرة حالة الطقس لازم تراقبوها.
1: نعم.
0: يعني اسا الدنيا الصباح.
1: نعم.
0: البحر هذا هو عالي، امواج رياح سحابات. تمام. حسب اي شهر كمان.
1: نعم.
0: وحسب اي كمان تصير حالة الغرق. انه يكون صعب ندور مثلا على الغريق او بيكون سهل حسب اي اشهر له كمان تاثيره. فالبحر معروف، انا حكيت امبارح من 26 لاخر 7 الكل لازم ياخذ حذره. لانه حكيت لك كلمه العنصره، فخذوها انتوا انه البحر جوعان، يعني البحر بياخذ. فبدنا ننتبه لهي الشغله خاصه على الاطفال.
1: نعم. بالنسبة مرات نسمع عن حوام حمامة، كيف ممكن الواحد يتقي ما يغرق؟ في إمكانيات، في طرق معينة إذا مسكوا حوام يقدر يطلع منه؟
0: إحنا في البحر الأبيض المتوسط أول شيء ما فيش إشي اسمه حوام أو دوامة. إحنا أغلب الحالات اللي بنشوفها هي سحابات.
1: سحابات.
0: السحاب الساحب. في عندك السحاب الساحب اللي يسحب من الشط لعمق البحر، وفي عندك السحاب الانجرافي اللي هو داخل عمق المية.
1: نعم.
0: البحر. فهاي كل الأمور تتعلق بأي أشهر. يعني هسه هاي الشهر 7، خلينا نأخذ شهر 7 مع إنه بعده مش خالص.
1: نعم.
0: ولكن راح تشوفوا السحابات، السحاب الساحب، السحاب الانجرافي، والسحاب الرملي، والسحاب العمق.
1: نعم.
0: داخل المي. عشان هيك هذا الشهر بيقولوا له شهر كثير صعب للحالات الغرق. نعم. للمستجمين.
1: نعم. انا بدي اشكرك على اللقاء حمامة، وان شاء الله يمرق الصيف بدون اي غرق. ايش عندك توصية معينة؟
0: ان شاء الله اهم شيء، اكيد اهم شيء. نعم. شي دائما بذكر البحر انه مش غدار، البحر بيعطي اشارة. الغدر هو اللي ما بيحترم البحر وما بسمع نصائح السلامة، لأنه الموج دايما بيحكي، مش الكل بسمع. عطلة مليئة بالفرح والذكريات الجميلة والسلامة والأمال في كل مكان، استمتعوا بوقتكم، ولكن لا تنسوا المحافظة على أنفسكم وعلى أبنائكم، خصوصا عند البحر والمسابح والرحلات. تحية لكم جميعا وشكرا لكم.
1: ما تنسيش حصة السمك اللي وعدتينا فيها من العام، ما تنسي. ها
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك،
0: نهاركم سعيد.
1: وهي الاغنيه لك كمان، عندك بحريه يا حمامه جربان.
0: شكرا
1: لك، يسعد صباحك.
0: الله يسعدكم. هلا هلا،
1: الى اللقاء.

0: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني
4: عالشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أبو المساميس حبيبي مع الأرجنتين، لاعبين مع الأردن، قلبي مع الأردن، بس أنا توقعتها بمسابقة تطبيق الشمس. 4-0 للأرجنتين وميسي حاطت 2.
3: للصراحة أنا معك إنه الأرجنتين رح تغلب الأردن، بس بنتيجة صغيرة، يعني 1-0.
2: يعني إحنا مختلفين بس عن نتيجة. رح تشوفي إنه توقعي هو اللي رح يزبط.
4: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت صباح اليوم عددا من مداخل قرى وبلدات شمال غرب رام الله، وأضافت المصادر بأن القوات أغلقت حاجزي نبي صالح وعبود ومدخل مدينة روابي وبلدة عطارة وبلدات أخرى. ولفتت المصادر إلى أن هذا الإغلاق تسبب في منع تنقل الفلسطينيين من وإلى هذه المناطق. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها، وأضافت أن الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة عازمة على تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من ترسيخ سيادة الدولة بفعالية أكبر. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يؤسس لعملية منظمة تهدف إلى استعادة سيادة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله، كما يتيح لإسرائيل التحقق من إزالة التهديد على حدودها الشمالية والعودة إلى حدود فور زواله. من جانبه أعلن حزب الله عن رفضه للاتفاق، وقال مصدر في الحزب إن إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم، وإن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. إلى ذلك أكد عضو كتلة الوفاء نائب حسن فضل الله أن معارضة حزب الله للاتفاق الموقع في واشنطن جدية ولن تسمح للسلطة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها على الأرض. وقال فضل الله أن السلطة اللبنانية لن تستطيع فرض إرادتها على الشعب اللبناني. إلى ذلك نشرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية نص الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، وبحسب الوكالة يتضمن الاتفاق ترتيبات أمنية تدريجية تقضي بتولي القوات المسلحة اللبنانية مسؤولية الأمن في مناطق محددة جنوب لبنان مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، كما يشمل بنودا تتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، إضافة إلى إنشاء آليات متابعة دولية لضمان التنفيذ. وأكدت الوثيقة أن تنفيذ هذا الإطار قد يمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار في المنطقة. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التزام باكستان بأداء دورها البناء لتحقيق هدف السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وخارجها. وبحسب الخارجية الباكستانية أعرب عرقجي عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه باكستان في دفع عملية السلام. حذر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تشنه إيران بالعنف، وأضاف فانس أن إيران وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن مدعيا التزام واشنطن بهذا الاتفاق، وأشار إلى أنه في حال وجود خلافات حول تطبيق مذكرة التفاهم يمكن لإيران الاتصال هاتفيا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق، ويحذر من خطورة التعرض لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة ومن إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. في القدس والجليل أعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: تحياتي متابعاً، شكراً لزميلة ياسمين غميد بجولة أخبار العشرة. كمان الشكر لمايسترو الهندسة والتقنيات الإذاعيتين الزميل عدي ياسين، وكمان للزميل خليل بكر حداد للمشاركة بإعداد البرنامج. ومرحباً بدكتور جوني منصور. الله يسعد صباحك دكتور جوني.
1: صباح الخير أستاذ فهمي، وصباح الخير لكل المستمعات والمستمعين الأحباء.
0: والبحر يا غدار مش هيك ولا يا دوار؟
1: والله البحر كيف بقوله اليوم مشرق جداً.

0: بالك
1: جدا.
0: بالك
1: وعملون زراق جميل جدا، لكن درجة الحرارة عالية.
0: درجة حرارة عالية اليوم.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: نعم دكتور جوني، عن شو
1: والله
0: اليوم
1: أنا بدك تختار؟ أولا بدك تسمح لي
0: تفضل
1: باسمك وباسمي نوجه تحية لمستمع دائم هو الدكتور خالد مصالحة من دبوري.
0: الله يسعد صباح الدكتور
1: يعني
0: خالد.
1: بحيينا. نعم. وشكرنا وبنتدح البرنامج من سنوات.
0: نعم.
1: وإحنا منحييه عبر أثير إذاعة الشمس.
0: يعني كمان عائلة المصالحة أغلبها بيتابعونا دكتور.
1: أنا عارف أغلبها
0: دكتور عمر وخالد
1: عمر وخالد وجمال. نعم. والأصدقاء جميعا.
0: نعم.
1: منحييهم جميعا، منحيي كل أهل دبوري الأحباء.
0: بعدين جنب جبل الطور، هاي بلد مقدس، يدير بالك يعني.
1: طبعا طبعا 100%.
0: نعم.
1: بتعرف كل بقعة من أرضنا مقدسة.
0: نعم.
1: على كل ما تعرف أبو فادي، إحنا اليوم بهاي الأيام نخرج للعطلة.
0: نعم.
1: لك يعني يمكن لسه في أهل بسمعون بقول يا أخوي أهلي، كل سنة نصل لشهر ستة آخر ستة ونطلع للعطلة.
0: نعم.
1: وبتعرف بالنسبة لأهل يعني في عشان نقول نوع من غضب، نوع من زعل، نوع من توتر، لأنه بتعرف عطلة مش صغيرة.
0: نعم.
1: نحكي إحنا عن عطلة
0: شهرين
1: شهرين وكم يوم حتى
0: وشوي.
1: كمان.
0: نعم.
1: وشوي بس تعرف هذه أنا رحت بدأت أتفحص يعني شو إجلتها فكرة العطلة. طب ما طول عمره الإنسان بيشتغل.
0: نعم.
1: يعني بحكي على الإنسان بمختلف المستويات، وكان مزارع أو بيشتغل بمصنع أو بوظيفة، لشو العطلة ما دام الإنسان بيشتغل؟ العطلة أصلا هي معناها التوقف عن العمل أو البقاء بلا عمل لفترة زمنية معلومة.
0: نعم.
1: الفكرة منين إجت كمان؟ بالإنجليزي شو بقول عن العطلة؟ بقولوا هوليداي
0: مقدس.
1: يعني اليوم المقدس.
0: نعم.
1: شوف انت وين عطوها العطلة، لأنه قديما كانت هي فقط للأعياد. يعني للأعياد الدينية الإنسان بتوقف بيروح للعبادة وإلى آخره، فتعتبر عطلة.
0: نعم.
1: هلا مع الوقت صار في كتيرين يقولوا إنه لا، بدنا عطلة في نهاية الأسبوع. وبتعرف هاي العطلة نهاية الأسبوع هاي بالإنجليزي بيقولوا لها الويك إند.
0: نعم.
1: يعني إنه الأسبوع انتهى، بخصصوا له يوم أو يومين للراحة، لتركيز مشتريات الضرورية للبيت، للذهاب في نزهة.
0: نعم.
1: أو للقيام حتى بواجبات اجتماعية، أعرف أن معظم الواجبات الاجتماعية بتركز في نهاية الأسبوع. وهذا النوع من العطلة بيعتمد على فكرة الأسبوع وكيف هو مكون. وإحنا بنعرف أن البابليين يعني بنحكي إحنا دائما نحكي بأربعة آلاف سنة لورا.
0: نعم.
1: مفادي البابليين أول من قسم شهور السنة لفصول وأسابيع والأسبوع لسبعة أيام. هلأ الشعوب مختلفة لغاية اليوم إمتى بداية الأسبوع. مثلا في العالمين العربي والإسلامي بداية الأسبوع بتكون يوم الأحد، في حين أنه نهاية الأسبوع بتكون يومي الجمعة والسبت في بعض الأماكن، علما أنه في أماكن أخرى بدأت تعتمد الخميس والجمعة كنهاية للأسبوع.
0: الخميس والجمعة. نعم.
1: يعني كأنه بداية الأسبوع بتبلش يوم سبت. هلا بالعالم الغربي يعني بأوروبا والغرب بداية الأسبوع بتكون يوم الاثنين،
0: بداية
1: يعني
0: الأسبوع.
1: نهاية الأسبوع بتكون سبت أحد.
0: نعم.
1: يعني بمعنى أنه في ارتباط بالجانب الديني. مثل ما يوم الجمعة هو صلاة لدى المسلمين، لكن في الأصل هو ليس عطلة. يعني حسب إذا بنرجع للتاريخ أنه يوم الجمعة كان يؤدون الصلاة وبعد الصلاة تفتح الأسواق.
0: نعم.
1: هلا لفت نظري كمان مسألة كتير كتير مهمة، اللي هي فكرة اللي اليوم منتشر عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. إمتى ظهرت هذه؟ هذه بدأت تظهر مع الثورة الصناعية بالقرن التاسع عشر. بالقرن التاسع عشر، وأول من بدأوا باستخدام هاي الفكرة بالقرن التاسع عشر هم أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المصانع. شافوا إنه من المفروض إنه يعطوا لا العمال والموظفين عندهم يوم راحة منشان ينتعشوا. يعني بتبلش الإجازي، احنا بنسميه كمان العطلة إجازي، يوم السبت بعد الظهر، بتنتهي مساء الأحد بيرجعوا منتعشين يوم الاثنين.
0: نعم.
1: لكن مين طور الفكرة أكثر؟ طور الفكرة أكثر هنري فورد،
0: اللي
1: هو

0: السيارات.
1: نعم
0: طبعا.
1: 1903 ولا 1904؟
0: 1926 فكرته هذه، 1903 البداية
1: نعم
0: للمصنع. 1926 بعد ما توسعت صناعات السيارات وبدأت تنتشر،
1: نعم،
0: مش بس بالولايات المتحدة أو ببريطانيا وإلى آخره، إنما بكل العالم، إجت فكرة أنه يعمل تعطيل يومين السبت والأحد وتقليص أسبوع العمل لخمسة أيام بما يوازي 40 ساعة.
1: نعم.
0: نشوف إنه صار في حقوق للعامل بالعطلة نهاية الأسبوع وأيضاً بساعات العمل. هلأ الإنجليز كيف بقول المثل، خالف تعرف.
1: نعم.
0: الإنجليز عملوا يوم الاثنين يوم عطلة إضافي.
1: نعم.
0: لبعض المصالح.
1: من الحلاقين واثنين واثنين جحش الأحد. هيك بقول لي هذا عادي عادي عم بحكي لي، هيك بقول لي حلاقين مشان هو راح يقص شعره والله اعلم.
0: هو صحيح، هو صحيح الحلاقين لغايه اليوم في معظم العالم اللي مشي على نظام بريطانيا.
1: نعم.
0: يعني كل الدول التي كانت واقعه تحت الاحتلال والاستعمار البريطاني صار يعطل يوم اثنين. هلا مش بالصدفه،
1: نعم،
0: مثلا بقول لك انه عيد العنصر عند المسيحيين احد اثنين، بس في الحقيقه يوم احد.
1: نعم.
0: زادوا له يوم اثنين على اساس انه يمددوا العطله. هلا احنا اليوم موجودين ابو فادي بعصر التكنولوجيا.
1: نعم.
0: شو اللي بيصير بالعطله لما بيطلع الموظف او العامل عطلته سبت احد؟ بيصير في عنده باخر ساعات يوم الاحد بصير في عنده شيء ظاهره بسموها متلازمه يوم الاحد.
1: متلازمه يوم الاحد
0: بشعر بالقلق والنفور، وقرب يوم الاثنين وبدي ارجع على العمل، بدي ارجع على الجامعه.
1: نعم.
0: بشعر شوي بالياس انه العطله خلصت. وعلى فكره هاي الظاهره منتشره بكل انحاء العالم. بقول لك ايه والله خلص نهايه الاسبوع وبدنا نبدا باسبوع جديد. هلا الفكره تطورت مع الزمان، صار في عندنا عطله صيفيه، بطلت عطله نهايه الاسبوع ابو فادي.
1: نعم.
0: صارت عطله الصيفيه شهرين. هلا في البعض بيعتقدوا ان هاي بلشت بالولايات المتحده لانها مرتبطه بالمواسم الزراعيه، خاصه موسم الحصاد، لانه بدهم ايدي عامله.
1: نعم.
0: الامر الثاني، احنا بنعرف انه الصيف ما هو سهل من ناحيه درجه الحراره، فبيكون في صعوبه للتركيز عند المعلمين وعند الطلبه.
1: نعم.
0: بديش أحكي لك عن صعوبة التركيز خلال السنة، بس أنا بكتفي إنه بنحكي على الأقل بالشهرين.
1: نعم.
0: فالمسألة بدها أيدي عاملة، وبذات الوقت إنه الولد أو الأطفال بدهم يقعدوا في البيت مدة شهرين. فبتلاحظ أنت إنه اليوم الأيدي العاملة قليلة.
1: نعم.
0: يعني اليوم تعرف ما كل إحنا في عالم التكنولوجيا.
1: نعم.
0: بمعنى إنه عطلة الصيف ببلادنا تتراوح بين 9 إلى 7 أسابيع.
1: نعم. 7 أسابيع يعني تقريبا. نعم.
0: شهرين وأكثر.
1: نعم.
0: لكن بحب أنا أطمن الأهل إنه في بعض البلدان 15 أسبوع عطلة الصيف.
1: هذه وين مشان هالمعلمين؟
0: يعني مثلا بعض البلدان، مثلا بإيرلندا، ببعض البلدان.
1: نعم.
0: بأمريكا الجنوبية.
1: نعم.
0: وأكيد الأهل بحطوا على راس القربة.
1: نعم.
0: في هاي الفترة.
1: مش عصبي. مش عصبي يعني.
0: مش كمان عصب.
1: نعم.
0: هلا بتعرف السؤال اليوم
1: إذا في معلمين دكتور جوني، في معلمين عم بيسمعونا بدي يروح على إيرلندا مشان ياخدوا فرصة
0: طبعا مشان يطولوا العطلة.
1: نعم.
0: هلا بتعرف اليوم في نقاش مش بس بالبلاد، هلا طرح الموضوع بالبلاد بس في نقاش بالعالم.
1: نعم.
0: هل يجب الإبقاء على العطلة الصيفية بهذا الطول الزمني؟ بطلت الأولاد تروح على الأرض وبطلوا يساعدوا الأهل في الحصاد والزراعة وإلى آخرها. هذا.
1: نعم.
0: كان على أيامنا.
1: نعم.
0: يعني إحنا يعني اليوم مش بحاجة لأيدي عاملة. تنين مشكلة الحرارة، هلا في مكيفات بكل المدارس تقريبا.
1: نعم.
0: ففي مطالبة الآن بتقليص العطلة، طبعا في معارضة من قبل المعلمين بالأساس وكل العاملين في حقل التربية والتعليم لتقليص العطلة بأي يوم كان، يعني ما بيقبلوا.
1: نعم.
0: ودائما في الجدال والنقاش، وأنا بقول يعني اللي بده يجادل ويناقش بهذا الموضوع يجي يجرب يوم واحد. وإحنا بس منهنيه ومنشكره.
1: نعم. يا دكتور جوني، معلمين زمان مش زي معلمين اليوم.
0: لا صحيح صحيح صحيح، مع إنه إحنا أنا وياك بدنا نشجع المعلمين الجدد.
1: نعم.
0: على إنه ما يحطوا عصبة على راسهم ويمشوا بهالمسيرة مثل ما احنا مشينا عشرات السنين. بس الأهم.
1: نعم.
0: الأهم من كل هذا أبو فادي، كمان يومين ثلاثة بيطلعوا المدارس الابتدائية.

0: العطلة.
1: نعم.
0: يعني المدارس بتسكر والأولاد بدهم يكونوا بأطر البيت أو أطر فعاليات وأنشطة وبرامج مختلفة. هون دور الأهل. أنا بعتقد أنه على الأقل الأهل بيسلموا الأولاد 10 أشهر للمدارس يستلموها هالشهرين، وفي برامج كتير ونصائح ممكن إحنا نوجهها بشكل عام.
1: نعم.
0: اللي هي مثلا أنه في مخيمات صيفية، وأكيد المخيمات في من وراها فوائد بدون أدنى شك. القراءة والمطالعة بالبيت سواء كانت كتب أو أنه قراءة إلكترونية، مش غلط أنه الطالب يكون أو الطفل يكون بيستخدم الاتجاهين. في برامج رحلات بيروحوها الأهل بياخدوا أولادهم معاهم، بس أكيد مش فترة شهرين. بدون أدنى شك أنه دورات إبداعية في مجالات مختلفة مثل الفنون والرسم وإلى آخره. الشغل بالجنينة مش غلط.
1: نعم.
0: إذا في جنينة عند الأهل، يعني أي شيء اللي ممكن أنه الأهل يعبوا البرنامج. وأنا دائما بنصح الأهل أنه يضعوا يعني مخطط على ورقة شو كل يوم بدهم يعملوا.
1: نعم.
0: وساعتها بنشوف احنا الى اي مدى في هناك بالفعل صعوبه بالشهرين. لكن في كثير من الاهل بتدربوا على هالموضوع وبنجحوا انهم يعني يعطوا الاطر ويوفروا الاطر الكافي لاولادهم. ومثل ما بتقول القصيده يا ابو فادي، اقبلت العطله في بهجه تحمل للنفس سرورا وامل وتريح الهم عن القلب كي نرتاح من طول العمل، فسبحان من أعطانا الورق فرصة للراحة ولا ملل.
1: ولا ملل.
0: إحنا هذا اللي بدنا نتمناه، إنه ما يصابوا بالملل، إنما يرجعوا سالمين أول إشي للمدرسة في سنة دراسية جديدة بواحد 9، وبنفس الوقت يكونوا قد استفادوا من الشهرين ويحافظوا على صحة والأمن والأمان، خاصة بظروفنا الراهنة في هاي البلاد. وهذا اللي احنا نتمنى أنا وياك لكل المستمعات والمستمعين. عطلة سليمة، عطلة موفقة، وعطلة ناجحة، والأهل يكونوا مرتاحين. هاي أجمل الأمنيات لأهلنا ولطلابنا.
1: نعم دكتور جواني، شكرا لهذا الدعاء، وإن شاء الله يتحقق والكل يرجع بعد العطلة الصيفية سالم وغانم. شكرا لك.
0: شكرا لكم سعيد، صباح الخير.
1: نعم، يعني بذكرني دكتور جوني لما كنا نعلم، بقول زملائي الاساتذه لما نطلع من نبدا العطله وكان ايش مبسوطين. ما في واحد 9 تحيه استاذ عنان عم بسمعني، واستاذ شيبوب يمكن كمان عم بسمعوني، دائما كنت اذكرهم بهالشيء هذا. على اي حال، تمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخاف ان يزول حتى يزول.

0: لشتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: عالشمس دائما.
3: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
4: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
2: الشمس منحط النقط على الحروف.
5: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
6: برجع معكم ومرشحات أندلسية بنكهة حلبية فخرية صباحية.

وإن كنت قد أسأت في هواكم أدبي فالعصمة لا تدوم إلا لنبي. لعلنا نوصل رسالة إلى من قد يغلط أو يكون عنده زلة معينة. صباح الخير من إذاعة الشمس.

دائما طريق السلامة للسائقين بمن بدأ عطلة صيفية زي ما تحدث الدكتور جوني أن يعود طلابنا وإلى مقاعد دراسة بعد قضاء العطلة دون أي حدث سيء لا سمح الله. عدما نرجو ونتمنى لكل الطلاب والطالبات وللمعلمين والمعلمات

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن

0: سمارت تي في بحجم 75 انش وجوائز قيمة اخرى. لتفاصيل اضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك احسن لك.
2: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
3: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: أبو المساميس حبيبي مع الأرجنتين، لاعبين مع الأردن، قلبي مع الأردن، بس أنا توقعتها بمسابقة تطبيق الشمس. 4-0 للأرجنتين وميسي حاطت 2.
6: للصراحة أنا معك إنه الأرجنتين رح تغلب الأردن، بس بنتيجة صغيرة، يعني 1-0.
5: يعني إحنا مختلفين بس عن نتيجة. رح تشوفي إنه توقعي هو اللي رح يزبط.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
8: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
9: وعودة معكم، يعني ما بعض المرات أخطر لكم من الأدب العربي أو من الأدب العالمي. الثائر محمد المغوط الكاتب السوري الثائر كتب العديد من الخواطر، ويمكن مرات كتير سببت في ملاحقته، كتير مرات سجن الثائر محمد المغوط، ولكن كتب الخاطرة الجميلة: الفلاحون ينتظرون المطر والعمال ينتظرون زيادة الأجر والطلاب سنة التخرج والموظفون سنة التقاعد والعروس تنتظر الحمل والحامل تنتظر الولادة والمرشحون ينتظرون نتائج الانتخابات، أما السياسيون نتائج المفاوضات والمدعوون إلى نهاية المحاضرة والأغنياء ينتظرون مواسم الاصطياف والفقراء ينتظرون الثورة والثوار ينتظرون نتائج السحب. وبالنهاية بقول عن حاله محمد المغوط الثائر: وأنا أنتظر الجنون. صباح الخير.

ومن ماسك الشخروب ميخائيل نعيمي، إن حياة الإنسان على الأرض كائنا من كان ليست سوى غفلة يكتنفها ضباب الموت، وإن أجمل ما فيها حلم يخترق ضباب الموت إلى يقظات الحياة المثلى، ويرفع الإنسان إلى ما فوق الخير والشر إلى الله. وإن الذين يظفرون بمثل هذا الحلم طيلة غفلتهم الأرضية يستيقظون على غبطة المعرفة الكاملة والحرية التي لا تحد. أما الذين يتذوقون حلاوة ذلك الحلم ثم يعودون فيفسدونها بمرارة أحلام أخرى، فأولئك يظلون معذبين. من كتابه 70 ميخائيل نعيمي، نازك الشخروب. بس كنت يعني

الله نهاركم سعيد كهدوء حزيران وهدوء لياسر رحباني إلى حبيبتي بهالموسيقى الرائعة. إن شاء الله دايما يكون لنا الأخبار الطيبة والسارة لإلكم لإلنا, ونهاركم سعيد من القلب. الأغنية اللي بدي أختارها لرفيق شكري بالفلا جمال ساري بدي أهديها لزميلي نبيل سلام اللي بحب الأغنية هاي دايما وبحب يرددها لأنها من الماضي وقد يذكر ما كان في الماضي, لأنه إحنا كنا نسمع يعني الجدات الكبار بالعمر لما بده يدلعوا حفيدهن يقولوا له يا جملي, شو جملي يعني, شوف قديش مهم كان الجمل في حياة الفلاح وحياة الناس. على أي حال كمان اسمحوا لي أشكر الزميل عادي ياسين في الهندسة, المايسترو عادي ياسين في الهندسة والتقنيات الإذاعيتين, كمان الزميل خليل إبكار حداد للمشاركة بإعداد البرنامج. الحادي عشر نلتقي الزميلة ياسمين غميد مع جولة إخبارية جديدة, بعد ذلك حلوة يا بلدي مع زميل دوريد زرقاوي. نلتقي لنرتقي, وهالمقطع من بالفلا جمالي سارح جمالي ساري, يلا هاي عشان زميلنا نبيل سلامي عادي.

بعد الهجران بي امي كيف حاله كيف الجيران دخلك جايين بباله بعد الهجران خبرني يا طيب.

0: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your goal بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل

0: إضافية، زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع تأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
3: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
3: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
2: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها، نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: شو يعني شلافيها نوك آوت؟
8: يعني شمينيتها قمار، ريفع قمار، حيتس قمار وقمار.
9: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك آوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتهن الدور الستاعش أو ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي. أحسن هيك؟
10: الشمس من حط النقط على الحروف.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة أثر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 31 في منطقة النقب. بدورة قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقل إلى مستشفى سروكا لاستكمال تلقي العلاج. بدأ في بلدية أم الفحم اجتماع تشاوري بين لجنة أولياء الأمور ورئيس قسم المعارف وإدارة البلدية واللجنة الشعبية في المدينة، ويأتي الاجتماع قبيل زيارة المتوقعة غدا لرئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سوكوت صباحا إلى مدارس أم الفحم. وأكدت البلدية في وقت سابق رفضها لهذه الزيارة، معتبرة أنها تحمل أبعادا سياسية واستفزازية، وتستند إلى دعاءات بأن مدارس المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية. أعلن صباح اليوم عن ارتقاء طفل متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق استهدف جنوب قطاع غزة. وأوضح مصدر طبي في مستشفى ناصر أن الطفل وليد يوسف أبو جزر في العاشرة من عمره توفي متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي قبل أيام على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت صباح اليوم عددا من مداخل قرى وبلدات شمال غرب رام الله بين حاجزا النبي صالح وعبود، إضافة إلى مدخل مدينة تروابي وبلدة عطارة. ولفتت المصادر إلى أن هذا الإغلاق تسبب في عرقلة حركة تنقل الفلسطينيين في المنطقة وتعطيل وصولهم إلى وجهاتهم. قالت إدارة الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. وأضافت أن الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة عازمة على تعزيز قدرات

0: القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من ترسيخ سيادة الدولة بفعالية أكبر. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يؤسس لعملية منظمة تهدف إلى استعادة سيادة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله، كما يتيح لإسرائيل التحقق من إزالة التهديد على حدودها الشمالية والعودة إلى حدودها فور زواله. من جانبه أعلن حزب الله عن رفضه للاتفاق، وقال مصدر في الحزب إن إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم، وإن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. حذر تجمع العشائر العربية في لبنان اليوم من الفوضى والانقسام عقب احتجاجات نظمت من قبل أنصار حزب الله على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأكد التجمع وقوفه الكامل إلى جانب الدولة ومؤسساتها. وقال تجمع أنه يتابع ببالغ القلق والأسف ما تشهده العاصمة بيروت من توترات ومظاهر احتجاج في محيط السرايا الحكومي، محذرا من مغبة المساس بهيبة الدولة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق، ويحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة، ومن إشعال نيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، يسعد هالصباح من رب العالمين. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم 27 ستي، نعم 27 ستي 2026، اقتربت المدارس إلى الدخول في عطلة الصيف. اليوم حام كتير، انتبهوا يا جماعة، مي عليكم بالماء. هذا داخل بنظام الطيبات ولا شو؟ ما ضلش غير بس نشرب ماي نظام الطيبات. المهم، كل الحب لكم أينما كنتم. شكرا للزميل الأستاذ أبو فادي فهمي فرح، يعطيك ألف عافية لك ولكل ضيوفك الكرام دائما في برنامجك المميز إحنا والشمس جيران. نحن معكم دائما على

السماء. تحية خاصة جدا إلى زميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. كيفك عادي؟ تمام إن شاء الله يا رب. تحية من الأعماق إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. كل الحب إلى زميلة ياسمين غمد التي قرأت عليكم نشرة أخبار الحادي عشر من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم دوريت زرقاوي. سوافي منتي بدنا نروق, بدنا ندوق ونروق كمان. كل الحب. رضا الله, رضا الوالدين, رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود, رضا ليانا سيلين وسلمى, ورضاكم أينما كنتم. أحبكم دائما. دوري الزرقاوي في الإعداد والتقديم آخر حلاوة. ودائما وأبدا نحن مع تطبيق الشمس والمونديال. توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين يا جماعة. طبعا منذكركم اليوم, اسكتوا, مصبح بكير الساعة 6 حضرت لعبة مصر وإيران. أو ماي جاد, أو ماي جاد. وأهم شيء كيف الفار لغى الهدف الثاني اللي كان ممكن يعطي انتصار لإيران ويأهلها للدورة القادمة. للأسف الشديد التغى. وطبعا مصر تتأهل. كل الحب للمصريين, كل الحب لكل من يلعب في كأس العالم. روح الرياضة هناك موجودة في كل وقت. تحية حب كبيرة من كل الناس اللي بيحبونا ومن حبهم. التحيات القلبية إلى غياث ذيب حبيب الشعب. غياث أحلى أبو الجار, منحب نعيد على الأبناء. لانا غياث ذيب 25 ستي, صلاح غياث ذيب 26 ستي. يعني حضر لك شوية هدايا, ولكن حبينا نقول لانا وصلاح كل الحب لكم يا لانا, وكل الحب لصلاح. نحبكم دائما وأتمنى لهما دوام الصحة والعافية وهدات البال. ربنا يحميهم يا غالي يا غياث, ويخلي لك إياهم وتشوفهم في أعلى المراتب بإذن الله. كل الحب لأحلى وأطيب طبي وشاب لانا وصلاح. كل التحيات لأحلى أبو الجار حسين منصور حبيب الشعب, لك من أطيب الأمنيات. يعطيك ألف أوكي. إحنا حضرنا كتير أجواء حلوة وأجواء مونديال وألعاب طبعا, وأسئلة عن ألعاب كأس العالم اللي داير اليوم, وكل الأشياء اللي طبعا ذكرناك إياها ممكن إن شاء الله نفوتها. كل يوم بيومه حبيت أسمع منكم, وطبعا تأخذوا علامات وطمنونا عن وضعكم مع تطبيق الشمس.

إذن لعبة توقعات لكأس العالم 2026 تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب، وأهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مالية، تلفزيونات، بلاي ستيشن، نينجا والعديد العديد. سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بالمجموعات بستوريات، ممكن تربحوا العديد من الجوائز. يلا خلونا نشوف مين الفهمان بهالمونديال، وبالنجاح للجميع. أولى أغنيات هذا اللقاء بصوت نصيف زيتون، منهديكم إياها ومنتمنى لكم كل الحب.

بدل الواحدة في مية. عادي انبه انبه واحدة وبس ها، الواحدة والوحيدة عادي دير بالك بدنا نتجوز بدك تروق دوريدا. من افتتح التسجيل في مونديال 2026؟ سؤال سألته كتير ولكن بحب أسألكم دايما إياته. الأرجنتين، المكسيك، البرازيل، فرنسا. من افتتح التسجيل في مونديال 2026؟

أنو رقم أنتو بالمونديال؟ أنا الحمد لله رقم كتير قريب 1600 وإشي. الله يسامحكم، بس الله يسامحه اللي نقلني بالضبط التوقعات، دمرني بصراحة. يا دنيا بس أنت تضحكش عادي، أنت كمان 500 وإشي 400. آه فبلاش تضحك، عامل لي فيها الهداف، العادي الهداف. الله يستر. مقت كانت ضلوعي وقلبي راح مهار والسوق الفعروقي 0 4 60 10 101. كل الحب لكم أينما كنتم من

0: سلامات للملك المصري محمد صلاح. أفشل ثلاث مشاريع بحياتي: أنام قبل الساعة 12، أصحى بكير، أجمع مصاري. حدا ساعدني في المشاريع بحياتكم؟ إذا في حدا عنده وجهة نظر بحب أسمعها. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. عيشوا الأجواء الحلوة وتنسوش مسابقة توقعات مونديال الشمس باحتدام كبير، لعبة توقعات لكأس العالم 2026. بتوقع نتائج المباريات، بتجمع النقاط، بتنافس الكل على الترتيب. أمشي، العديد من الجوائز بانتظاركم: جوائز مالية، تلفزيونات، بلاي ستيشن، نينجا والعديد العديد. سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بالمجموعات بستوريهات، ممكن تربحوا العديد من الجوائز. كل الحب لكم أينما كنتم. يسعد الصباح لمين. ألو
1: ألو ألو
0: أهلا، كيفك بلال؟ شو أخبارك؟ يسعد صباحك، أنت تمام؟ يخلينا إياك يا غالية. ان شاء الله يا رب ايامك كلها حلوه. كيف انا معك؟ كلها ياتها تكون حلوه بلال. انا كثير بحبك، يعطيك العافيه. سلم على هاي بوسي احلى كمان بوسي بالله عليك بلال يا حبيب قلبي يا روحي خلي لي

0: كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. رح نروح لفاصل إعلاني، من بعد الفاصل رح نكمل معاكم على 04-60-10-101.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
5: الشمس دائما.
0: أما لعبة صعبة بتستنى كريستيانو ومنتخب البرتغال مع كولومبيا، بس بتوقع فوز للبرتغال 2-1.
6: كولومبيا منتخب ممتاز وعنده طموحات كبيرة. هاي اللعبة على المحل الأول وأنا حطيتها 1-1.
0: هاي اللعبة بالذات راح تساعد

0: اتقدم بالترتيب بمسابقة الشمس على التطبيق. شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز. 3 2
1: 1 أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

0: عدنا والعود احمد وكل الحب لكم. مرحبا لمين؟ الو
1: الو.
0: ايوه
1: معكم محمد الرافع جبري.
0: اهلا محمد، كيفك حبيبي؟ شو اخبارك؟
1: بس حبيت امسي عليكم.
0: الله يخلينا اياك يا محمد، يسعد لي قلبك وبتمنى لك الحب والسعاده وهدات البال. شكرا يا حبيبي. 0-64-10-101 مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين، لعبة توقعات لكأس العالم 2026. تتوقع نتائج المباريات، بتجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب. أهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم، جوائز مالية، تلفزيونات بلايستيشن نينجا والعديد العديد. سجلوا وادخلوا على اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بالمجموعات بستوريهات، ممكن تربحوا العديد من الجوائز.

Suavemente. كل تحيات لكم أينما كنتم. السؤال الذي طرحته: من افتتح التسجيل في مونديال 2026؟ والجواب هو المكسيك. السؤال التالي طبعا أسئلة كثيرة جدا عن الألعاب التي حصلت في مونديال 2026. أي منتخب يشارك لأول مرة ولفت الأنظار؟ هل هو الرأس الأخضر أم الأرجنتين أم ألمانيا أم فرنسا؟ بحب أسمع منكم. إسك شوي شوي بنصير نصعب الأسئلة، ولكن هات نشوف عن جد أي منتخب يشارك لأول مرة ويلفت الأنظار في العالم. الرأس الأخضر، الأرجنتين، فرنسا وألمانيا. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. عمرو دياب وخطفوني، عينيك خطف.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: بتحكي معك لينا.
0: لينا شو أخبارك؟
1: الحمد لله زرير.
0: الله يسعد قلبي.
1: 20 سنة
0: وانت تسمع فينا.
1: وانا اتعلم بالجامعة وانا اسمعك لليوم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني تخضرمت الامور، كبرنا مع الراديو ولكن كبرت انت مع حب الشمس، وهذا اشي بفرحنا كتير عن جد.
1: بالضبط، اليوم اولادي عم بكبر.
0: ما شاء الله، اجيال وراء اجيال.
1: اجيال وراء
0: اجيال. يسعد قلبك وشكرا اول اشي على انك عم بتشاركينا. فيش مشكلة، بس يلا هات نشوف اول اشي كيف انتو تطبيق الشمس حمليته؟
1: طبعا.
0: ومشارك فيه يعني بالمونديال
1: بشارك كثير بالمونديال.
0: ممتاز.
1: انا اليوم حابة اجاوب على السؤال اللي طرحته.
0: نعم، اي منتخب يشارك لاول مره ولفت الانظار؟ الرأس الاخضر.
1: الرأس الاخضر لفتني من اول مره شفته لانه بجننوا كثير.
0: عن جد بيلعبوا حلو كثير، ويعني شغل سامبا وشغل حلو كثير.
1: ضبط كثير كثير، يعني ما توقعتش يعني من افريقيا بجننوا، يعني الفريق عن جد بجنن. بس احنا طبعا بنحب المغرب تفوز معنا على طول.
0: والله لعبه المغرب يعني يعني كانت رهيبه جدا، وامبارح اليوم الصبح الساعه 6 لعبه مصر وايران، اكيد ما فقتيش انت صح؟
1: المضبوط.
0: انا حضرتها، حضرت عشان هيك انا نص نايم. لا ان شاء الله بصحصح، بس انه اللعبه كانت تجنن. اللعبه كانت تجنن.
1: لا حلوه اللعبه هاي السنه. انا المضبوط انا بسمع البرازيل، اما كمان المغرب انا كثير بحب لان العرب طبعا.
0: يلا ان شاء الله يا رب نتمنى للمنتخبات العربيه النجاح، وشكرا لك، يعطيك الف عافيه وضلك اسمعينا على طول.
1: يكون لك ان شاء الله احلى يوم. باي باي.
0: الله يخلينا اياك. باي. صباح الخير لمين؟ الو.
2: الو مرحبا.
0: صباح الفل.
2: هلا على سبع معك.
0: هلا كيفك؟
2: هلا هلا.
0: انا بعلق.
2: طلب انا مجاوب على السؤال. انت
0: خلص ولا شيء، بنسالك كمان سؤال بس. انت شو مع تطبيق الشمس محمله ولا بعدك ولا كيف؟
2: لا بعدني.
0: لا بدك تحمل تطبيق الشمس يا زلمه. هذا التطبيق بجنن، فيه كمان العاب كأس العالم، بتخمن المباريات، بصير عندك ترتيب وين انت موجود في القائمة، كل ما خمنت احسن كل ما تقدمت اكتر، الوضع بجنن. انا بنصحك يعني نصيحة، لانه في بالاخر تلفزيونات حالي بالويل.
2: حمستني.
0: طيب اول شيء بدي اسألك سؤال، وان شاء الله بتكون انت واحد من الناجحين. من فاز على بنما 1-0 اذا ذاكر؟ هل فازت غانا، كرواتيا، انجلترا، اليابان؟
2: من فاز على بنما؟
0: نعم، من فاز على بنما 1-0؟ غانا، كرواتيا، انجلترا، اليابان.
2: اليابان.
0: اليابان والجواب غلط. مين فاز على بنما يا جماعة؟ ركزوا منيح. غانا، كرواتيا، انجلترا، يلا واحد من الثلاثة. 1-0 كانت النتيجة. شكلك مش حاضر كل اللعب.
2: انا معيش وقت
0: اصلا. معكاش وقت، اذا الذي فاز على بنما هي كرواتيا. اوكي. انت مين بتشجع؟
2: انا ولا حدا، بس بحضر.
0: بس بناكل بزر بنحضر.
2: ايوه بالضبط.
0: الله يهدي بالك، يعطيك العافيه غالي. سلامات. صباح الخير لمين؟
3: الو.
0: ايوه صباح الخير.
3: صباح الورد، شو الاخبار؟
0: صباح السمسم، كيفك؟ كيف امورك
3: عزيز وغالي؟ اسمع انا دائما بسمع لك. ودائما بس اول
0: مره بسال. ها حبيب قلبي،
3: كنا انه في مونديال واكشن
0: في اكشن. ايوه بالضبط.
3: وانا بحبك لما بتعمل جو.
0: حبيب قلبي مين معاي؟
3: عزيز وغالي معك امير ابو فني من كفر قرع.
0: امير كيفك يا امير، شو اخباركو؟
3: عزيز وغالي الحمد لله.
0: حبيب الشعب تحيه لكفر قرع. كيف انتوا الاجواء؟ المونديال وتطبيق الشمس محمله ولا كيف؟
3: لا التطبيق تريد في اليوم. انا مطبق.
0: مجبور تحمله، بدي نافسك. انا بصراحه بتفوت على دوريت زرقاء.
3: انا باخذ مرتبه ثانيه عندي في الثلاث
0: ست خمسه
3: بس.
0: طب يلا تعال انت فوت على تطبيق الشمس وحصل مراتب اولى واربح جوائز ايام الايام يا غاد.
3: لعيونك.

0: قدام قوي يعني تطبيق الشمس بجنن. الله يسعد قلبك وشكرا. بدي أسألك سؤال.
1: تسأل.
0: سؤالي كالتالي: من تعادل مع غانا دون أهداف؟ صفر صفر صفر يعني إنجلترا كرواتيا البرتغال فرنسا.
1: مع غانا، غانا ما هي بالبيت تبع كرواتيا وتبع طيب. بنما وأرجليا.
0: يلا فكر لي فيها، من تعادل مع غانا دون أهداف؟ إنجلترا كرواتيا البرتغال فرنسا. دولافيو.
1: لا إنجلترا غلبت.
0: لا لا لا خليك على خليك على إنجلترا. اسمع مني، تعوش تفكر هيك وتقول لي آه. من
1: تعادل مع غانا كمان مرة،
0: من تعادل مع غانا دون أهداف؟ إنجلترا كرواتيا البرتغال فرنسا.
1: خلص معنا في كرواتيا
0: بس. لا لا إنجلترا إنجلترا إنجلترا هي التي
1: البيت
0: ما هو عشان هيك إذا إنجلترا هي التي تعادلت مع غانا. بكل أحوال أنا بدي أشكرك ويسعد لي قلبك وكمل اتصل فينا
1: حبيبي.
0: إحنا منحبك، يعطيك العافية. سلامات.
1: صباح
0: الخير لمين؟ يا هلا، يسعد الصباح. مين معي؟
2: سمير حاصل من عرابي.
0: هلا بالغلا كله، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله، أحلى إذاعة، إذاعة الشمس يومياً بنسمعها.
0: أنت غالي ومغلغل وإذاعة الشمس بتحبك.
2: ولك مالك، بارك الله فيك. شو هالسهل عشان نربح؟
0: إن شاء الله بتربحوا معنا. كل ربحة بتأخذ 5 علامات لتصل للجوائز، وإن شاء الله حظك يكون حلو. عندك تطبيق الشمس ولا مش عندك؟
2: صراحة عندي تطبيق الشمس بس بستعملوش يعني.
0: لا كثيرة. لا بدك تستعمله، بدك تفوت وتستعمله وتعمله تجديد وشغلات بتجنن فيه.
2: هو أنا من ما سمعتك أنت تقول التطبيق والتطبيق كنت أفوت له.
0: يلا فوت على التطبيق، لأنه فيه غير أنه فيه مونديال واحتدام ونقاط ومسابقات، فيه كمان أشياء بتجنن ومحتلنات في الأخبار. بكل الأحوال أي منتخب أفريقي تأهل تاريخيا للدور القادم بالتاريخ كله؟ تونس، مصر، الجزائر، الكاميرون.
2: أخرى مرة، تونس
0: مصر الجزائر الكاميرون. أي منتخب أفريقي تأهل
2: مصر.
0: مصر. حضرت اللعب اليوم؟
2: شو ربحها؟
0: 5 علامات بتفوتك على جوائز. استنى نذكر اسمك بآخر البرنامج، إن شاء الله تربح معي اليوم.
2: الله
0: يعطيك العافية. صباح الخير لمين؟
3: صباح الخير دغري.
0: صباح الفل صقر.
3: كيف الحال؟
0: شو أخبارك أنت؟ كيف أمورك؟
3: الحمد لله، شو أخبارك
0: أنت؟ أنا تمام.
3: الله
0: يسعدك. يا غالي.
3: سؤال.
0: أكيد أنت طبعا محمل التطبيق ومنشوف اسمك موجود. وين صار أنو رقم أنت؟ أنو وين مرتب؟
3: أنا رقم 2.
0: رقم 2؟
3: أبطغر بس مش حظه بالضبط يعني، بس أنا بعرف
0: 2 لأنه إسا شفنا 2 هو لأشرف. بكل أحوال أنت أنا شفتك بمرتبة متقدمة. مزبوط.
3: صحيح أكثر بس أنا مش حظه.
0: يلا ولا إشي، ظلك فوت وإفحص بالتطبيق عشان تربح جوائز معانا. من أكثر منتخب فاز بكأس العالم؟ ألمانيا، إيطاليا، الأرجنتين، البرازيل. أكثر منتخب فاز بكأس العالم مين؟ ألمانيا، إيطاليا، الأرجنتين، البرازيل.
3: البرازيل.
0: والجواب صحيح. صباح الخير لمين؟
4: حسن. صباح الخير جوريد.
0: صباح الفل والعنبر.
4: بيحكي معك صباح.
0: هلا صباح، كيفك؟ شو أخبارك؟
4: أنا كيف حالك دورين؟
0: الله يخلينا إياك، أنت منيح؟
4: أنا زعلان على شأن فريق العراقي يا عمي.
0: شوف السراح العراق يا ويلي.
4: شايف حتى جول واحد ما جابوش.
0: شو هذا يا زلمي؟ والله كنا قلبنا مع العراق بكل الأحوال.
4: اسمع صار في كسبانة بعد كل اللاعب. الوينر الوينر يا عمي، العالم باعوا 300 على شأن الوينر.
0: بس
4: يا عم الوينر الوينر
0: الوينر
4: المرة العالم.
0: طيب على كل حال خلينا نكمل مع التطبيق. محمل تطبيق الشمس يا صباح ولا كيف؟
4: لا هاي ما بعرف انا
0: شو. طيب هاي لازم حدا كان يساعدك فيها. بكل احوال
4: انا متابع الشمس على طول كل اليوم بسمعك
0: حبيب قلبي. أيوة. صباح
4: بتقدر تسألني سؤال.
0: يلا من بطل كأس العالم في 2022؟ فرنسا، البرازيل، ارجنتين، المانيا.
4: يعني
0: أرجنتين. صباح قدع يا صباح، يخلينا إياك.
4: شكرا شكرا يا عم.
0: باي مع السلامة. مرحبا لمين؟
5: صباح الخير.
0: صباح الفل
5: معك سليم ليت من تخنين.
0: سليم كيفك حبيبي؟ شو أخبارك
5: حبيبي؟ حبيبي
0: أنت مبارح حكيت معاك ومحمل التطبيق والوضع عندك منيح. أنا كيف فهمت؟
5: مش كتير منيح. لا
0: لا ليش؟ لا
5: معي 40 نقطة.
0: 40 نقطة. يا رب يا رب يا رب قول يا رب يا رب.
5: سعبات سعبات كل نتيجة تحط لعبة
0: شوفت
5: واقف جول زايد جول صعبتين
0: ولا إشي سليم ولا إشي. أنت منيح كمل كمل توقع كمل. أنا إشو إذا أنت 40 أنا 1600 يسقط خليها بذبحة. اسمع جاي تحكي لي المهم إسا هيك انت بتابع يعني أخبار

0: اخبار المونديال وكاس العالم ولا كيف؟
1: طبعا
0: ممتاز. من صاحب الثنائيه امام نيوزيلندا؟ لوكاكو، دي بروين، تروسارد، هازارد.
1: هو
0: سؤال بخوف هذا. من صاحب الثنائيه؟ من صاحب الثنائيه ضرب اثنين امام نيوزيلندا؟ هل هو لوكاكو، دي بروين، تروسارد، هازارد؟
1: يا دي بروين يا الاولاني
0: يا لوكاكو.
1: بس انا بقول دي بروين.
0: انا بقول لا لوكاكو ولا دي بروين، تروسارد.
1: اثنين جبتوا ايش يعني؟
0: ابحث وشوف يا سليم.
1: بس انا لما حضرت لعبه شفت دي بروين جاب جول.
0: يا زلمه انت روح
1: بقول له
0: هو جاب جول بس في واحد جاب جولين. الله يسامحك حبيبي سليم، يعطيك العافيه.
1: صعبت كثير يا زلمه.
0: ما انت عشان جدع عشان هيك انا قلت بتعرف. يلا ولا شيء فضحنا ولا شيء.
1: حبيبي
0: سلام لمين؟
2: ابو ليالي صباح الخير.
0: حبيب الشعب
2: كيف حالك؟
0: كيفك يا طيب؟ مين معي؟
2: سليم من الناصر.
0: سليم شو اخبارك؟ طمني عنك
2: حبيبي.
0: هلا حبيب قلبي. يلا حاضر؟
2: حاضر.
0: مين فاز على السعوديه 1-0؟ الراس الاخضر، الاورجواي، اسبانيا، المغرب؟
2: الأورغواي.
0: والجواب غلط، هي الرأس الأخضر هي اللي فازت على السعودية. شكرا لك عزيزي، بارك الله فيك. مرحبا لمين؟ يا هلا مين معاي؟ شو أخبارك بالمكر يا غالي؟
3: الحمد لله تمام.
0: أنت منيح؟
3: الحمد لله مشكلة
0: حبيبي. مركب تطبيق الشمس محمله ولا كيف؟ ولا أجي أحمل لك إياه ولا كيف؟
3: نحمل أنا وياه.
0: حمل تطبيق الشمس يا غالي، حمله وشارك بالمباريات. صدقني اللي بيشارك بالمباريات بكيف.
3: المباراة اللي قلتها 1-0 الرأس الأخضر 0-0 مع السعودية.
0: من تعادل مع من فاز على السعودية 1-0؟ من فاز على السعودية 1-0؟ الرأس الأخضر حبيبي.
3: لا 0-0 طلعوا بهذا المونديال.
0: بهذا المونديال
3: كانت الصبح.
0: طيب أنا عندي محطوط 1-0 بكل الأحوال.
3: لا عندك المعلومة غلط. لأنه طيب. السعودية مع الرأس الأخضر 0-0.
0: ممتاز. من تعادل مع إيران 0-0؟ بلجيكا، مصر، قطر، تونس. من تعادل مع إيران 0-0؟ شو رأيك؟
3: تعادل مع إيران 0-0؟
0: نعم، بلجيكا، مصر، قطر، تونس.
3: تأكيد تعادل مونديال؟
0: نعم نعم. من تعادل مع إيران 0-0؟ بلجيكا، مصر، قطر، تونس.
3: مصر 1-1. بلجيكا.
0: والجواب صحيح. شكرا أيها الطيب، يعطيك العافية. إذن سنذهب إلى هذا الفاصل الإعلاني، من بعد الفاصل المكملين. حملوا تطبيق الشمس، مهم جدا تحملوه وتشاركوا في المباريات.
4: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
5: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
6: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
7: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
7: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات

0: ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتوبرين.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: ابو المساميس حبيبي مع الارجنتين، لاعبين مع الاردن، قلبي مع الاردن، بس انا توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس. 4-0 للارجنتين وميسي حاطط 2.
6: للصراحه انا معك انه الارجنتين رح تغلب الاردن، بس بنتيجه صغيره، يعني 1-0.
5: يعني احنا مختلفين بس على النتيجه. رح تشوفي انه توقعي هو اللي رح يصبح.
7: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
8: شفت؟ أما شاعر جابه بدك ياها تشعيم.
9: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكاة تشعيم، هي بالدقيقة 90.
10: الشمس من حط النقط على الحروف.
11: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
12: طلع ابو المساميس مش لاعب، ميسي مش لاعب مع الاردن يا جماعه، شكله هيك الاشي. فيعني ما بعرف شو التحليل وراء انه ميسي ما يلعبش مع الاردن، زي محمد صلاح لما المدرب طلعه اليوم من اللعبه في الشوط الثاني، في اول الشوط الثاني. فالظاهر انه بخافوا عليه، ان هذول نجوم كبار بيريحوهن لانه بيعرفوا بيضمنوا انهن متاهلين، فليش يغلبوهن ويتعبوهن وروحوا ياكلوا هوا ونبلش. النشامه حضروا حالكم، ممكن يكون في اخبار حلوه إنه ميسي مش لاعب مع الأرجنتين ضد الأردن يوم الأحد الساعة قديش؟ أي ساعة؟ 5 الصبح. الله يهدي البال. مرحبا لمين؟ ألو
13: ألو، مرحبا.
12: يا هلا.
13: صلح البنشر. بنشر؟
12: أيوة. شو بنشر؟ إيش اللي بنشر؟ مش بنشر، إيش فيه؟
13: مش معك بدي صلح. صبحت البنشر على الصبح.
12: وين بنشرت؟ وين باطش بقى؟ وين
13: زلمة هو؟ كله بحط مسامير تحت.
12: مين معاي؟
13: معك سعيد.
12: شو اخبارك؟ طمنا عنك
13: حبيبي. عم دوريت.
12: الله يسعد قلبك، انت منيح؟
13: شو مع النشامه؟
12: النشامه الوضع شو؟ انت شو بتقترح على النشامه مع الارجنتين؟ شو
13: بقول لك؟ 650-0 بده يغلبوا الارجنتين.
12: انت راح تسهر؟ يعني راح تسهر للخمسه عشان تحضرها ولا كيف؟
13: بدي اسهر للسبعه اخرى من الخمسه.
12: طب بس والله قلوبنا مع النشامة والله.
13: شو جبت؟ جبت اللي بيسبح هاي الالكتروني، هاي اللي على كبسة.
12: شو هاي؟ ليه هاي؟ ايش هاي؟
13: عشان اصير عندي جوال.
12: يا زلمة انا عندي احساس، حلمت انه بعرفش، بتأمل يكون ان الاردن غالبي، بتصدق؟ بشرف هيك.
13: تخيل يعني.
12: بعرفش، حلمت هيك، بعرفش يعني شو تفسير الحلم، حدا يفسر لي اياه. حلمت
13: معناته ميسي ينزل على العقل.
12: والله اسمع، وشو يعني انتهت وشبق جوال وطاخ وخلق وتعمل يضرب، وابو ليلى بقول لك حط جول، ابو ليلى تخيل راح حط جول كمان.
13: ابو ليلى اذا الاردن غلبت معناته ميسي واللي جاي كله على العمار. او على البلاط.
12: حبيب قلبي الله يخلينا اياك بكل احوال.
13: حبيب عم دريد،
12: بس بدي اسالك سؤال.
13: اسلام
12: العزايزي، حملت تطبيق الشمس ولا بعدك؟
13: يا زلمة صني جمعتين بحمل فيه، والله ما عارف
12: حمل. اشي قصة، انت بدك تطير طيارة يعني مالك يا زلمة؟
13: بحمل فيه، بحمله من هون بطلع من هون.
12: طيب من ساعدك خيا، من ساعدك بالله عليك. لا عن جد، بس التطبيق حلو وفيه مباريات وتخمين ورقم، وبتصير احنا انا وياك بتصير نتنافس مع بعض. خيال
13: يا عمي، نزلته والله يا ها.
12: طب نزله يا زلمة، فوت وشارك، شو مالك هيك؟
13: طب كيف بدك تشارك؟ ما فيش مجال
12: تشارك. طلع اسمعني، ركزني منيح، ركز. انت بالتطبيق فتت عليه؟
13: ايوه فتت عليه.
12: طيب اسا فوق مكتوب هناك مسابقة كأس العالم بالأزرق، مزبوط؟
13: ايوه مزبوط.
12: اكبس عليه، اكبس
13: توقع الآن.
12: ايوه يسعد قلبك، يلا
13: ضرب. انا قلت لك

0: 350 صفر. الثاني
1: طيب توقعت حطيت اسمك وتفاصيلك وكل شيء؟
0: لا هي هسه
1: بدي احط. يلا بلش عبي، حط اسمك وتفاصيلك وادخل طلع فيلم بتصير انا وياك مع كل المشاركين تنافس مين بده يخمن اكثر. فهمت علي؟
0: والله حلو شكلها.
1: وشو حلوه سعيد؟ بقول لك فيلم بعد ما تضبط البنشر وتخلص
0: بتعطونيش هون، بتعطونيش اكثر من 10 جوال.
1: ولك شو 10 جوال؟
0: يعني بدي احط 350 صفر.
1: يا زلمه
0: يا زلمه صاحبي منزل هسه بحكي معاه كيف اسلام عزيز تحيه
1: له. سلام لاسلام، بس بلاش نفاول على الاردن، بنحبن يا زلمه، خلص بلاش نفاول عليه. قول يا رب الله يهدي بالك يا روحي
0: بعد النشاره.
1: سلم يا غالي، سلم محمد يوسف من دبوري، حب كبير لك هيا دوريد، وتحيه مني لكل العالم، ونقول لهم انبسطوا وعيشوا اللحظه. مزبوط. مرحبا لمين؟
2: الو
1: ايوه مين معنا؟
2: مرحبا
1: غالي،
2: كيف حالك يا رديد؟
1: هلا بالغلا كله
2: طليع اسعد من كسرة.
1: شو اخبارك يا طليع؟ كيف امورك؟
2: يا هلا مستعيل لك.
1: شو اخبار كسرة والكسراوية؟
2: والله بيسلموا عليك ومستعيل لك.
1: احلى ناس واحلى عالم.
2: اسلام
1: الله يسعدك. حملت
2: شو يعني شو بدي اقول لك اسعد على ايدنا سخنه احنا.
1: ليه ها هات نسمع.
2: هولند مع المغرب.
1: هسه هسه بضل المغرب، المغرب مع مين لاعب بيقول لي؟
2: لا احنا طالعين هولند لاعب مع المغرب اللعب الثاني.
1: شو بتحكي؟
2: عليتنا سخني مع المغرب ولا يروحونا على البيت على الصطب.
1: هولندا هولندا في ناس تتوقع لها بقول لك الفوز بكاس العالم. الله يستر.
2: الله يستر. فأنا أريد هولندا صار يعني 20 سنة.
1: أنت هولندي كل 20 سنة فيعني يعني أنت طلع اسمع المباريات فيها مفاجآت. أوعك أوعك تستقلش بالمغرب، تستقلش
2: ليه؟
1: لأنه طلع شو عملوا اللعبة الأخيرة، فزعوا فزعوا صح ولا لا؟
2: الفريتين لعبوا حلو.
1: بس الهولندية يا زلمة بيخوفوا هذول.
2: بقول لك على ابنة سخنة مع المغرب. ما يغربونا تغربي.
1: يلا بدي اسألك سؤال، بدي اسألك سؤال
2: في النشامية بدون شكله مناسب، بدي ياكلوا بيكا.
1: يا ويلي يوم يوم اليوم يوم الحكي على الخميس. نعم مزبوط، فجر الخميس فجر الأحد يعني اليوم على الخمسة. صحيح. شكرا لك حبيبي. بدي اسألك سؤال، من فاز على الأردن 3-1؟ الجزائر، النمسا، المغرب، اليابان؟
2: الجزائر.
1: ركز منيح، من فاز على الأردن 3-1؟ الجزائر، النمسا، المغرب، اليابان؟
2: ممكن النمسا.
1: النمسا يا غالي، النمسا.
2: النمسا النمسا صح.
1: الله يسعد هالقلب ويعطيك ألف عافية حبيبي.
2: طيب حبيبي
1: سلامات.
2: سلامات.
1: مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا.
1: يا هلا،
3: نحكي معك أبو الفارس المنداوي، كيف الحال؟
1: هلا وغلا وسلة حلا، شو أخبارك؟
3: يا هلا يا هلا بكم، هلا بكم،
1: هلا بكم، هلا بكم. أنت منيح؟ تمام. حملت تطبيق الشمس؟ حملت تطبيق الشمس ولا بعد؟
3: مين تبقى خلق الشغلة.
1: لا لا حمل التطبيق، قول يا رب ان شاء الله حظك حلو.
3: نطبق بس شو مالكوا عن النسامة؟ وكل احترام اللي
1: نوصلك. والله انا معك، انا معك والله، لا مش اي كلام، انا معك.
3: طولوا رفقوا عليه.
1: طيب هات نشوف سؤالك، بتعرف ولا لا؟ من فاز على اسكتلندا 1-0؟
3: مين
1: اللي فاز على اسكتلندا 1-0؟ المغرب، البرازيل، بلجيكا، تونس؟
3: هاي المسابقه يعني
1: بالمونديال هذا، مين اللي فاز على اسكتلندا 1-0؟ المغرب، البرازيل، بلجيكا، تونس؟
3: بلجيكا.
1: لا يا زلمي، المغرب.
3: المغرب. المغرب المغرب صحتين
1: حبيب قلبي، يعطيك العافيه.
3: لبريوت
1: يعطيك العافيه. لبريوت. سلام لمين؟ الو
4: يونس، صباح الخير.
1: صباح الفل.
4: استنى بس تبلع اللقمه.
1: استنى رياض، شوفي ايش رياض، انت الصبح بتاكل بالنهار وبالليل اسم الله بتحب الاكل بحسك يعني.
4: بعبد الاكل عبادي وعنده مشكله من الاكل. والله بطل السنه للعبادي للاكل.
1: هاي المرة داير يبان عليك منيح ابو.
4: نعم مر في الشغل يا دريد، والله العظيم الواحد تعب من الاكل كثير بشرف.
1: عمالك عمال شوي شوي انت شوي شوي.
4: لا يا زلمه انا
1: انت قول لي ماشي
4: النفس بلش بروكي
1: ماشي حسب نظام الطيبات يعني بلا بيض وبلا
4: بلا طيبات بلا
1: يعني اكلك يعني صباحك بتاكله يعني حمص ولا اكثر بيض ولا شو بالضبط؟
4: انا بدك الصراحه انت فتحت الموضوع. انا بعشق البيض عشق كيس وليلى.
1: يا الله عيون ولا منفوخ؟
4: عيون كيف، المهم اسمها بيضه.
1: ملخوخ، مفخوخ، مطبوخ.
4: مشوي كمان، مشوي.
1: مشوي مقلي محشي. يا ويلي الله ريته صحه يا رياض، الله ريته صحه. طيب
4: عبد الريد
1: يا روحي
4: انا بكره عندي عمليه.

0: طب طيب
1: وقمت الصبح اعمال يا زلمه، عملت دفع ضغط المرض الصبح 366 على 134.
0: طيب انت دائما بتضحك، مين بيعلي لك الضغط؟ انت مين بيعلي لك؟ نعم. مين بيعلي لك الضغط؟ مين بيعلي؟
1: هذا السؤال اللي بدي اصله.
0: هذا اللي بدي اسمع اذاعه الشمس، اسمعنا وخلاص. انت ليه
1: يا عمي؟ والله العظيم هي هسه يمكن لسه اقدر اعمل فحص لسه بدون نازل.
0: يسعد قلبك، يسعد قلبك.
1: اما عندي مشكله زي شارك.
0: شو المشكله؟ ايش في؟
1: هي هاي مشكله الضغط. هسه انا بدي منك طلب.
0: شو الطلب؟
1: عبر أثير راديو الشمس. اتمنى الاشتفاء العاجل
0: يا رب.
1: العملية بالسلامة
0: يا روحي الروح. سلامة عمرك يا رياض، سلامة قلبك.
1: وما تعبت حبيب قلبي.
0: سلامة قلبك، ودير بالك حالك وطمني عنك وحياة روحك.
1: الله يرضى عليك حبيب.
0: حبيب سلامة عمرك يا رياض، سلامة عمرك
1: حبيب. الله يسعدك.
0: مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا يا هلا.
2: بخير.
0: اهلا.
2: تحكي معك فاتن ابو صالح.
0: فاتن شو اخبارك يا فاتن؟ كيف
2: امورك؟ تمام هلا الله يسعدك.
0: اكيد انت محمله تطبيق الشمس يا فاتن، صحيح؟
2: طبعا طبعا. 1650 بالاول كنت.
0: ممتاز ممتاز ممتاز. اوه شو فاتن مظبطة. يلا ان شاء الله يا رب يكون لك حظ وتربح معنا اليوم.
2: على فكره بس بنزع برضه واحد يعود يغير نتائج.
0: طبعا كل وقت تقدر تغيري طبعا، معلوم.
2: هي الحمد لله تمام ان شاء الله.
0: ممتاز يا رب عشان تربح جوائز كثير بهذا المونديال. من هزم المانيا؟ مين اللي غلب المانيا 2-1؟ الاكوادور، اليابان، المكسيك، المغرب؟
2: يا عين عليك.
0: مين اللي هزم المانيا؟ مين اللي انتصر على المانيا؟ دول المان، هل هن الاكوادور ام اليابان ام المكسيك ام المغرب؟
2: طيب لعبوا قبل مين صح؟
0: نعم
2: تلعبوا مع
0: من هزم المانيا 2-1؟ الاكوادور، اليابان،
2: الاكوادور.
0: الاكوادور والجواب صحيح. صحيح
2: الاكوادور.
0: يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
3: اهلا
0: يا هلا. مين معنا؟
3: ابو امير.
0: ابو امير شو اخبارك؟ كيف امورك؟
3: الحمد لله كيف الحال.
0: الله يخليك. حملت تطبيق الشمس ابو امير ولا بعدك؟
3: والله هسه حملته.
0: يلا يلا حمله. طبعا ادخل المباريات والعب معنا ومنافسه على اشدها. وسؤالي لك، من هزم ساحل العاج 2-1؟ ألمانيا، البرازيل، فرنسا، إنجلترا. من هزم ساحل العاج 2-1؟
3: ألمانيا.
0: ألمانيا الجواب صحيح. يعطيك العافية غالي. مرحبا لمين؟
4: مرحبا يا غالي يا مغلغل.
0: أهلا رياض كيفك؟
4: الله يشفيك الواحد اسمه رياض. يا رب
0: شايف يا رب يا رب. هاي سلام.
4: إلا كيف؟ إلا تحياتي. شو أخبارك؟
0: والله تمام. إحنا مثل خاطرك منحبك كتير رياض، الله يهدي بالك
4: حبيبي. وإحنا كمان كل بدي أسألك سؤال يا أخي.
0: يا ساتر.
4: إنت هاي كسرت لأراس لازم نحدد نقوط.
0: نحف كان في هناك إمام مسجد بس ما عرفت اسمه، وطلب إنه النقوط يكون 100 وأقصاها 200 شيكل. 100 في البيت و
4: 200 شيكل. 200 شيكل.
0: 200 شيكل في القاعة و 100 في البيت. اللي عامل بالقاعة
4: بس. ايه جميل.
0: شو رأيك؟
4: انا بقول مليح انه 200 زيادة. خلاص 200
0: يعني. هذا كان 200. كان نوع من المناداة او المناشدة، لانه عن جد رب العائلة عم بيتعب كتير ومش عارف كيف.
4: يعني انا بدي اسالك سؤال. انا في العناء في وين ابو الحروف؟ راح انت بطلت تفرق معك ابو الحروف.
0: هسه
4: بالموسم انا يعني عندي 100 قرص بحكي معك جد تقريبا.
0: ما شاء الله.
4: على, على, على, على يعني على 200 شكل بالذلك يعني صدق على الذلك. اما ولكن الواحد يدفع للناس اكثر ما بقدرش.
0: ما هو هذا اللي بدي اقوله. فيعني اذا كبر اللوط مثقل لرب العيله اللي عنده اولاد بيتعلموا وعنده مسؤوليه بيت وارنونه وكهرباء وضرائب وسياره وحقله يعني على خير ان شاء الله.
4: الله يهدي بال جميع الناس ويهدي بال اهل المشهد والمنطقه اللي حواليها. اهل المشهد يا حبايبي يا اخواني ديروا بالكم على بعض، احضروا راس بعض، حبوا بعض. وشكرا لراديو الشمس اللي بتخلينا نحكي ويسمع صوتنا ان شاء الله.
0: شكرا.
4: سلامتك يا رياض. سلامتك
0: حبيبي.
4: رياض.
0: سلامتك رياض.
4: ابو عمار
0: الله يخلينا اياك. يعطيك العافيه. سكبيكو كل الحب لاحلى سكبيكو. السنه دي اننا هنبطل حنيه ما عجبكوش لما سكبيكو.

إذن قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية تطبيق الشمس. حملوا تطبيق الشمس، شاركوا بالمباريات، بتقدر كل الوقت تغير نتائج المباريات عشان تحصل على أعداد متقدمة، وترتيبك بيكون موجود قدامك وانت بتشوف ترتيبك وترتيب المنافسين اللي إلك. عشان هيك تطبيق الشمس مهم للجميع. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول.

0: ليالي الأنس في فيينا. امرح، اطرب، افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوج سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معدل معالجة أو منع الأمراض.
0: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: ابو المساميس حبيبي مع الارجنتين، لاعبين مع الاردن، قلبي مع الاردن، بس انا توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس. 4-0 للارجنتين وميسي حاطط 2.
5: للصراحه انا معك انه الارجنتين رح تغلب الاردن، بس بنتيجه صغيره، يعني 1-0.
4: يعني احنا مختلفين بس على النتيجه. رح تشوفي انه توقعي هو اللي رح يصبح.
6: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 23 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 31 في منطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقل إلى مستشفى سروكا لاستكمال تلقي العلاج. بدأ في بلدية أم الفحم اجتماع تشاوري بين لجنة أولياء الأمور ورئيس قسم المعارف وإدارة البلدية واللجنة الشعبية في المدينة، ويأتي الاجتماع قبيل الزيارة المتوقعة غدا لرئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سوكوت إلى مدارس أم الفحم. وأكدت البلدية في وقت سابق رفضها لهذه الزيارة، معتبرة أنها تحمل أبعادا سياسية واستفزازية، وتستند إلى ادعاءات بأن مدارس المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية. أعلن صباح اليوم عن ارتقاء طفل متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي في قطاع غزة. وأوضح مصدر طبي في مستشفى ناصر أن الطفل وليد يوسف أبو جزر في العاشرة من عمره توفي متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي قبل أيام استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. في الضفة الغربية اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم منزلا في شارع القدس قرب مخيم بلاطة جنوب شرق نابلس. وبحسب مصادر محلية اعتقلت القوات الشاب فرج أبو ليل بعد محاصرة منزله. كما أكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفل في 14 من عمره جراء اعتداء جنود الجيش عليه بالضرب، وجرى نقله إلى المستشفى. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. وأضافت أن الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان. في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة عازمة على تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من ترسيخ سيادة الدولة بفعالية أكبر. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يمهد لعملية منظمة تهدف إلى استعادة سيادة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله، كما يتيح لإسرائيل التحقق من إزالة التهديد عن حدودها الشمالية. حذر تجمع العشائر العربية في لبنان من الفوضى والانقسام عقب احتجاجات نظمت من قبل أنصار حزب الله ضد توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل. وأكد تجمع وقوفه الكامل إلى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها. وقال التجمع أنه يتابع ببالغ القلق والأسف ما تشهده العاصمة بيروت من توترات ومظاهر احتجاج في محيط السرايا الحكومية، محذرا من مغبة المساس بهيبة الدولة. إلى ذلك، نشرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية نص الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان. وبحسب الوكالة، يتضمن الاتفاق ترتيبات أمنية تدريجية تقضي بتولي القوات المسلحة اللبنانية مسؤولية الأمن في مناطق محددة جنوب لبنان مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية. كما يشمل الاتفاق بنودا تتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وإنشاء آليات متابعة دولية لضمان التنفيذ.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق، ويحذر من خطورة التعرض للشمس خاصة خلال ساعات الذروة ومن إشعال نيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا، ولكم منا دائما أطيب المنى. شكرا للزميلة ياسمين غميض في غرفة الأخبار، تحية من الأعماق للزميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، وهذه تحية من الأعماق أيضا أهديها إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. بعد تطبيق الشمس راح نكون مع رعاية رخف هاتسومت مجلي كروم. ليش تستنى أشهر طبعا أشهر بشركات السيارات؟ رخف هاتسومت اليوم مجلي كروم سيارات صفر كيلومتراج ومستعملة مميز وجاهز للتسليم الفوري بأفضل شروط على الإطلاق. عم بتدور على سيارة صفر كيلومتراج؟ النايلون عليهن أو مستعمل بس نظيفي، رخف هاتسومت خيارك الأول والأفضل، الخيارات الأكبر والأكثر أمانا والأكثر راحة. للاتصال نجم 2692 عبر الويز رخف هاتسومت مجدي كروم المفرق الشرقي. الجملة كتير هويني بيقتلوها، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. اليوم رح أعطيكم أربع قصائم شرائية لمواد تموينية بقيمة 400 شيكل لكل قصيمي. منعيش الأجواء الحلوة بس طبعا مع الشمس. أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا عصف الحول.

كل التحيات. طبعا في دراسة بتقول انه 90% من التوتر اللي بيعاني منه الرجال يأتي من النساء. في منه يا جماعة؟ بالعسل كناها. عمرك ما تفكر انه بتقدر تضحك علي بكلمتين، كلمة واحدة بتكفين. هي هاي هي هاي هي هاي. 0-64-10-101 بدنا ربح كل يوم أربع قصائم، كل قصيمة 400 شيكل يا جماعة. طبعا 400 شيكل بتشتري فيها مواد تموينية بقيمة 400 شيكل، مش غلط، بتروح بتعبي السلة بتروح. البرنامج برعاية ريخي فاتسومت مجدي كروم. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخي فاتسومت مجدي كروم، سيارات صفر كيلومتراج مستعملة ومميزة وجاهزة للتسليم الفوري بأفضل شروط على الإطلاق. عم بتدور على سيارة صفر كيلومتراج النايلون عليها أو مستعملة بس نظيفة؟ ريخي فاتسومت، ريخي فاتسومت خيارك الأول والأفضل، الخيارات الأكبر والأكثر أماناً والأكثر راحة. للاتصال على نجمي 2692 عبر الويز ريخي فاتسومت مجدي كروم المفرق الشرقي، عنوانك المضمون لشراء سيارتك المفضلة. هاي هوب هاي هوب، ارفع ارفع.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم. البرنامج برعاية رخي فاتسوميت مجدي كروم. التحيات القلبية لكم على أمل أن تكونوا بخير. ولعت. مرحبا لمين؟ ألو. راح الخبز. راح أربعة أربع قصائم، كل قصيمة 400 شيكل على المحل. بعد ما يطلع اسمك إنك فزت بتروح تسلمها من رخي فاتسوميت وبتروح تشتري فيها أغراض ب 400 شيكل. يا بلاش يا بلاش. مرحبا لمين؟ ألو. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: العافية بليان.
0: هلا بشرة، شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
1: والله مشتاقين بليان. أخبارك؟
0: الله يخلينا إياك يا غالي، الله يخلينا إياك.
1: تسلم بليان. أنت الغالي.
0: تسلمي. كلك ذوق. البرنامج برعاية رخف هاتسوميت. مش هاتسفون، رخف هاتسوميت.
1: هاتسفون.
0: أنو تسفون؟ رخف هاتسوميت مجدي كروم. يلا سلمي باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا.
2: شو الأخبار؟
0: شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
2: الحمد لله.
0: مين معاي؟
2: تحرير.
0: تحرير، شو أخبارك تحرير؟
2: الحمد لله.
0: غيرت سيارتك ولا بعدك يا تحرير؟
2: إن شاء الله بدي أغير كمان
0: واحدة. من وين بدنا نغيرها؟
2: بس رح فاتسوميت.
0: مجدي كروم. ها؟
2: مجدي كروم.
0: إن شاء الله يا رب تروحي غاد وتستنيش أشهر بشركات سيارات. رخي فاتسوميت مجدي كروم، سيارات صفر كيلومتراج، مستعملة مميزة، كله جاهز للتسليم، أوكي؟
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله تربح معنا اليوم قسيمة بقيمة 400 شيكل مش غلط. يعطيك العافية. صباح الخير لمين؟
3: صباح الخير.
0: صباح الفل والعنبر.
3: بتحكي زيادة من
0: عسفة. زيادة، شو أخبارك يا زيادة؟
3: الحمد لله مستقيم.
0: كيف عسفة والكرمل؟ كيف الأمور؟ طمينا.
3: مشتاقي لوجودك.
0: هلا هلا. ارفع أحيهم. الله يخلينا إياكي. بدنا نروح نغير السيارة يا زيادة.
3: في رخي فاتسوميت مجد الكروم.
0: يا سلام عليك، هناك المعاملة بتجنن، الخدمة رائعة، وأنا بنصحك تروحي غاد المفرق الشرقي رب. غاد أول ما تشوف فوت على المفرق بتشوف رخي فاتسوميت قدامك، أوكي؟
3: أوكي.
0: يعطيك العافية. صباح الخير لمين؟
4: صباح الخير أحمد.
0: صباح الفل والعنبر والسكر، شو أخبارك؟ مين معنا؟
4: يا غالي يا مغالي غالي.
0: ولعت.
4: بس عندي رخي فاتسوميت عند عمك الألماني.
0: الله يسعد قلبك.
4: الألماني ألماني ألماني بضل كل حياته.
0: تحية للألماني، الله يخلينا إياك. مين معاي؟
4: معك إبراهيم. وكيم يا أدمي.
0: إبراهيم شو أخبارك؟ وينك؟
4: حبيب قلبي مالك؟
0: مالك؟ أنا ما أنا بقول لك هاي لعبة مصر وإيران لبحتنا ذبح اليوم.
4: خودة العالم سهران.
0: سهران مش غادر. شو بدموت بدموت. شو أخبارك؟ كيف
4: انت؟ سلامة قلبك يا غالي يا مغالي.
0: حبيب قلبي، إن شاء الله بتربح معانا اليوم كارت ب 400 شيكل من عند الألمان.
4: رخي فاتسوميت، بس رخي فاتسوميت.
0: غير سيارتك برخي فاتسوميت. أحلى تبول، أحلى شروط، أحلى عالم. يعطيك العافية.
4: الله يعافيك.
0: سلامات. مرحبا لمين؟
5: ألو.
0: أيوة مين معنا؟
5: نقيم حسن من سجرور.
0: شو أخبارك؟ كيفك؟
5: هلا هلا. شو عايز اغير سياره من رخي فاتسوميت مجد

0: مبروك.
1: يا سلام عليك. بس من عن طريق ريخفة تومت، الله يهدي بالك، بلك ربحت معنا انت كمان اليوم. سلم يا غالي، سلم. مرحبا لمين؟ الو.
2: مرحبا.
1: هلا، كيفك؟
2: هلا، معك معي؟ مريم من المكان.
1: مريم، شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
2: يا انا والله الحمد لله.
1: كيف المكر؟
2: بس من عند الحمد لله بخير.
1: بدك تغيري السيارة ولا كيف؟
2: ان شاء الله. لا انا بنتي. انا سيارتي، ايش بدي اقول لك، سيارتي جديده، سيارتنا
1: ممتاز. من وين بدك تغيريها؟
2: ان شاء الله بعد، بس من ريخفة تومت، عن جيراننا وحبايبنا ومسايبنا مجد الكروم.
1: اهلا وسهلا، بتنور مجد الكروم فيكي.
2: بعد امبارح جوزي بقول لها لبنتي روحوا بس لهناك.
1: يا اهلا وسهلا، بتنور. ان شاء الله. اهلا فيكم، يعطيكم العافيه. مرحبا لمين؟ الو.
3: يعطيك العافيه.
1: يا هلا، مين معنا؟
3: ام محمد نكسال.
1: ام محمد نكسال، شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
3: الحمد لله رب العالمين، نشكر الله.
1: الوضع منيح ولا كيف؟
3: الحمد لله دائما.
1: الله الله الله.
3: ريخف تومت مجد الكروم
1: ولعت، ولع، بس ولعت. الله يهدي البال، ان شاء الله يكون حظك حلو وتغير بين ريخفة تومت. اوكي،
3: يعطيك العافيه.
1: يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟ الو.
4: السلام عليكم. دريد
1: ولعت، مين معاي؟
4: فؤاد الشامي من كفر ياسين.
1: فؤاد الشامي، شو اخبارك؟
4: هلا يا نواره، هلا يا ورده، لمستونا براديو الشمس 24 ساعه.
1: شو مفكر انت يا راديو الشمس يا بلاش؟
4: زهير بهلول.
1: الله يسعده ابو عادل.
4: الله يوفقكم
1: حبيب قلبي.
4: ريخفة تومت مجد الكروم أحلى محل هذا.
1: الله يهدي بالك حبيب الشعب.
4: أهلين أهلين دريد يا وردي،
1: إحنا منحبك، يعطيك العافية.
4: وإحنا منحبك دريد.
1: مرحبا لمين؟ ألو.
5: يا غالي يا مغلغل.
1: ولعت، مين معاي؟
5: شو أخبارك؟
1: شو أخبارك؟
5: عادل خطير.
1: هلا بعادل، كيفك يا عادل؟
5: كيف
1: يلا صحة. بلكي طلع لك كارت ب 400 شيكل مش غلط من ريخفة تومت.
5: ريخفة تومت، قول لي طلعت خوفيت ولا بعدك؟
1: يلا ان شاء الله ب 8 7 بنطلع ان شاء الله، بنرجع لكم ب 15، تحملونا
5: ان شاء الله.
1: الله يهدي بالك، الله يخلينا اياك يا محترم.
5: الله يسعدك،
1: الله يسعد الروح. انت منيح
5: حبيبي؟ الحمد لله.
1: ان شاء الله بتضلك منيح على طول يا غالي. سلامات.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا الكل رايحين على رغبة تومت، وهناك رايحين يغيروا السيارة، وهناك راح يشتروا سيارة جديدة. بصراحة الأوضاع هناك بتجنن. البرنامج برعاية رغبة تومت مجد الكروم، وليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رغبة تومت مجد الكروم بتأخذ سيارات صفر كيلومتراج مستعملة مميزة جاهزة للتسليم الفوري بأفضل شروط على الإطلاق. عم بتدور على سيارة صفر كيلومتراج النايلون عليها أو مستعملة بس نظيفة؟ رغبة تومت خيارك الأول والأفضل، الخيارات الأكبر والأكثر أماناً والأكثر راحة. للاتصال نجمي 2692 عبر الويز. رغبة تومت مجد الكروم، المفرق الشرقي، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. 4 قصائم 400 شيكل بيستنوكوا وبس ولعت. مرحبا، لمين؟ ألو، فيش حدا هون. ألو
1: ألو، مرحبا،
0: يا هلا،
1: معك فاتن أبو صالح.
0: فاتن أبو صالح، شو أخبارك؟
1: الله يسعدك. البرنامج برعاية رغبة تومت.
0: غيرت سيارتك ولا بعدك؟
1: لا ما غيرتك.
0: يلا روح على رغبة تومت، بس رغبة تومت. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: ليه أنا مرحبا.
0: غالي ومغلغل، مين معاي؟
2: كيفك يا غالي؟ إن شاء الله.
0: أنت محترم، مين معاي؟
2: الله يسعدك. سليم من الناصر.
0: سليم، كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ يا عين عليك، إن شاء الله حظك يكون حلو. إذا رغبة تومت مجد الكروم، راح نروح لفاصل إعلاني ونكمل.
3: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني
1: عالشمس دائما.
2: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
3: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
1: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
2: عدنا والعود أحمد، وكل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع الكل عايشين الأجواء الحلوة بسمع الشمس. إذن هذا البرنامج برعاية رخفة تومة مجد كروم. ليش استنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفة تومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتراج مستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري بأفضل شروط على الإطلاق. عم بتدور على سيارة صفر كيلومتراج النايلون عليها أو مستعملة بس نظيفة؟ رخفة تومة خيارك الأول والأفضل، للخيارات الأكبر والأكثر أمانا والأكثر راحة للاتصال نجمي 2692 عبر الويز رخفة تومة مجد كروم المفرق الشرقي، عنوانك المضمون لشراء السيارة الجديدة. أربع قسائم اليوم بيستنوك وكل القسيمة بقيمة 400 شيكل. مرحبا لمين؟ الو
3: الو.
2: ايوه
3: مرحبا،
2: هلا بالغلا،
3: كيف حالك؟ طليع اسعد من كثرة،
2: شو اخبارك؟ طمنا عنك.
3: يا هلا منيح،
2: الله يخلينا اياك يا احلى طليع. بدنا نغير السياره، من بدنا نغيرها يا طليع؟
3: رغبة صومة مجد كروم.
2: يا سلام عليك، ان شاء الله يكون حظك حلو وتربح معنا كمان قسيمه بقيمه 400 شيكل
3: ان شاء الله.
2: يسعد هالروح. مرحبا لمين؟ الو الو.
4: فيش حدا؟
2: ايوه مين معي؟ يا هلا، انت منيحة؟ تمام
4: الحمد لله،
2: ان شاء الله يكون حظك حلو وتربح معنا اليوم
4: ان شاء الله.
2: يسعد هالصباح. صباح الخير لمين؟ الو.
5: ايوه
2: ايوه، مين معاي؟
5: ام اياد من الناصر، بدي اشترك معك راخد هالصومة.
2: اهلين ام اياد، شو اخبارك؟ كيف امورك؟
5: الحمد لله.
2: كيف الناصر وكيف اخبار اهل الناصر؟
5: إن شاء الله خير، الله يخلي
2: الناصر
5: واللي
2: بالناصر. الله يسعدك أم إياد، إن شاء الله يكون حظك حلو كمان تغيروا السيارة غاد من رخفة تومت، بينفع ولا لا؟
5: أكيد أكيد أكيد.
2: وبلك ربحتوا معنا اليوم قسيمة بقيمة 400 شيكل
5: إن شاء الله رب العالمين.
2: كل الحب لإلك أم إياد، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو
6: ألو. مرحبا.
2: يا هلا،
6: كيفك دوري؟
2: شو أخبارك؟ طمنين عنك.
6: معك ورود من الناصر.
2: أهلا بورود، كيفك؟ طمنين عنك يا ورود، كيفك؟ شو أخبارك؟
6: والله تمام.
2: عم تحضر ألعاب المونديال ومحملة تطبيق الشمس ولا كيف؟
6: تطبيق الشمس آه، بس الألعاب لا
2: صراحة. لا مجبورة، فوتي فوتي وخلينا نتنافس مع بعض، بلكي غلبتك.
6: خلص خلص.
2: الله يسعدك يا ورود.
6: ماشي
2: يلا، رخفة تومة مجد كروب، بدنا نغير السيارة من غادي يا ورود. آه؟
6: آه أكيد طبعا
2: إن شاء الله، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
7: هلو.
2: أيوة
7: مرحبا، عهد مرعي.
2: عهد شو أخبارك؟
7: الحمد لله نشكر الله. رخفة تومة مجد كروب.
2: يا سلام، منين حضرتك يا عهد؟
7: مشهد.
2: هلا بالمشهد كله، شو أخبارك؟
7: الله.
2: الله يخليك، إن شاء الله يكون حظك حلو طبعا وتربح معنا اليوم كارت بقيمة 400 شيكل، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
8: مرحبا دوريد.
2: غالي
8: الحال.
2: شو أخبارك؟ حبيب الشعب، وين بدنا نروح اليوم نغير السيارة؟ وين؟ يا سلام عليك، عبر الويز رخفة تومة مجد كروم هناك، وصلوا والباقي عليهن إن شاء الله، أحلى خدمة. مرحبا لمين؟ ألو. فيش حدا هون. ألو
9: الو. مرحبا.
2: يا هلا
9: دريت، شو الوضع؟
2: شو اخبارك
9: دريت؟ في مثل من واحنا صغار وهن يقولوه.
2: شو يقولوا؟
9: الاهم ايش؟ الصحه، المصاري بتروح وبتيجي. المصاري عم تروح ومش عم تيجي، والصحه بتروح وبتيجي.
2: هيك رايك؟
9: هيك رايي انا، لازم يغيروه.
2: يا زلمه مالك، لا سمح الله، الصحه اذا راحت بترجعش. مالك انت
9: يا زلمه؟ عم تروح وتيجي الصحه اليوم،
2: الوضع
9: المصاري بتروح وبتيجي.
2: شو الوضع البنك عندك؟ كيف الوضع؟
9: يعني بدي اسالك سؤال، مره صرفت 200 رجعات.
2: إن صرفنا بترجع، بترجع ربنا منيح، بس عرف وين تصرفها. اصرفها على، اصرفها مش بس على على كل شيء حلو، كل شيء بالحياة بفرحك فيه إن شاء الله. على كل حال إن شاء الله بتضلها جيابك ملاك.

0: كم نقطة؟ نعم. كم نقطة صار معك بالتطبيق؟
1: اسكت خلص، خلينا لازم تفضحنا، خلينا على بلاش.
0: كنك معها مرتبة ألف من وراء
1: وفوق الألف. اسكت خلص، ما أقول لك بلاش فضايح، بدك تفضحنا. أنت وين أنت؟ بأنو رقم أنت؟
0: أنا والله معي 47 نقطة.
1: شو؟ والله أنك جدع، والله أنك جدع. على خير ان شاء الله يا رب. بلكي ربحت معنا اليوم 400 شيكل، مش عطلت تروح تعبي السياره وتروح مناح. وين بدك تغير سيارتك بانو راخف؟
0: والله انا غيرت مره عنده الشاب
1: راخف هتسومت مش ديكروم. ها كيف المعامله وكيف الخدمه وكيف الهنا؟
0: لا شباب اوادي، مع كيفك.
1: الله يخلينا اياك يا غالي يا مغلغل.
0: هلا هلا
1: حبيب الشعب. مرحبا لمين؟ الو، فيش حدا هون. الو
2: الو،
1: ايوه
2: تحكي معك رشا ابو ليل من عمان.
1: كيفك يا رشا؟ شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
1: انت منيحه؟
2: الحمد لله.
1: انت منيحه دايما ان شاء الله يا رب. وين بدنا نغير سيرتنا يا رشا؟
2: مجد الكروم طبعا.
1: راخف هات سومت مجد الكروم. ها الله يهدي بالك وان شاء الله يكون حظك حلو معنا.

وفي المجدوب يا غالية مغلغل. سلام حار من إذاعة الشمس لأحلى وفي المجدوب من عكا. كل الحب لإلك وللعيلة الكريمة. إذن تحيات خاصة جدا، أهلا وسهلا فيكم، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وإن شاء الله أيامكم سعادة وهدات بال. الفرح بهل عامر، يا هلا يا هلا يا هلا. عصام العمر حبيب الشعب وأحلى صهيب.

0: ابو محمد شو اخبارك؟ سلم ابو الياس. ابو طوني كيفك؟ وينه ابو علي؟ وينه ابو سلمان؟ يا هلا ابو سلمان. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيف حالك درج؟
0: شو الاخبار؟
1: هلا. البرنامج بعد ترخفت صومت
0: مجد كروم. يا سلام. غيرت سيارتك ولا بعدك؟
1: لا عم بدي اغيرها.
0: يلا روحي غيريها وادعيلي. وادعيلي كمان
1: ان شاء الله.
0: سلامات. باي باي.

ارفع. ايوه كل الحب لحنين نعامي. الله يخلينا اياك يا حنين، الله يسعد الروح غالي ومغلغلي. ارفع يا ذباح الخرفان، اذبح اذبح خرفان ارفع. بدك توسع باب بيتك، بدك تذبح خرفان، بدك تحط على الرز قبولي وبعدين تحط قدر، الا بروح على عراس بحط رز بحطوش قدر كثير. شو مالكو؟ افرد افرد افرد.

0: اهلا وسهلا دائما لكم منا اطيب الامنيات واحلاها من اذاعه الشمس. اذا نذكركم اعزائي هذا البرنامج تحت رعايه ريخف اتسومت مجد كروم. ليش تستنى اشهر بشركات السيارات؟ ريخف اتسومت مجد كروم اليوم بيعطيك سيارات صفر كيلومتراج او مستعمله مميزه وجاهزه للتسليم الفوري وبافضل شروط على الاطلاق. انا طبعا انصح بشده من ريخف اتسومت، عم بتدور على سياره صفر كيلومتراج النايلون عليها او مستعمله، ولا تفكر مرتين، فكر مره واحده وروح على ريخف اتسومت. اتصل على نجمي 2692 عبر الويز ريخف اتسومت مجد كروم المفرق الشرقي. اليوم بدي اوزع عليكم 4 قصائم شراء بقيمة 400 شيكل لكل قصيمة. مرحبا لمين؟ الو؟
1: هاي غالي
0: ولعت، مين معاي؟
1: كرشي حلال يا رب.
0: مين معاي؟
1: معاك يا ضوءنا كل
0: الصوت بيروح وبيجي، خليه يجي ما يروحش.
1: يا
0: زلمة وين هذا قاعد بين جبال؟ وين منين وين بتحكي معاي؟
1: بتحكي معاك
0: يا زلمه، في صوت، ارجع واحكي معي كمان مره. بعينك الله، سلامات. هلك هلك هلك، اتفضلوا يا هلا يا ميت وردي، اهلا وسهلا يا ميت وردي. قريبا راح يدخل شهر 7، شهر عيد ميلاد اذاعتنا الحلوه اذاعه الشمس. قد ايه صار عمر اذاعه الشمس؟ حدا بيعرف؟ يلا مين بقول لي؟ فوق 20 أكيد، بس قديش؟

0: كل التحيات لكم اينما كنتم. مرحبا لمين؟ الو
1: الو
0: ايوه
1: يا غالي يا مغلغل
0: ولعت. مين معاي؟
1: احلى صباح عم دريد. انت بالكلب
0: ولعت
1: معاك ابو كريستيانو. ابو كريستيانو
0: ابو كريستيانو شو اخبارك؟
1: احلى تحيه من مجبشان.
0: انت غالي ومغلغل.
1: انت بالكلب بالكلب انا بحب دائما اسمعك
0: والله يا ابو كريستيانو. حط ايدك على قلبك، اللي بتحبه بحبك والله.
1: الله يسعدك. انت بالكلب الله يسعدك.
0: بدنا نغير السياره ابو كريستيانو.
1: اخرى شوي.
0: يلا من وين بدنا نغيرها
1: حبيب قلبي؟ انت حكيت مع تعون تصومت
0: رخيفة تصومت مجد كروم رخيفة تصومت.
1: خلي ربحت معانا هذيك المرة 400 شيكل لسه على عقودين.
0: يلا حبيب قلبي عشان تعرف انه جماعة اوادم ولما بقصدوا خلص هن اصلا بيتصلوا لك بقول لك تعال خد.
1: اسمع نعم. اسمع بدي اقول لك كمان 400.
0: ابو كريستيانو احنا بنحبك.
1: اذا انت بالكلب والله بالكلب بحب دائما اسمعك.
0: سلم يا غالي.
1: اضرب اضرب اعطيها
0: ولعت.

0: سامر الهيب، سامر الهيب يا غالي يا مغلغل، ولعت مع سامر، دبر لي سيارة أحلى سيارة من ركبة توبك حبيب الشعب سامر الهيب. سلام خاص من أبو الأمير، الله يسعد قلبك يا أبو الأمير، لخالد أحمد يوسف أبو أحمد من دبوري، اضرب أبو أحمد اضرب، ولعت.
1: هالعتاب يا أبو علي هالعتاب.
0: مرحبا لمين؟
2: سلامات استاذ دوري.
0: اهلا ميسر، شو اخبارك؟
2: اخبارك الله يسعدك. 24 تبع عيد ميلاد اذاعه الشمس.
0: 25 وانت ساده. 25 يا غالي، شو اخبارك انت؟ طمنينا عنك.
2: انا مليح الحمد لله، بل انت مليح؟ انا مليحه.
0: الله يسعد هالقلب، الله يسعد هالروح.
2: الله يسعدك. البرنامج برعايه سومت رخف.
0: نعم رخف سومت، الله يخلينا اياكي.
2: اكيد دوري هناك واحد دواد اثنين من اخواني.
0: يا هلا
2: يعني على مسؤوليتك منيح
0: يا باطل عليكي، لما منقول كلمة احنا منكون قدها دولار العادي. خلصنا معنا. الله يهدي بالك، ولما إذاعة الشمس تحكي مش دوريد، إذاعة الشمس تحكي هذا هو. الله يهدي بالك يا غالي، الله خلينا اياكي، شكرا.

0: إذن هذا البرنامج برعاية رخف أتومة مجد الكروم. ليش استنى أشهر أو أشهر بشركات السيارات؟ رخف أتومة مجد الكروم سيارات صفر كيلومتراج ومستعمل ومميز وجاهز للتسليم الفوري بأفضل شروط على الإطلاق. عم بتدور على سيارة صفر كيلومتراج النايلون عليها أو مستعمل بس نظيفه؟ ولا تفكر ولا تحتار، رخف أتومة خيارك الأول والأفضل، الخيارات الأكبر والأكثر أمانا والأكثر راحة. للاتصال نجمي 2692 عبر الويز رخف أتومة مجد الكروم المفرق الشرقي.
1: والله عمرك
0: ولعت. عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة، أربع قصائم شراء بقيمة 400 شيكل لكل قسيمة. ارفع

0: والعين تبكي والعين تبكي. ارفع. مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: يا هلا.
1: يعطيك ألف عافية. ماهر من سخنين.
0: حبيبي ماهر شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: حبيبي الله يعطيك ويقويك. أنا اندمجت مع الغنوية يعني خيا دوريت.
0: ارفع ولعب الصف. مبسوط مبسوط أنت مبسوط؟
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله.
1: برعاية راخبة سومي.
0: الله يخلينا إياك يا غالي يا مغلغل. لك منا أطيب الأمنيات.
1: احنا من عز هناك الاستاذ بلال ابو علي غاد
0: حبيبي. الا معلوم الاستاذ بلال الله يسعده كل الشباب غاد.
1: الله يسعدك. احلى تحيه لجروب دار ابو حبقه ومنبارك للشباب محمد العارف بالتخرج وعلي الخالد كمان بالتخرج.
0: ولعت وبس ولعت الله يخلينا اياك يا غالي. سلم.
1: احلى جروب دار ابو حبقه.
0: نار وشرار نار وشرار. سلامات. مرحبا لمين؟
2: هلا مرحبا.
0: يا هلا
2: كيف الحال؟
0: شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله. خلي الغنوي خلينا قاعدين.
0: ارفع
2: جوزه وابنه.
0: ايوه اطلع اخبط. عصف عصف. مين معاي؟
2: معك سوها من حيفا.
0: شو اخبارك يا سوها؟ كيف اموري؟
2: والله زي الدولار يا مبل معلمه.
0: الله يخلينا اياك يا سوها. لك منا اطيب الامنيات نتمنى لك الصحه والعافيه يا رب.
2: تسلم تسلم حبيب قلبي. شو الاخبار؟
0: هلا تمام. بدنا نروح وين؟ بدنا نغير السياره سوها.
2: سخنين.
0: بس انا سخنين انا عمجدي كروم. عمجدي كروم يا سوها.
2: عمجدي كروم يا عمي.
0: عريكة بتصومت.
2: الله يسعدك. بس غيرنا جوزك. ما احنا
0: بدك تغيري جوزك ها؟
2: بدنا نغير الجوز والولد من كل. من رايح
0: انت رايح الله يهدي بالك. سلامة سلامة اعمارك واعمار جوزك واولادك ان شاء الله. سلمي. سلمي يا غالي سلمي. ماي. مرحبا لمين؟
3: على مرحبا.
0: يا هلا.
3: البرنامج برعاية تراخي فاتسومي.
0: يا سلام. مين معاي؟
3: معاي غدير جمعة.
0: غدير جمعة ان شاء الله يكون حظك حلو.

0: مثل مر.
1: هلا وغلا وسلة حلا. مرحبا لمين؟ ألو.
2: مرحبا.
1: يا هلا.
2: كيفك دريد؟
1: يا هلا، مين معاي؟
2: معك أبو نجم من الفحل.
1: أهلين أبو نجم، شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله، شو أخبارك؟
1: بدنا نغير السيارة أبو نجم.
2: والله هي بدها غيار.
1: وين بدنا نغيرها؟ رخف هتصومت، رخف هتصومت، رخف هتصومت، رخف هتصومت، مجد كروم.
2: وكيف يعني الأسعار والدفع؟
1: فيلم أخو مسلسل، روح وتأكد بنفسك وراح تشكرنا.
2: عليهم عليهم دريد.
1: ولعت.
2: بدي تحية حبيبي.
1: قول يا الله أبو نجم، يلا.
2: لأولادي ولبناتي ولجيراني ولأحبابي كلهم ولأخوتي.
1: حبيب قلبي، وجه القمر. ولعت. ولعت. مرحبا لمين؟
3: مرحبا دريد.
1: غالي ومغلغل.
3: كيف حالك؟
1: يا هلا. اهلا، شو اخبارك؟ كيف امورك؟
3: الحمد لله بخير.
1: الله يسعدك، تفضل يا غالي.
3: البرنامج عايز مجدكم مع
1: رخف هتصومت. رخف هتصومت، الله يهدي بالك
3: ان شاء الله.
1: ان شاء الله حظك يكون حلو. بدنا نروح لفاصل اعلاني ونكمل معك، وخليكم معنا.
4: يا ام حماده، قهوه السيدات والساده،
5: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني
6: على الشمس دائما.
7: يا يا اجا اما ميت باريتزت يا زلمه،
8: حمسني معك يا اخي. بس اذكرك اللي باريتزت هي هجمه مرتده. هي اجا الجول.
9: الشمس منحط النقط على الحروف.
10: انتم تستمعون الى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم. هذا البرنامج برعاية راخفة صومت مجد الكروم. ليش استنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة صومت مجد الكروم سيارات صفر كيلومتراج ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري وبأفضل شروط على الإطلاق. عم بتدور على سيارة صفر كيلومتراج مع النايلون عليها أو مستعمل بس نظيفة؟ راخفة صومت خيارك الأول والأفضل، الخيارات الأكبر والأكثر أمانا والأكثر راحة. للاتصال نجمي 2692 عبر الويز راخفة صومت مجد الكروم المفرق الشرقي. عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة، خمس قسائم شرائية لمواد تموينية بقيمة 400 شيكل لكل قسيمة. مش غلط إنك تربح ومش غلط تروح تغير سيارتك بأفضل خدمة وأحلى شروط. مرحبا، لمين؟ ألو.
1: ألو، مرحبا لوريد.
0: يا هلا،
1: كيفك؟
0: أنا تمام.
1: معك نسرينك حالي.
0: نسرين، وينك يا نسرين؟
1: والله هذا الحنين بالمونديال يا دوريد. دوريد، سؤال خطر في بالي لما انت كنت تحضر اللعبة وشفت ايران فوتت الجول الثاني على مصر. شو صغار وضع الادرينالين عندك؟
0: والله العظيم بصراحة انجنيت. مش لأشي يعني، طبعا بالنهاية يعني الواحد هاي فطبول وانا بحب مصر يعني من زمان، فهم علي؟ بس خلص. انت انت انت انت انا شايفك انك بتحبي ايران، ممكن صح؟
1: لا.
0: بس مش مشكله.
1: السؤال الاهم، شو ترتيبك؟ شو هذا الاهم؟
0: خلي الوضع مسطور فوق الالف، بلاش بهدله. انت وين ترتيبك بالتطبيق؟
1: سادس.
0: شو؟ لا نسرين، مجبوره تبعتي لي كل التوقيت.

0: قطعت العابك ضروري ضروري ضروري.
1: الاهم من دوريد كل حدا بده يغير سيارته بطريقه على ريخ فاتسومت
0: مجد كروم. الله خلينا اياك نسرين وان شاء الله حظك بيكون حلو يا رب. بارك الله فيك يا غالي. سلامات. مرحبا لمين؟
2: يعطيك العافيه دوريد
0: يا غالي. يا مغلغل
2: معك موفق عوكل. مش فاهمه
0: موفق العوكل، شو اخبارك؟ طمنا عنك.
2: والله مشتاقين، نشكر الله، متابعين هالمونديال، رابطين يعني زينا زي غيرنا،
0: زينا زي غيرنا. اشي بيخسر واشي بيغلب واشي بيربح واشي بينام يعني تعبان ويلا يعني حلو نغش. بالعكس
2: البرتغال قبل البرازيل.
0: يا ويلي يا ويلي، هاي لعبه تكون نار وشراره، نار وشراره.
2: هذه النهائيه.
0: الله يهدي بالك وان شاء الله حظك بيكون حلو يا غالي.
2: بدنا نربح،
0: يلا يا رب تربح معنا اليوم. شكرا لك يا غالي.
2: يا ربي
0: سلامات. مرحبا لمين؟ الو. يا هلا. كيفك؟
3: ابو احمد من كفر كنا.
0: ابو احمد شو اخبارك؟ طمنا عنك.
3: الحمد لله الله يسعدك
0: ابو احمد. انت غالي ومغلغل واحنا بنحبك يا غالي. اوكي
3: الله يرضى عليك. البرنامج برعايه رخفت سومت.
0: يا سلام عليك وان شاء الله حظك يكون حلو يا طيب يا محترم.
3: ان شاء الله انها مصر بتاخذ كاس العالم
0: يا رب. الله يهدي بالك ان شاء الله، وشكرا جزيلا لك يا طيب. شكرا. احنا طبعا مع مبروك لمين؟ شوي رح نعلم حلو رح نعلم.

0: مبروك مبروك مبروك من القلب إلى القلب من كل إذاعة الشمس ومني أنا دوريد بشكل خاص ومخصص إلى ابن أختي الغالي الدكتور الغالي هاني سهيل مناع باجتيازه امتحان التخصص طب الأطفال بتفوق وامتياز مقدمة من الوالدين الغاليين الغالي علينا جميعا أبو رامي وأختي حبيبة قلبي المعلمة إمرامي ناريمان ومن أبو محمد وزوجته وأم محمد الأخوة محمد ومحمود وأحمد والأخوات أنوار وصفا وجميع الأعمام وشو بدنا نقول يا دكتور أنت مميز دائما بهذا التفوق والامتياز تحية أيضا مرة ثانية من الوالدين والزوجة الدكتورة آيات من الإخوة سليم والزوجة أريج من الأخ رامي ومن الغالية على الجميع المعلمة هديل والزوج فؤاد أبو أحمد من العمة آمني والجدة أم سهيل من الأعمام والأخوال ومني أنا خص نص دوريد بنحبك كتير الدكتور هاني سهيل مناع بهذا الاجتياز الموفق امتحان التخصص طب الأطفال بتفوق وامتياز الله يوفقك يا خال وإن شاء الله منها للأعالي وتحية لأختي الغالي علينا جميعا المعلمة ناريمان بنحبك كتير وربنا يوفقك الفرحة فرحتنا ودائما الفرحة كبير وعامر بكل الناس اللي بتنجح بحياتها وبتخصصاتها مرحبا لمين ألو يا هلا فيك مين معنا
1: أحمد شولي من كابول
0: أحمد الشولي شو أخبارك كيفك
1: حبيبي يا غالي
0: أبو حميد بدنا نروح نغير السيارة أبو حميد
1: نغيرها
0: من وين يا أبو حميد
1: من كابول
0: أنو تفضل يا زلمي برخفة صوبت من مجد كروم
1: يا حظنا
0: حبيبي راخفة تومة مجد كروم بقول لي كابول تفضل من اول ساعه وانا اقول راخفة تومة مجد كروم بقول لي من كابول بغيرها
1: من
0: راخفة تومة من مجد كروم يا قلبي انت من كابول حبيب قلبي
1: حبيب.
0: المهم انك انت منيح
1: الحمد لله
0: بلكي ربحتك اليوم كارت 400 شيكل بتستاهل كل خير يا غالي سلم مرحبا لمين
2: الو مرحبا
0: يا هلا مين معنا
2: اياس
0: مين
2: اياس
0: ايات كيفك شو اخبارك
2: الحمد لله
0: هلا بأيات
2: برنامج ورعاية راخفة
0: صامت مجد يا سلام عليكي وإن شاء الله يكون حظك حلو يا آيات الله يهدي بالك ويعطيك على أدنيتك يا غالي سلم على الجميع إذن تحية خاصة جدا للجميع أجواء بتجنن في راخفة صامت الكل عم بيتصل على راخفة صامت بده غير السيارة الرقم اللي هناك يا جماعة كمان مرة للي بيحب يتصل نجمي 2692 نجمي 2692

0: السيارة.
1: غير السيارة وين؟
0: داخل السم التمسكرو.
1: يا سلام يا محسن، الله يهدي بالك يا غالي.
0: حبيبنا عم دريد.
1: سلم يا حبيبي. سلم يا روحي. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو.
1: أيوة مين معي؟
2: مروة.
1: مروة شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
1: أنت منيحة؟
2: الحمد لله كله تمام.
1: الحمد لله يا مروة. من وين حضرتك يا مروة؟
2: من بلدنا.
1: من بلدنا؟ أنت من بلدنا؟
2: أنت من بلدنا جيرانكم.
1: مين مروة؟
2: حمود.
1: هلا هلا هلا الدار حمود كلها. شو أخبارك يا مروة؟
2: الحمد لله.
1: وين بدنا نغير السيارة يا مروة؟
2: برعاية
1: تاخذ هالسومة
2: بس عند
1: الألماني. أيوة ولعت، الله يهدي بالك، يعطيك العافية.

0: كل تحياتي لهي محمد صبح بمناسبة الامتياز هندسة منت. طبعا كل الحب إلى إليك الغالية هي محمد الصبح بمناسبة الامتياز. يعني شو بدنا نقول غير أنه ربنا يعطيك على أدنيتك محمد الصبح، أنت غالي ومغلغل، منحبك كتير، ربنا يحيي أصلك يا كبير، الله يحميك ويحمي أولادك يا رب. إشي بيرفع الرأس، صبايا العرب تسلحوا بشهاداتكن، أهم إشي الشهادات يا صبايا، كفيت ووفيت حبيب الشعب محمد الصبح. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو
0: أيوة
1: يعطيك العافية عم دوري.
0: يا هلا، مين معاي؟
1: بلال خلالي مستخدمين.
0: بلال شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: الله نحمي الله بخير وسلامي.
0: أنت غالي ومغلغل.
1: هلا هلا، برنامج برعاية ريخف
0: هتصومت مجد كروم. جيت على ريخف هتصومت ولا بعدك؟
1: لا والله بعدني.
0: يلا يا زلمي تعال وظبط أمورك، يعطيك العافية غالي. باي. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: أهلين يا هلا، مين معاي؟
2: كيف حالك أخي دوري؟
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: والله الحمد لله مشتاق لك كثير.
0: مين معاي؟
2: باسم عثمان من سخنين.
0: باسم يا غالي يا مغلغل.
2: أنت المغلغل، أنت المغلغل والغالي.
0: جايين على رغبة صمت نغير السيارة ولا كيف؟
2: والله صحيح، لا أنا صحيح بستنى بسؤال. بستنى بسؤال، بعرف برنامجك في أسئلة. وبدي سؤال هيك تريح لي قلبي، ايش تجيب لي اياه من قاع الدست تريح لي ضميري؟
0: ايه هي الحكي على قاع الدست كمان.
2: من قاع الدست بدي اتريح ضميري يتريح.
0: ايوه ايوه ايوه ايوه ايو والله خذ ريح ضميرك، اهم ايش تريح ضميرك، دير بال دير بالك على ضميرك اهم شيء.
2: سؤال من قاع الدست.
0: بتعرف بالمونديال يعني ولا كيف؟
2: ايش بدي سؤال.
0: يلا
2: بديك لاربع سيارات ولا بدي شيء؟
0: يلا هات امسك سؤال. اسمع يلا. وكل الله طلع هاي السؤال، وسؤالي هوين. أي منتخب تأهل من المجموعة السابعة بعد تعادله مع إيران؟
2: مين؟
0: أيوة ولعت. أي منتخب تأهل من المجموعة السابعة بعد تعادله مع إيران؟ تعادل مع إيران وتأهل للمجموعة السابعة، أنو منتخب هذا؟
2: المنتخب لله. والله يا أستاذ دريد الأماني أقول لك أنا مش متابع المونديال.
0: إيه؟ أنت قلت لي سؤال من تحت الدست وتقال من
2: بتهيألي اللي مش راح يفوز على المونديال الأردن.
0: الأردن مش راح يفوز.
2: لا
0: قد إيه بتتوقع لعبة الأرجنتين مع الأردن؟
2: الأرجنتين مع الأردن أنا بقول 2-0.
0: 2-0 لمين؟
2: للأرجنتين.
0: يلا أخير إن شاء الله، شكرا لك. وهات سؤال من تحت الدست وجيب لي سؤال ريح لي بالي، فكرنا الشغل هنا شغل فضاء. اوكي يلا هات نشوف مين ربح اربع قصائم من ريخفة سومت. القصيمة الاولى لمين؟ فاطمة صفية كفر سيف، مبروك عليك 400 شيكل. مريم الحجاب المكر 400 شيكل من ريخفة سومت. نديم حسن من سجور ريخفة سومت 400 شيكل. وابراهيم وكيم من الرامي 400 شيكل إبراهيم من ريخفة سومت. كل الحب لكم أينما كنتم، روحوا على ريخفة سومت غاد. كل الحب لكل الشباب، الله يعطيهن العافية، ولكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، تحية من الأعماق لكل اللي عم دائما بيسألونا بالتحيات والإهداءات الحلوة.

وطبعا ما ننسى طبعا تحية من الأعماق أيضا للغالي لمغلغل حمودي الخطيب أبو الأمير حبيب قلبي، سلام خاص من أبو الأمير لخالد أحمد يوسف أبو أحمد من دبوري، لكم منا أطيب الأمنيات ويعطيكم ألف عافية غوالي.

0: صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء واحد قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
3: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
4: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
4: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
3: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: يا ظريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض. حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
6: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: حكاية عشق من أول رشفة وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة طه عربية. بيت البن، حكاية وفن.
8: الشمس دائما.
9: شفت كيف نفت ساعة امبارح؟

0: اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
1: سلام، معكم أبو الحروف. نفتاع يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
2: الشمس منحط النقط على الحروف.
3: أبو المساميس حبيبي مع الأرجنتين، لاعبين مع الأردن، قلبي مع الأردن، بس أنا توقعتها بمسابقة تطبيق الشمس. 4-0 للأرجنتين وميسي حاطت 2.
4: للصراحة أنا معك إنه الأرجنتين رح تغلب الأردن، بس بنتيجة صغيرة، يعني 1-0.
3: يعني إحنا مختلفين بس عن النتيجة. رح تشوفي إنه توقعي هو اللي رح يصبح.
0: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة في مضيق هرمز لتعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف، وأضافت أن قبطان النقل المستهدف أفاد بوقوع أضرار وأن جميع أفراد الطاقم بخير. في وقت سابق اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم مواقع أمريكية في منطقة الخليج ردا على ضربات للجيش الأمريكي داخل إيران وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني. حذر الحرس من أن الرد سيكون أوسع نطاقا إذا تكرر العدوان. من جانبه حذر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تشنه إيران بالعنف، وأضاف أن إيران وقعت على اتفاق وقف إطلاق نار مع واشنطن مدعيا التزام الأخير بهذا الاتفاق. وجاء ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن طائرات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ، وذلك ردا على استهداف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. أدانت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين بأشد العبارات استهداف المملكة فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وأكدت الخارجية أن استمرار النظام الإيراني في هذه الاعتداءات يحمله مسؤولية تقويض السلام. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي يتوغل في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبة في قضاء حصبية جنوب لبنان. وفي السياق قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها، وأضافت أن الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان. في غزة أعلن صباح اليوم عن ارتقاء طفل متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي، وأوضح مصدر طبي في مستشفى نصر أن الطفل وليد يوسف أبو جزر في العاشرة من عمره توفي متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي قبل أيام استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. في الضفة الغربية اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم منزلا في شارع القدس قرب مخيم بلاطة جنوب شرق نابلس، وبحسب مصادر محلية اعتقلت القوات الشاب فرج أبو ليل بعد محاصرة منزله. كما أكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفل في 14 من عمره جراء اعتداء جنود الجيش عليه بالضرب وجرى نقله إلى المستشفى. في الأخبار المحلية عقدت بلدية أم الفحم صباح اليوم اجتماعا تشاوريا بين لجنة أولياء الأمور ورئيس قسم المعارف وإدارة البلدية واللجنة الشعبية، ويأتي الاجتماع قبيل الزيارة المتوقعة غدا لرئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سوكوت إلى مدارس أم الفحم. وأكدت البلدية في وقت سابق رفضها لهذه الزيارة معتبرة أنها تحمل أبعادا سياسية واستفزازية وتستند إلى ادعاءات بأن مدارس المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخل

0: وبالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق، ويحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة، ومن إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 32، وأخيرا في إلى 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

أحلى تحية لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، سواء من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوعي اللي بتطل عليكم كل سبت مثل هالوقت، ومن خلاله بنستعرض ملفات بتخص صحتكم وصحة جميع أفراد أسرتكم. في أجسامنا أشياء كتيرة بنعتبرها يمكن بديهية، إنه نفتح عيوننا، نحكي، نمضغ الطعام، نبتسم، نصعد الدرج، أو يمكن نرفع إيدينا. ولكن ماذا يحدث عندما تتحول هذه الأشياء البسيطة إلى مجهود؟ عندما يستيقظ الإنسان طبيعياً ثم مع مرور الساعات يشعر إنه جسمه بدأ يتعب بطريقة غير مفهومة. جفن ما بيبقى مفتوح، صوته عم بيتغير، عضلات بتضعف، والناس حوله بيقولوا له يمكن ضغط، يمكن قلة نوم، ويمكن نفسيتك تعبانة. هل هذا دائما تعب عادي؟ هل هو بالفعل إرهاق؟ أم أن هناك ربما خللا أعمق في الرسائل اللي بيرسلها الجهاز العصبي للعضلات؟ اليوم بمناسبة شهر التوعية حول مرض الوهن العضلي الوبيل، ميا لا بدنا نخلي للدكتور يقولها، رح نفتح هذا الملف اللي يمكن انه يبين مركب ولكنه قريب جدا من تفاصيل الحياة اليومية وأدائنا اليومي. أعراضه قد لا تبدأ بصورة واضحة، بل كإشارة صغيرة تتكرر وتكبر وتترك للإنسان يسأل هل جسمي زي ما كان من قبل؟ إذن في حلقتنا اليوم سنتحدث عن مرض الوهن العضلي. بالفعل رح نستوضح وينتا بيكون التعب مجرد تعب، وينتا يصبح علامة مفروض نتوقف عندها، وكيف يمكن للوعي حول التشخيص الصحيح والمبكر إنه يغير حياة المريض. حول هذا الموضوع الهام بالفعل اليوم منحب نستضيف الدكتور يسري زعبي، أخصائي طب الأعصاب، مدير وحدة أمراض العصب والعضل في مستشفى الكرمل في

0: حيفا تحياتنا لك دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: نعم دكتور، يعني بالفعل مرض الوهن العضلي أو العصبي، ماذا نقصد؟
1: أولا إحنا بنتحدث عن مرض اسمه باللاتيني، خلينا نذكر الاسم اللاتيني لأنه هو هام للتمييز هنا، اسمه ميستينيا جرافيس، والمعنى تاعه الحرفي هو الوهن العضلي اللي بيزيد سوء مع الوقت. يحكي عن مرض اللي هو ذاتي المناعة، يعني الجسم بهاجم مركبات معينة موجودة على سطح العضل، يعني جهاز المناعة بالتحديد. هاي العملية بتؤدي لضعف في العضلات، ضعف متزايد اللي ممكن يبدأ بصور مختلفة. في الصورة العينية، يعني ممكن يبدأ من العينين، شو منشوف في الحالة هاي، تهدل في الجفون، ممكن يكون في جفن في عين واحدة أو في التنتين، ضعف في العضلات اللي بتحرك العيون، بالتالي منشوف أنه كل عين بما أنه بتحركوش بالضبط مع بعض، فممكن يحدث ازدواج في النظر، يعني الواحد ممكن يطلع يشوف الخط خطين أو الأشياء ما تكونش بالضبط محددة، يعني الأطراف تاعتها ممكن تكون مزدوجة.
0: نعم. قبل ما نحكي دكتور يسري بالفعل عن الأعراض ورح نتعمق فيها، لأنه على الأغلب أنه هذه الأعراض بالفعل ممكن تظهر نتيجة الوهن العضلي، ولكن أيضا نتيجة أسباب وخلفية صحية أخرى، ماذا يحدث عمليا؟ وين المشكلة بتصير من ناحية عضوية في الجسم؟ يعني وين الخلل عمليا؟
1: طبعا قبل كل شيء مهم أنه نعطي مقدمة ولو مختصرة عن كيفية عمل الجهاز العصبي.
0: نعم.
1: بالتحديد في هذا المرض، هذا المرض قبل كل شيء هو بيأثر على الجزء الحركي في الجهاز العصبي، في بالتحديد على سطح العضل، وما بيأثر على الجهاز الحسي أو كل الحواس. فبالتالي احنا بدنا نتحدد في شرح الدائرة اللي بتأدي لحدوث انقباض العضل وبالتالي اللي بتعطي القوة. في العضل الإرادية كيف منميز بين إرادية ولا إرادية؟ عضلة القلب مثلا هي لا إرادية
0: لأنها تشتغل
1: لحالها، بينما أعضاء العضلات الأطراف كمثال إحنا منقرر غالبا وينتا نخليها تشتغل، يعني لو إنسان بده يحمل وزن معين فبده يبدأ الأمر من الشيء الإرادي وبالتالي من الدماغ، بنزل الأمر من الدماغ للنخاع الشوكي في داخل سلسلة الظهر، ومن هناك بنتقل للأعصاب الأطراف ومن هناك للعضل. خلينا نعطي بس صورة مبسطة عن كيفية كيف بوصل الأمر. إحنا بنحكي هون عن دوائر كهربائية، اللي عمليا كل الجهاز العصبي بيشتغل بطريقة دوائر كهربائية. كيف بتصير هاي؟ الجسم عمليا بيستغل مواد موجودة بالطبيعة بالأكل، زي أملاح معينة، نعطي أمثلة، الصوديوم، الكلور، البوتاسيوم والكالسيوم بالأساس. إحنا بنعرف إنه لكل نوع من هذه الجزء العناصر كل عنصر له شحنة معينة لما بيكون ذائب في الماء، بالتالي بنقدر نشبهه بشغل بالبطارية عمليا.
0: نعم.
1: اللي بتكون فيها استقطاب قطب موجب وقطب سالب. وانت بحدث هذا الاشي لما بتكون هاي تركيز هاي العناصر خارج سطح الخلية وداخل الخلية بتركيز مختلف، تركيز نوع الشحنات هاي موجبة او سالبة بيؤدي لما يسمى استقطاب. عشان الامر يوصل من الدماغ للعضل، عملية الاستقطاب هاي بتتحول لما يسمى لا استقطاب. فهي بيعمل بيؤدي عمليا لتيار كهرباء

0: زي ما شبهناه بالشحنات موجة بسالبة في البطارية، بس بصير على سطح الخلية بمستوى ميكروسكوبي. هذا الأمر بنزل من الدماغ للنخاع الشوكي. يعني لو فرضنا أنه بدنا نعمل انقباض في عضلة في طرف اليد، فالمسار هو الدماغ، النخاع الشوكي في الظهر، ومن هنا بنتقل لعصب معين إلى عضلات الحركة اللي احنا قررنا نعملها.
1: ولما نحكي عن الوهن عمليا العضلي، الخلل موجود في أي بؤرة، في أي مركز من هذه السلسلة؟
0: الأمر اللي أعطيناه وجرى بطريقة تيار كهربائي، استقطاب ولا استقطاب، يعني سالب موجب على سطح الخلية، بوصل لأطراف الأعصاب. الأطراف الأعصاب اللي هي عمليا بتوصل للألياف العضلية في كل عضلة. وكيف بتوصل الأمر للعضل؟ هنا في أطراف الأعصاب بتصير عملية إفراز لمادة اسمها أسيتيل كولين. هاي المادة تفرز وبتلتصق بسطح العضل، وبتؤدي لعملية كيماوية كهربائية كيماوية تانية اللي بتستغل الطاقة، وبتؤدي لانقباض الألياف العضلية، وبالتالي بتعطي القوة. السؤال هو بالتحديد وين هنا الخلل؟ عشان هذا الأسيتيل كولين يوصل الأمر للعضل، هو بحاجة لمستقبلات بيلتصق عليها. هاي المستقبلات موجودة على سطح العضل. في حالة الميستينيا جرافيس أو الوهن العضلي، وين موجود المشكلة؟ الأجسام المضادة اللي بنتجها الجهاز المناعي بتؤدي لتلف إتلاف في هاي المستقبلات اللي موجودة على سطح العضل، وبالتالي العصب ما فيهوش مشكلة. العصب بيشتغل عادي، بيفرز الأسيتيل كولين، أسيتيل كولين بوصل لتنه يؤدي لعملية تانية في العضل، بلقيش وين يلتصق. ليش؟ لأنه جزء كبير من هاي المستقبلات قد دمرت، يعني
1: على يد جهاز المناعة الذاتي عمليا في الأحوال.
0: 100%. فبالتالي الانقباض بصير ضعيف. هو مميز في هذا المرض أنه كل ما حاولنا نعطي قوة زيادة أو نكرر عمل نفس الحركة، كل ما ضعفت العضلة أكثر، لأنه
1: يعني التعب بيزيد من أعراض المرض دكتور، إذا أنا فاهم صحيح.
0: بشكل طبيعي كل تعب بيؤدي لإرهاق العضلي، بس هنا الإشي بيختلف بشكل إنه بصير في وقت أقصر. يعني منقدر نعطي مثال، بني آدم اللي ممكن يطلع عمارة بلاش نقول عالية صغيرة 4 طوابق، بيعرف حاله بيطلع 4 طوابق في جهد معين، بيجي يوم من الأيام بصير يلاقي حاله بيطلع لقحة درج واحدة تنتين، بطل يقدر يكمل، فبحس إنه في إشي مش طبيعي هنا. طبعا الأسباب متعددة، يعني ممكن تكون، بس وظيفة الطبيب هنا إنه يعرف يميز أو يفرق بين الوهن العادي أو الوهن اللي ناتج عن هذا المرض.
1: نعم، إذن التعب هو شعور شرعي، عادة الشخص بيتعب جسديا أو بيبذل مجهود جسدي، هنا عمليا مفروض الإشي ينعكس بشعوره بالتعب، ولكن هنا الشعور التعب ناتج من مجهود قليل
0: ومبالغ.
1: ممكن نعم
0: بمجهود قليل ومبالغ،
1: وهذا نسبة للمجهود الذاتي اليومي اللي الشخص متعود عليه.
0: نعم. إنسان اللي بيقرأ كتاب كل يوم المغرب، صار يلاقي حاله إنه صار يقرأ، كان يقرأ كذا صفحات، يعني ما بعدد صفحات، وبصير يلاقي حاله بيقرأ 2 3 وبقدرش يكمل. ليش؟ لأنه بصير يشوف رؤية مزدوجة، بصير الخط مزدوج، أو العينين بصير تهدل في الجفون، بالتالي حقل النظر بصغر، وبصير يلاقي يشوف إنه بقدرش يقرأ كل الأسطر برياحة.
1: نعم، يعني دكتور كمان هنا من بناء على الأمور اللي ذكرتها، عادة إحنا بنعرف إنه كثرة الحركة بتقوي العضلي، وهذا إشي جيد لصحة الإنسان. صحيح. بينما لما بنحكي عن أشخاص اللي بيعانوا من الوهن العضلي، كثرة الحركة والمجهود والتعب هذا ممكن يزيد من أعراضهم.
0: فعلا.
1: عمليا
0: فعلا.
1: عملية عكسية.
0: فعلا فعلا.
1: وهل العكس صحيح؟ يعني الراحة بتقلل من

0: الشعور بالتعب؟
1: الراحة بتقلل من الشعور بالتعب. لكن كمان مرة الإنسان بتعلق الوهن العضلي هو مرض اللي بيظهرش بشكل فجائي عادة. عادة بيظهر بشكل تدريجي، مش يعني اليوم إنسان فاق الصبح لقى حاله عنده الوهن هذا. بيبدأ خلال أيام، خلال أسابيع، غالبا يحس حاله بالتدريج بوصل لدرجات من الوهن. وهذا الإشي الملاحظ، كونه مرض اللي بتعلق في رد فعل مناعي أي نوع من الالتهاب، هذا بيؤدي لازدياد في حدة المرض كمان، في وبالتالي أحيانا بيبدأ المرض خفيف وحتى يصعب تشخيصه على الطبيب.
0: نعم، إحنا هنا بالفعل رح نحكي أكثر بعمق عن الأعراض وسيرورتها وتقدمها. نخرج مضطرين لفاصل إعلاني قصير ومنكمل بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: لشتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your goal بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
0: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: أما لعبة صعبة بتستنى كريستيانو ومنتخب البرتغال مع كولومبيا، بس بتوقع فوز للبرتغال 2-1.
6: كولومبيا منتخب ممتاز وعنده طموحات كبيرة. هاي اللعبة على المحل الأول وأنا حطيتها 1-1.
5: هاي اللعبة بالذات راح تساعدني أتقدم بالترتيب بمسابقة الشمس على التطبيق.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
8: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: وعودي أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم مرض الوهن العضلي، وضيفنا في الأستوديو الدكتور يسري زعبي، أخصائي طب الأعصاب ومدير وحدة أمراض العصب والعضل في مستشفى الكرمل في حيفا. دكتور يسري، بالفعل لما إحنا بنحكي عن مرض الوهن العضلي إلى أي مدى بنحكي عن مرض شائع؟ هل في فئات عرقية أو فئات النساء مقارنة بالرجال، وبأي أجيال بيصيب؟
1: الوهن العضلي عمليا هو يعتبر من الأمراض النادرة نسبيا، لكن مش نادرة كتير. يعني هذا مرض اللي ممكن حدوثه يصير من وقت الطفولة إلى الشيخوخة، لكن اللي بيفرق هو نسبة ظهوره، احتمال ظهوره على الأصح. الاحتمال الأعلى ممكن يصير بين 20 ل 30 سنة،
0: جيل شاب نسبيا.
1: صحيح. نقدر نقول هيك من ناحية نسبة رجال نساء ما قبل 40 سنة، نسبة النساء هي 3 لواحد بالنسبة للرجال،
0: أكثر 3
1: يعني
0: أضعاف،
1: يعني 3 أضعاف نساء نسبة لواحد رجال. بينما ما بعد 50 نسبة حدوثه بتصير معكوسة، بتصير عند الرجال أكثر.
0: نعم.
1: من ناحية

0: شعوب، فروق بالشعوب، هاي إحصائية خلينا نقول هيك بالعالم الغربي من ناحية إحصائيات هو يقال على أنه موجود من بنسبة 20 لكل 1000 شخص.
1: نعم.
0: لكل 100 آسف كل 100 ألف شخص. 100 ألف شخص آسف. يعني 20 لكل 100 ألف شخص. يعني دولة بحجم إسرائيل ممكن نلاقي فيها شيء 1000 شخص.
1: نعم. نعم دكتور، بنسأل هل ممكن تكون في خلفية وراثية للمرض، يعني عائلة اللي فيها تم تشخيص شخص عن هالشكل أو شخص يعاني من الوهن العضلي، هل احتمالية الإصابة بشخص آخر بنفس العائلة فيه هي أعلى في عامل وراثي؟
0: فعلا سؤال مهم وهذا يدرس حاليا. لوحظ في حالات قليلة إنه تكررت هاي الأمراض في عائلات معينة، لكن بدون تحديد نمط جيني معين. لا يوجد نمط جيني معين اللي بنتقل فيه هذا المرض. فبالعموم لا، يعني لا يعتبر مرض جيني إشي اللي بنتقل في الوراثة. تجرى حاليا أبحاث على هذا الإشي، وممكن في يوم من الأيام نعرف طريقة انتقال معينة.
1: نعم. يمكن
0: مع
1: كمان
0: إنه
1: دكتور
0: نادر ما يحدث.
1: يعني هل في احتمالية لأشخاص كتار اللي هني أصلا مش مشخصين في هذا المرض بس هني مصابين فيه؟
0: طبعا أكيد هذا المرض ممكن يتي، لأنه ممكن تيجي قوته من خفيف إلى صعب
1: قاسي.
0: جدا صعب جدا، ممكن يؤدي إذا ما تعالجش يعني بإطار مستشفى، ممكن يؤدي مثال على فشل في عضلات التنفس وبالتالي وفاة.
1: نعم، يعني في عمليا خطورة
0: طبعا.
1: ذكرت أيضا دكتور يسري أنه عم نحكي تحت مظلة أمراض جهاز المناعة الذاتية، هل وجود شخص، هل وجود مرض مناعة ذاتي عند شخص معين بيرفع أو بيزيد من احتمالية الإصابة بهذا المرض أكثر من غيره؟
0: طبعا الاحتمال بيرتفع، لكن في الميستينيا بالذات بالوهن العضلي مش بشكل يعني ملحوظ.
1: نعم، إذا في نسبة معينة، ولكن دكتور إذا بدنا نبدأ نحكي هيك شوي نتوسع ونتعمق أكثر في قضية الأعراض.
0: أيوة.
1: جهازنا العصبي مربوط في كل شغلة بنعملها.
0: صحيح.
1: منشوفها منحركها.
0: صحيح.
1: فوتنا على هذا العالم. قبل الفاصل هيك بدأت تطرق لقضية الأعراض المرتبطة بالنظر والعيون.
0: صحيح. بما أنه هذا المرض بيأثر على قوة العضلات، ظهوره ممكن يكون بعضلات مختلفة، مش بالضرورة بيظهر بنفس العضلات عند كل الأشخاص. يعني في نسبة من الأشخاص بيبدأ عندهن بعضلات العينين، بيبدأ الإشي من تهدد الجفون بعين واحدة أو بعينتين بسبب غير معروف.
1: يعني بتنزل الجفن وبيبقى نازل، أم إنه في لحظات بيرتفع بينزل في تغييرات وذبذبات؟
0: مهم نقول بأنه بهذا المرض في تفاوت بقوته كمان بين ساعات اليوم. يعني غالبا ما إنه تزيد حدته بساعات المغرب، لأنه الإنسان بيكون بيصحى الصبح بكير أو بيشتغل بساعات النهار، وبساعات المغرب بيكون صار تعبان. فاحتمال ظهور التعب هذا في العينين أو في الجفون أو أي عضلات تانية في الجسم يكون أعلى بساعات المغرب. فهذا كمان دليل اللي بوجه لأنه نشك في أنه يحكي عن هذا المرض، هو تفاوت حدة المرض بين ساعات النهار نفسه.
1: نعم، يعني بعد على الأغلب بناء على اللي ذكرته، بعد ما الجسم يتعب ويكون في مجهود، نتيجة المجهود هو عمليا نزول أو هبوط في جفن العين.
0: صحيح.
1: أو الازدواجية.
0: صحيح.
1: في الرؤية.
0: في الرؤية.
1: نعم. أي أعراض أخرى دكتور ممكن تكون
0: طبعاً
1: مربوطة؟
0: خلينا مهم نقول بالأول إنه المرض اللي بيظهر من العينين باحتمال كبير انه يضل بالعينين وما يتوسعش لباقي عضلات الجسم. ففي كتير مرضى اللي عندهن ضعف في عضلات العينين باخذوا علاج وسنين بضل عندهن بتوسعش لباقي الجسم. بينما

0: الحالة اللي هي تعتبر معممة على باقي الجسم هي يا إما بتبدأ بالعينين وبعدين بعد فترة سنة سنتين بتنتشر لباقي عضلات الجسم، يا إما من البداية ممكن تبدأ كمعممة. شو يعني معممة؟ إنه ممكن تأثر على عضلات الوجه بما يشمل عضلات الكلام، المضغ، البلع، ممكن تؤدي لانتشارها للأعصاب التنفسية، العضلات التنفسية، فيصير في نوع من ضغط النفس، وبالحالة هاي كمان ممكن عضلات اللي بتسند الجسم العمود الفقري يصير فيها ضعف، فبالتالي منشوف الإنسان مش قادر يرفع راسه من كتر ما هو واهن.
1: نعم.
0: من ناحية لما إنها تكون معممة أيضا ممكن تكون تشمل أعضاء الأطراف، فبالتالي المشي
1: والإجرين. نعم.
0: أي صحيح، الإنسان ممكن يبطل يقدر يمشي في الحالات الصعبة كتير. في الحالة هاي طبعا الإنسان يعني لو شخص بالسوء بالدرجة هاي بحاجة إنه يدخل للمستشفى ويأخذ علاج بالتناسب مع الوضع هذا.
1: نعم دكتور، ذكرت العديد من الأعراض المرتبطة بالعين، مرتبطة بالوجه والكلام، هل في حالات طارئة اللي الشخص مفروض إذا شعر فيها يتوجه بأقرب وقت ممكن لأقرب مركز طبي؟
0: طبعا في أشخاص اللي هن شخصوا وبعرفوا إن عندهم هذا المرض، وخلينا نقول استفسروا يعني عن إمكانيات تعمم المرض على باقي الجسم وعندهم فكرة عن شو ممكن يحدث. في أشخاص ممكن يبدأ من عندهم بالطريقة المعممة. العرض اللي أكتر شيء ممكن يلفت النظر وممكن يكون خطر هو الصعوبة بالتنفس.
1: نعم.
0: صعوبة التنفس ممكن تؤدي إلى حالة اختناق وخطر في حالة إذا لا تعالج. فبالتالي هذا العرض الهام جدا اللي بسببه مفروض يتوجه المريض للمستشفى بشكل طارئ نوعا ما.
1: نعم دكتور، في أشخاص اللي بالفعل تم تشخيصهم وغادرين يكون عندهم توقعات لشو عم بشعر ويفسر عمليا هذا الشعور، ولكن بالمقابل في أشخاص اللي يمكن سمعينا وعم بشعروا بهذا الأعراض جزء منهن أو قليل منهن، والأعراض اللي ذكرتها كتير مشابهة لأعراض لأمراض صحية تاني.
0: فعلا.
1: السؤال وين عن جد الحدود؟ إيش اللي مفروض يدوي عندي ضي أحمر اللي بيميز الوهن العضلي عن أعراض أخرى اللي ممكن تكون مرتبطة بالجلطة أو بأمراض عصبية أو غير عصبية أخرى؟
0: صحيح، اللي بتشابه ممكن يكون الضعف يعني العام، ممكن يتشابه مع أعراض مختلفة، أمراض قلبية، أمراض في الجهاز التنفسي، أمراض مختلفة في الأجهزة الداخلية في الجسم. لكن الإشي اللي ممكن يميز إنه صعب إن نلاقي بني آدم عنده ضيقة نفس قوية، ضعف قوي في التنفس، وما عندوش أعراض تانية في باقي جسمه.
1: نعم.
0: يعني ما يكونش عنده أعراض في عينيه، يعني الرؤية المزدوجة، الجفون، أو مشكلة بالبلع، مشكلة بالكلام، مشكلة في سند الجسم بالعضلات الأطراف. صعب جدا انه نلاقي هذا الاشي، فبالتالي هذا بيميز يعني انه المريض بحس في وهن عام وضيقة نفس بدون الاعراض المرافقة صعب انه يكون يعاني من ميستينيا. فهذا بوجه بخلينا نميز نوعا ما. لكن في كل حال المريض اللي بيعاني من ضيقة نفس اكيد رايح يتوجه لتشخيص في غرفة الطوارئ وفي في المستشفى لمسبب ضيق النفس والوهن العام، وبالتالي بالمستشفى
1: وبيكون سهل عادة دكتور إنه نعرف ونأشر على المسبب لأنه بنحكي هيك يعني.
0: لا مش دائما سهل. صعب على المستمع إنه يميز بين هاي الظواهر
1: والأطباء،
0: لكن المنصوح فيه إنه اللي عنده هاي الظواهر يكون على اتصال بأقرب وقت مع طبيب العائله

0: أو أي طبيب آخر ممكن يساعده، لأنه هاي حالة طبية اللي مفروض الطبيب يعني يميزها، وبالتالي طبيب العائلة بنفسه ممكن يشك أو يوجه على أشياء تانية أو يوجه على تشخيص عصبي حسب الحالة. إذا كانت الحالة شديدة وصعبة بوجه للمستشفى طبعا، وإذا يحكي عن أشياء بسيطة زي تهد الجفون أو رؤية مزدوجة فقط خفيفة ممكن يوجه لعيادة طبيب الأعصاب.
1: نعم، قديه المعدل دكتور باخد وقت لحتى يتم التشخيص بشكل عام بالحالات الكلاسيكية؟ تعال نقول
0: طبعا الحالات لما تكون خفيفة كتير
1: تشخيص أصعب.
0: تشخيصها بيكون أصعب طبعا، كل ما زادت الأعراض هاي كل ما صار التشخيص أسهل، لكن احنا بنعتمد مش بس على التشخيص، اللي طبعا نبدأ من الفحص المريض ونسمع القصة اللي برويها المريض، ومن هنا من باشر بناخذ لما منشك في المياستينيا أو الوهن العضلي من باشر في الفحوصات التشخيصية. الفحوصات التشخيصية ممكن تبدأ من فحوصات مخبرية، فحوصات عن طريق جهاز اللي هو بيعطي تحفيز كهربائي أو بسجل النشاط الكهربائي بين العصب والعضل. ممكن نتقدم لتشخيص، نبحث عن أسباب، شو هي الأسباب. مرات من إحدى الأسباب اللي بتؤدي لظهور هذا المرض هو تضخم في الغدة الزعترية. شو يعني غدة زعترية؟ غدة زعترية هي عمليا غدة لمفاوية موجودة بداخل الصدر في القسم الأوسط.
1: نعم.
0: عند الطفل بتكون متطورة وبتنتج، هي بتكون جزء من الجهاز المناعي الهام، ومع الزمن بصير عليها ضمور. يعني عند الإنسان البالغ بصير عليها ضمور،
1: تضعف طبيعة الأحوال،
0: تضعف وبتصغر تقريبا بتختفي. لما بنعمل تشخيص عن طريق سي تي، التحليل الطبقي، التصوير الطبقي أو الرنين المغناطيسي اللي مسميه MRI، ممكن نوجد تضخم في العضلة، الغدة الزعترية. ممكن التضخم هذا يكون عادي وغير سرطاني، لكن ممكن يكون سرطاني. في كلا الحالتين، كان سرطاني أو غير سرطاني، ممكن ينتج أجسام مضادة اللي هي تهاجم هاي سطح الأعصاب العضلات وتؤدي لتدمير المستقبلات اللي بتستقبل مادة الأستيلكولين وتؤدي إلى الضعف. هذا جزء كمان. حكينا عن التشخيص المخبري، في المختبر مندور على أجسام مضادة. شو هي الأجسام المضادة؟ هي نفسها، هي مواد بروتينية عمليا بيفرزها الجهاز المناعي تقاوم العدوى من الفيروس أو البكتيريا، الجراثيم بشكل عام، لكن اللي هي بتروح بالغلط على سطح العضل عشان دمر هاي المستقبلات.
1: نعم.
0: فهاي منلاقيها في الدم، منلاقيها في نسبة مرتفعة.
1: نعم. عادة التشخيص هو قاطع أم إنه حتى بعد كل الفحوصات المخبرية والتحليلية والدم والقصة المريض وكل هاي الأمور، يعني إحنا منروح على تشخيص مع ظن إنه أغلب الوضع هو هيك ولكن مش حتما؟
0: بشكل عام مع مرور الزمن بصير المرض تشخيصه أسهل، يعني فهاي في حالة كان بدي خفيف، لكن إذا بدي من البداية قوي تشخيصه طبعا بيكون أسهل. أغلب في الأغلب الأحيان بيكون التشخيص قطعي.
1: نعم.
0: في حالات ضئيلة جدا اللي هي ممكن تكون متشابهة مع أشياء تانية، مثل واحد عنده رؤية مزدوجة بعد مدة منكتشف إنه سببها ضعف عصب معين.
1: نعم.
0: ومش عظم، فبالبداية ممكن تعمل خربطة معينة، لكن في الحال الأغلبية الساحقة من الحالات احنا منشخصها عن طريق كل هاي الفحوصات اللي ذكرناها وبيكون صحة في هاي الحالة بنبدأ العلاج.

0: نعم، قبل أسابيع معدودة كان عندنا حلقة عن موضوع الفيبروميالجيا، في بلبلي مرات يعني هيك أنا عم بتذكر الأعراض اللي انذكرت مقارنة بال كل قضية الألم والوجع والضعف وال
1: هذا السؤال
0: كمان في شوي هيك بلبلي
1: بجاوب على سؤال قبله. اللي هو كيف مرات إحنا منميز بين حالة معينة اللي فيها ضعف عام وهن عام، الإنسان مش قادر يقوم في وظائفه الأساسية، وبين الميستينيا جرافيس. فإحنا مثلا في الميستينيا جرافيس هو مش مرض اللي بيأثر على الجهاز الحسي، وبالتالي بيسببش في أوجاع مشابهة مع الأوجاع اللي بتظهر في الفيبروميالجيا.
0: نعم.
1: فهنا مثلا إشي جدا هام اللي ممكن يخليني أميز بين الوهن الموجود في الميستينيا والضعف العام الموجود في الفيبروميالجيا.
0: نعم.
1: أشخاص اللي عندهم ميستينيا بيجوش يحكوا عن أوجاع في جسمهن، عن خضران، عن أوجاع اللي هي جزء أساسي من أعراض الفيبروميالجيا.
0: نعم. إذن هذا هيك بالفعل كل الوقت قضية تمييز بين الوهن العضلي وأمراض أخرى. كمان مرة بدنا نخرج لفاصل إعلاني وبعدها رح نحكي عن العلاجات. خليكم معنا لبعد الفاصل.

0: يحيى ام حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
3: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
3: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: قارئة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: عالشمس دائما.
6: أما لعبة صعبة بتستنى كريستيانو ومنتخب البرتغال مع كولومبيا، بس بتوقع فوز للبرتغال 2-1.
7: كولومبيا منتخب ممتاز وعنده طموحات كبيرة، هاي اللعبة على المحل الأول وأنا حطيتها 1-1.
6: هاي اللعبة بالذات راح تساعدني أتقدم بالترتيب بمسابقة الشمس على التطبيق.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
9: 3-2-1. أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: مستمرين مع موضوعنا لليوم، هذا المرض المرتبط بجهازنا العصبي الوهن العضلي. وضيفنا في الاستوديو الدكتور يسري زعبي، اخصائي طب الاعصاب، مدير وحده امراض العصب والعضل في مستشفى الكرمل في حيفا. دكتور، قبل الفاصل هيك تطرقنا باسهاب حول كل ما يرتبط في الاعراض. بالفعل الاعراض هي اللي بتميز هذا المرض، ولكن ايضا ممكن يكون في تشابه مع حالات صحيه اخرى، وكيف نميز بين الحالات المختلفة؟ وبتطلب وعي شخصي إلنا، نقرأ أجسادنا، نشوف شو منشعر، شو التغييرات اللي عم نمرق فيها، ولكن أيضا الطواقم الطبية كمان مفروض يضوي عندها ضي أحمر هذا الموضوع، بالذات إنه إحنا بنحكي عن مرض اللي هو نسبيا مش نادر كتير، ولكن هو مش مرض كتير شائع.
1: صحيح.
0: نعم دكتور، بعد ما تم تشخيص الفرد بهذا المرض، شو هي الخطوات، شو هي التدريجية بالعلاجات؟
1: عمليا العلاج بنقدر نقسمه لجزئين. جزء اللي هو بيشتغل على الأعراض فقط مش على السبب، يعني

0: ذكرنا أنه في مشكلة في توصيل الأسيتيل كولين للعضل يعني وبوصل طبعا، لكن في مشكلة في تمرير الأمر للعضل. فإحنا هنا بحاجة عشان نتغلب على هاي النقطة ونحاول نقوي انقباض العضل، بحاجة لتنزيد نسبة الأسيتيل كولين بين أطراف العصب والعضل. ففي بنستعمل أدوية اللي هي تأخذ عن طريق الفم، لكن بترفع نسبة، بتقلل نسبة تحطم الأسيتيل كولين بين العصب والعضل، فبالتالي بترفع نسبته، وبالحالة هاي بتزيد قوة العضل. هذا العلاج اللي هو بيشتغل على الظاهرة.
1: نعم، ولكن إذا بدنا نوقف شوي عند هذا العلاج، بما أنه إحنا بنحكي عمليا بطبيعة الأحوال عن مرض مزمن، هل إيقاف هذا العلاج برجع الحالة لسابقها، أم أنه ممكن عن جد يكون في فترات؟
0: هذا العلاج في حال هو بما أنه بيشتغل على الظاهرة ومش على السبب، إذا منوقفه الضعف برجع. يعني هاي مثال، يعني هذا دواء اللي أخذ عن طريق الفم بين مرتين لأربع أو ست مرات حسب قوة المرض. في حالة وقفناه الضعف برجع خلال ساعات، وقت قصير حتى، مش بياخد أيام.
1: هل في خوف من آثار جانبية لهذه الأدوية، لهذا الدواء تحديدا؟
0: أعراض جانبية بسيطة مثل الإسهال، مثل أوجاع بطن، اللي هي قابلة للرجوع في حالة توقف الدواء. وكتير مرات نبدأ بعيار واطي ونرفعه بالتدريج من أجل أنه ما يعملش أعراض جانبية. هاي الأدوية اللي هي بتشتغل على الأعراض. في أدوية بتشتغل على المسبب. المسبب يعني إنتاج الأجسام المضادة من قبل جهاز المناعة، فإحنا بحاجة إنه نكبح هاي العملية. إحنا هنا منحكيش عن علاج شافي، يعني مش منعطي علاج وتخلصنا من المرض، لأنه هذا مرض راح يضل مزمن بدرجة أو بأخرى. العلاج هذا ممكن عندنا عدة احتمالات، عدة اختيارات حسب قوة المرض. يعني في فرق بين إنسان اللي بيشوف رؤية مزدوجة وبس، أو عنده تهدل جفن وبس، أو إنسان اللي صار عنده ضيق نفس وضعف في عضلات النفس، أو بطل يقدر يمشي. فهنا قوة العلاج ونوعية العلاج بتختلف. فبالبداية في حالة العينين ممكن نكتفي في العلاج الأعراض فقط، بينما لما العينين بيكون فيهن مشكلة قوية أو مشكلة معممة بالجسم، نحتاج تنشتغل على كبح جهاز المناعة. في الحالة هاي في أدوية اللي ممكن نختارها زي ما حكينا حسب قوة المرض. عنا عدة إمكانيات. عنا أدوية اللي بتشتغل بشكل سريع، اللي لابد كل حدا سمع عن استيرويد. هاي أدوية اللي نستعملها في للعلاج السريع، لكن للمدى الطويل نختار أدوية تانية اللي بنعطيها تدريجي وبتاخد وقت تشتغل. فمنوفق بين هاي وهاي لتنو نصل توازن معين في كبح المرض، بدون طبعا هون لازم نحافظ انه ما نأذيش جهاز المناعة، يعني ما نوطيش المناعة كتير،
1: بصير الشخص عرضة
0: المناعة كتير، فبصير الشخص عرضة التلوث، الالتهابات، الجراثيم، الفيروسات.
1: دكتور، هنا بما أنه بنحكي عن أمراض جهاز المناعة، التخصص عمليا هو طب الأعصاب من تمنا، منه منروح عند طبيب اللي مختص عمليا في هذا المجال؟ كيف بصير الترتيب؟
0: طب الأعصاب، لأنه طب الأعصاب وعمليا موضوع واسع اللي بلمس تقريبا كل مرض بصير في الجسم. لأجل هيك في طب الأعصاب بتعامل مع قضايا مختلفة، حتى اللي هي بالأساس مش عصبية، لكن فيها جانب الأذى الجهاز العصبي، فالأشياء متداخلة. لما إحنا منعالج أمراض اللي هي العلاقة في جهاز المناعة، طبيب الأعصاب لازم يكون مطلع وعنده خبرة في استعمال أدوية جهاز المناعة.
1: نعم دكتور، لما نحكي كمان بشكل عام عن أمراض الجهاز المناعة، إحنا بنعرف أنه في العقود الأخيرة كان في طفرة في نجاعة الأدوية. هل أيضا بتلمسوه لما نحكي عن علاج الوهن؟

0: لأجل كبح هذا المرض المزمن. من ناحية اختيار عنا بنقدر نقول هيك، لما المرض حاد ممكن نعطيه علاج دوائي، أو في طريقة تانية اللي تسمى بتصفية تنقية الدم، شبيه عملية شبيهة بالدياليزا،
1: نعم.
0: تسمى في اللاتيني البلازما فريزيز أو تصفية الدم. منطلع منها، منحاول نطلع بالطريقة هاي الأجسام المضادة اللي بتؤدي لالتهاب العضل وإلى سطح العضل، وبالتالي منحاول نكبح هذا المرض. في إمكانية تانية أنه نعطي أجسام مضادة بداخل الوريد، اللي هي بتعمل عملية عزل لهاي الأجسام المضادة اللي هي بتأذي العضل، بنسميها إميون جلوبولينز، بتنعطى في العضل. إمكانيات تانية عندنا طبعا المريض لازم نحكي في الحالة هاي على تطور الميستينيا، زي ما ذكرنا ممكن يوصل لضعف في جهاز عضلات التنفس. في الحالة هاي المريض لازم يكون في غرفة العلاج المكثف، ممكن نعمل له تنفس اصطناعي، ممكن إن طبعا نعطيه كل العلاجات اللي بتدعم لبين ما احنا نطلعه من هاي اللي تسمى أزمة الوهن العضلي. أزمة الوهن العضلي هي الحادة، اللي هي الحالة أقصى حالة من درجات
1: اللي هي حالة طارئة بطبيعة الأحوال.
0: حالة طارئة طبعا، هاي طوارئ اللي بتاخد وقت، حتى علاجها بياخد وقت ممكن أسابيع حتى، لبين ما نقدر نسيطر على المرض ونطلع المريض شوي شوي من التنفس الاصطناعي، ونخليه طبعا بعدين على أدوية مزمنة.
1: نعم.
0: من ناحية تقدم أدوية، طبعا كان في تقدم أدوية بآخر سنين. نحكي على العلاجات المزمنة، يعني كان ممكن، يعني ممكن نعطي المريض علاجات عن طريق الفم، يعني حبوب، أو المريض يجي مرة بالشهر أو مرة بالعدد أشهر يأخذ بالوريد مادة تحقن بالوريد، اللي هي كمان وظيفتها تسيطر على العملية المناعية المحددة اللي بتروح على العضل وبتأذي المستقبلات العضلية.
1: نعم دكتور، في سياق حديثك أيضا ذكرت قضية الغدة الزعترية.
0: أيوة.
1: هل استئصالها وإزالتها ممكن يأثر إيجابا على الشخص، وهل ممكن نعيش بلاها؟
0: طبعا جهاز مهم، سؤال مهم. الغدة الزعترية عند البالغ ببطل إلها أهمية من ناحية جهاز المناعة، وإذا كبرت أو يعني ممكن إحنا نستغني عنها، فبجزء مش بكل الحالات، خلينا ناخذ الحالات الصعبة نسبيا في الوهن العضلي بتحتاج لاستئصال الغدة الزعترية، وكثير من الحالات بعد استئصال الغدة الزعترية بصير في تحسن ملحوظ، فمنحتاج لأدوية نسبيا خفيفة لكبح جهاز المناعة. في حالات تانية مهم نعرف انه الغدة الزعترية ما بتكون عادية، انه مجرد تضخم، كتير مرات بيكون في نوع تحول سرطاني.
1: نعم.
0: للغدة الزعترية اللي بتسميه في اللاتيني تيموما، وهذا التضخم لازم يزال، لانه ممكن يكون يتصرف كسرطان يغذي المنطقة اللي حواليه، وبالتالي يؤدي لعواقب صعبة كتير. فلما يستأصل بحالة معينة تعطى علاجات إضافية زي الأشعة أو العلاجات الكيماوية.
1: نعم دكتور، إحنا ذكرنا قضية التشخيص وأهمية التشخيص المبكر اللي بطبيعة الأحوال بيلعب دور، وبالتالي أكيد كمان تقدم المرض عند الفرد. هل التشخيص المتأخر والأذية اللي صارت خلال هذه الفترة بعد ما الشخص اكتشف وعرف هي مستردة مسترجعة من خلال هاي العلاجات، أم إنه الضرر اللي صار معمول بطل في إيش نعمل معاه؟
0: لا، كونه اللي بصير هيك، كونه هو مرض اللي هو مناعي ونوع من الالتهاب، بصير في تدمير، بيؤدي لتدمير من جزء من المستقبلات الموجودة على سطح العضل.
1: نعم.
0: في المرحلة هاي بيؤدي للضعف، لكن إذا إحنا حاولنا نمنع هاي العملية إنها تصير، العضل بنفسه بيجدد، بيعمل تجديد

0: لسطحه بيبني مستقبلات جديدة، وبالحالة هاي ممكن يكون في التصحيح وأنه يكون الوضع إلى حد ما قابل للرجوع.
1: نعم دكتور، معنا دقيقة هيك نختم الشغلات بالآخر. لا شك أنه إحنا عم نحكي عن مرض اللي هو مش سهل، ولكن بناء على اللي ذكرته أيضا الاكتشاف والتشخيص المبكر والعلاج والمتابعة الطبية ممكن تحسن من سيرورة المرض وتقلل الأعراض. رسالتك للمستمعات والمستمعين، وبالذات قدي بالرغم من المرض وإلى جانب المرض ممكن أمارس حياتي الطبيعية.
0: هذا هو، بما أنه حكينا عن قوة المرض ممكن تكون من بسيط إلى سيء جدا، ممكن جزء من الأشخاص يوصلوا للأزمة في الوهن العضلي، التحسن كمان بيكون بدرجات مختلفة. في أشخاص اللي بوصلوا درجة ضعف قوي، لكن مع العلاجات زي ما ذكرنا علاجات مختلفة إلى حد العلاجات البيولوجية الحديثة الموجودة ممكن يرجعوا لحياة طبيعية جدا، ويستمروا في
1: عمل وشغل واجتماعيات وكل
0: الأمور طبيعية جدا. طبعا احنا منحكيش عن عمل في مجهود جسماني عالي، لكن إلى حد جهد متوسط أو خفيف ممكن يشتغلوا عادي.
1: نعم، إذن هذا كله برجعنا لأهمية التشخيص والمتابعة الطبية، قراءة أجسادنا والوعي
0: طبعا.
1: وأكيد هذا كان هدفنا من طرح الموضوع اليوم، نزيد الوعي عند المستمعات والمستمعين لهذا المرض، مش بس المستمعات والمستمعين إنما أيضا الطواقم الطبية، لأنه الحديث عن حالة صحية اللي هي أقل تداول من السكري والأمراض السرطانية وكل هاي الأمور. دكتور يسري زعبي، أخصائي طب الأعصاب، مدير وحدة أمراض العصب والعضل في مستشفى الكرمل في حيفا، كثير بدي أشكرك على المعلومات القيمة وعلى الرسالة اللي طرحتها.
0: شكرا لك.
1: أهلا وسهلا فيك. أنا كمان بدي أشكركم أعزائي المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل إنكم استفدتم من الموضوع اللي طرحنا. شكر للزميلة ياسمين عابد اللي أعدت هذا البرنامج، شكر أيضا للزميل عادي ياسين اللي رافقنا خلال هذه الساعة. لحظات بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غمد، كنتم معي مارينا صفوري عواد في التقديم. لقاءنا جاي يوم السبت القادم من الواحدة للتنتين، انتظرونا.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقوا بريني.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيجي إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك. مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي، بيت البن، حكاية وفن.
3: الشمس دائما.
4: شو يا أبو الحروف، مين بأخذ القضية على فكرك؟
5: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح يأخذ الكاس؟
3: الشمس، منحط النقط على الحروف.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. جدد مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي ثقته بالنائب السابق سامي أبو شحادي لرئاسة القائمة البرلمانية بعد فوزه بالمقعد الأول بأغلبية مطلقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي يعقده الحزب في قاعة العودية في مدينة شفا عمر لاختيار القائمة البرلمانية التي ستخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. هذا ويتواصل التصويت لاختيار مرشحي الحزب بمشاركة أكثر من 400 مندوب من أعضاء التجمع وسط مفاوضات حول التحالف التحالفات بين الأحزاب في إطار الجهود لتشكيل القائمة المشتركة. عقدت بلدية أم الفحم اليوم اجتماعا تشاوريا بين لجنة أولياء الأمور ورئيس قسم المعارف وإدارة البلدية واللجنة الشعبية في المدينة. ويأتي الاجتماع قبيل زيارة المتوقعة غدا لرئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سوكوت إلى مدارس أم الفحم. وأكدت البلدية في وقت سابق رفضها لهذه الزيارة معتبرة أنها تحمل أبعادا سياسية واستفزازية وتستند إلى ادعاءات بأن مدارس المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة في مضيق هرمز لتعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف، وأضافت أن قبطان الناقلة المستهدفة أفاد بوقوع أضرار فيما لم يصب أفراد الطاقم بأذى. في وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن طائرات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية ردا على استهداف إيراني لسفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وحذر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تشنه إيران بالعنف. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم مواقع أمريكية في منطقة الخليج ردا على ضربات للجيش الأمريكي داخل إيران. وحذر الحرس من أن الرد سيكون أوسع نطاقا إذا تكرر العدوان. أدانت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين بأشد العبارات استهداف المملكة فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وأكدت الخارجية البحرينية أن استمرار النظام الإيراني في هذه الاعتداءات يحمله مسؤولية تقويض السلام. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي يتوغل باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة في قضاء حصبية جنوب لبنان. وفي السياق قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. وأضافت أن الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان. في غزة أعلن اليوم عن ارتقاء طفل متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي. وأوضح مصدر طبي في مستشفى ناصر أن الطفل وليد يوسف أبو جزر في العاشرة من عمره توفي متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي قبل عدة أيام استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. في الضفة الغربية اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم منزلا في شارع القدس قرب مخيم بلاطة جنوب شرق نابلس. وبحسب مصادر محلية اعتقلت القوات الشاب فرج أبو ليل بعد محاصرة منزله. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق، ويحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة ومن إشعال نيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. في القدس والجليل الأعلى 29

درجة طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الله.
1: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط، نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
5: الشمس دائما.
6: أما لعبة صعبة بتستنى كريستيانو ومنتخب البرتغال مع كولومبيا، بس بتوقع فوز للبرتغال 2-1.
7: كولومبيا منتخب ممتاز وعنده طموحات كبيرة، هاي اللعبة على المحل الأول وأنا حطيتها 1-1.
6: هاي اللعبة بالذات راح تساعدني أتقدم بالترتيب بمسابقة الشمس على التطبيق.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: بنمس عليكم الحقيقة. السهرة معكم مزبوط جيران الهوى، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين. وهلا
1: بحبك بحبك يا مايا، حب مش مألوف، لا بين حكى ولا بين وصف بحروف.
2: الله
1: حبيبي
3: شايف الكون، شايف الكون.
1: بحبك

0: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
1: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
1: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
0: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
5: عالشمس دائما.
6: ابو المساميس حبيبي مع الارجنتين، لاعبين مع الاردن، قلبي مع الاردن، بس انا توقعتها بمسابقه تطبيق الشمس. 4-0 للارجنتين وميسي حاطت 2.
7: للصراحه انا معك انه الارجنتين رح تغلب الاردن بس بنتيجه صغيره، يعني 1-0.
6: يعني احنا مختلفين بس على النتيجه. راح تشوفي انه توقعي هو اللي راح يصدق.
8: شاركوا بالمسابقه الرياضيه الاكبر لكاس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
9: انتم تستمعون الى المجله الرياضيه مع نبيل سلامي.

0: سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب نهاركم وأهلا بكم مع مجلتنا الرياضية المونديالية. اليوم هو السبت 27 من شهر يونيو حزيران. عادل ياسين يتابع معنا هذه الحلقة في الهندسة والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. ونحن نواصل فعالياتنا ونشاطاتنا ومتعتنا في هذا المونديال، وعبر تطبيق إذاعة الشمس أيضا الخاص بالمونديال. لا أحلى ولا أجمل من ذلك. المباريات التي كانت الليلة وصبيحة هذا النهار أيضا جاءت قسم منها مفاجئ. الأوروغواي بطلت العالم في نسختين، غادرت المونديال، غضب كبير على المدرب بيلسا. الأوروغواي تخسر لإسبانيا بمباراة لم يرتقي فيها الإسبانيون إلى المستوى المعهود، 1-0 كانت هي النتيجة. أوروغواي أوت، إسبانيا إن. رأس الأخضر يفاجئ ويتعادل مع السعودية فقط 0-0، وهذا البلد الصغير يتأهل إلى الدور القادم، عجوبة بالفعل. 0-0 السعودية أوت. مصر تعادلت أمام إيران في دراما لم تكن مشهودة في كأس العالم، هدف ألغي، سنحاول استيضاح أسباب إلغاء هذا الهدف من خلال الدقائق القادمة. مصر وإيران تعادلتا 1-1، هنالك أمال للإيرانيين التأهل من المرتبة الثالثة. نيوزيلندا طحنت من قبل بلجيكا، حضرت بلجيكا في هذا اللقاء 5-1. إذن نحن بانتظار أيضا الليلة القادمة. بنما أمام إنجلترا عند الساعة 12 هذه الليلة، كرواتيا أمام غانا، كولومبيا أمام البرتغال، مباراة صعبة في 2:30 صباحا، الكونغو أمام أوزبكستان في 2:30 صباحا. مجموعة الأردن مع الأرجنتين، ميسي قد يدخل بديلا في هذا اللقاء. الأردن أرجنتين والجزائر مباراة ثائر قد تكون أمام النمسا، الفائز سيتأهل بدون شك عند الساعة 5 صباحا. سنكون في البداية أيضا مع كابتن زاهي أرملي، هناك عدة موضوعات سنتحدث من خلالها في هذه الجلسة، في هذه الوقفة الرياضية اليوم، وكذلك نفتح المجال للمستمعين. تكهن نتيجة المباريات عمليا، يعني مباراتين الأردن والأرجنتين، إضافة إلى مباراة الجزائر والنمسا أيضا. إذن نحن إلى أين يأخذنا عدي هذه اللحظات؟ إذا نحن سنكون مع الكابتن زاهي أرملي معنا على الخط الهاتفي. كابتن زاهي سلامات. زاهي، هل يسمعني زاهي أرملي؟ نعم زاهي أرملي، سلامات كابتن.
1: سلامات نبيل،
0: شلونك عزيزي؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: وين بنمسكك اليوم؟
1: إيه والله الطريق للبحر.
0: زاهي، احنا اول شيء بنتحدث عن المونديال، وأكيد بنعتازك دائما لزاوية الولر، عندنا ثلاث مباريات بتصور وصلوه كمان. بعد الإشارة خليك معي بعد الإشارة.
2: أوكي. إذا بتبعتهش أكيد بتربحش.
0: وأنا بعرف إنه زاهي أرملي خبير بالولر يعني، وبدنا نسمع منك ونأخذ منك هيك تيب بخشيش. بدي أخذك على المباراة الأولى زاهي، وهي يعني مباراة مش هوينة بالمرة. كولومبيا مع البرتغال، منتخبات هي تلعب بالأسلوب اللاتيني. أعطينا فكرة بالضبط للمستمعين إيش ممكن يعبوا هاي المباراة.
1: صراحة مباراة عن جد نبيل زي ما أنت بتحكي إنه هي مباراة صعبة جدا. الفريقين بدي يتأهلوا، فريقين بدوروا على مراتب محل أول مرتبة تاني، يكون عندهم فرصة إنه يكونوا مع الفرق اللي احتلت المرتبة الثالثة. باعتقادي مباراة مش هويني. كولومبيا يعني زي ما بقولوا كولومبيا فاقت على نفسها زي ما بقولوا، وفجأة هذا الفريق نشعر فيه انه فريق قوي، فريق اللي ممكن يحدث مشاكل لكل فريق
0: بدون شك. نجوم بيلعب بأوروبا، الوينر بعطي لكولومبيا 4.10 بس منطي للبرتغال 1.80، يعني التعادل 3.50. على مين بتروح وعلى اي ناحية بتروح انت للخدمة مستمعينا؟
1: صراحة نبيل يعني التوقعات هي انا باعتقادي واتجاهي انه راح يدوروا على التعادل كولومبيا،
0: تعادل
1: بدون ادنى شك،
0: تعادل
1: الفريق البرتغالي. الفريق البرتغالي بده يدور على انه بعد الفوز على على على
0: خمسة كانت خماسية لأوزبكستان،
1: بالضبط بده يدور على منفذ انه يفوز في المباراه الثانيه، لكن انا باعتقادي اللي حابب يروح يروح على تعادل.
0: تعادل اردن ارجنتين،
1: بعطي تاهل للفريقين تاعت نقول هيك.
0: اكيد انا معك بالموضوع. المباراه الثانيه اللي هي الاردن مع الارجنتين، يعني تصور انت زي فوز الاردن بهذا بده يكون يمكن ضجه عالميه، بتذكرنا بفوز السعوديه في حينه على الارجنتين في اول مباراه. اذا بتفوز الاردن 11.50، اذا بتفوز الأرجنتين

0: بنتين 1.15 تعادل بنت يعني كمان نسبة منيحة 5.80 في مجال الأردن بين المباراة؟
1: نبيل لا أنا باعتقادي بعد الخسارتين تنتين للفريق في المباراة هاي في المباراة تنتين الأردن هو فريق مش متكامل فريق اللي نتائجه كانت سلبية مع أنه كنت متوقع أنا صراحة أنا كنت متوقع أنه هذا الفريق يوصل بعيد يعني كان في في في في في, في مجال في مباراتين هي ولا يحصل على قليلة على نقطة واحدة لكن للأسف لما أنت بصفر نقاط وأمام فريق اللي بطل العالم
0: بطل العالم
1: ما تتشي قدام ميسي وقدام اللاعبين تاعو ميسي
0: حتى زي ممكن بتشكيل يعني ثنائية يعني ثاني ممكن الأرجنتين ما في عنده صعوبة
1: ما عدتش ان الارجنتين تسمح لنفسها باي نتيجه غير الفوز يعني
0: بهدل بينه وبينك
1: بالضبط يعني بطل العالم يخسر امام الاردن هاي راح تكون بتذكرنا لما هن خسروا مع السعوديه في اول مباراه في مونديال قطر الكل تفاجأ وارجنتين انا بتعدي مش راح يعطي الشانس هذا انه انا بتعدي الفوز للارجنتين
0: بحاول اتخيل زايد فازت الاردن شو بصير بعمان اللي جاي وجه الصبح شو بصير
1: اكيد حتى تعادل
0: اكيد والتعادل طبعا حتى تسجيل اي هدف يعني طبعا الاردنيين بحبوا انا متاكد الاردنيين حابين انه ميسي يشارك حتى كل لاعب يذكر ان انا لعبت ميسي يوما للذكرى الجزائر والنمسا بتذكرنا بالثمانينات بتذكر المؤامرات اللي كانت اليوم يمكن جاء دور الانتقام بتخيل الجزائر امام النمسا مع انه يعني الوينر بروح عليه هيك شوي نوع من متكافئه هو بيرشح اكثر النمسا 2.60 تعادل 2.20 فوز الجزائر 3.60 اكثر ميال للنمسا بس يعني بروح على التعادل ايش ممكن تطلع من هاي المباراه
1: انا كمان بروح على التعادل نبيل لانه بالنسبه لهذا الموضوع تقريبا منتي يعني الجزائر بحاجه لفوز وممكن يكون انه الفوز يعطيها
0: لا فرصه التاهل وردي فرصه التاهل وردي انا بتصور انه من ناحيه المواهب يمكن الجزائر افضل من النمسا
1: ممكن بس انا باعتقادي الفريق النمساوي عنيد جدا فريق اللي اغلب لعيبته بيلعب بالدوري الالماني وعن جد عنده طموحات يعني دائما كان عنده طموحات انه يضل ينتقل لمراحل عديده بدي اقول لك شو انا بدي اروح مع الجزائر
0: رايح مع الجزائر واو سجلنا مباراة مش فيها الامبارح لأسود كانت يعني انا اعتقد اكل ضربة خاصمة فريق النرويج مع فرنسا وفرنسا امبارح ظهر بمظهر جبار يعني فريق ما يعني انا بتصور انه ما حداش ممكن يوقف هذا المنتخب
1: فيش عليه اعتبارات انه المنتخب الفرنسي هو افضل منتخب لحد اليوم شفنا من نتائجه شفنا من كادر اللاعبين الموجودين دكة الاحتياط اللي فيها نجوم على مستوى عالي جدا وممكن يغيروا كل لعبة وممكن يعطوا اداء على مستوى عالي جدا النرويج باعتقادي كان فريق عنيد نبيل انا راح اقول لك انه الفريق انتقل للمرحلة الجاي لكن بدون ادنى شك هذا الفريق طموحاته كبيرة جدا وانا شاكك الموضوع متأكد بالموضوع انه هذا الفريق راح يصل لبعيد اذا مش لربع النهائي للنصف النهائي واذا ما كانش في النهائي لانه عنده لاعبين نبيل انا لاحظت عليه امبارح حتى هن هيول التركيب الثاني تقريبا نقدر نعدها منتخب على مستوى عالي جدا نبيل لعيبه اللي تدربت زي ما لازم مركب زي ما لازم كل لعيب بيعرف وين بده يروح ويجي كان ممكن يكون في تعادل في فتره معينه
0: بدون شك
1: لكن المباراه المنتخب الفرنسي كان افضل واحسن
0: بدون شك يعني ديمبلي تفجر يوم امس غريب انه بضربوا اربعه بدون امبابي اللي كان امبارح الطباخ عمليا
1: كان الطباخ يعني بالاساس انا تفاجأت يعني امبارح والله شفت امبابي مش اناني نبيل
0: يعني الهدف الاول زاهي الباس اللي انعطى هذا بس واحد فيلسوف ممكن يعملها
1: بالضبط وكمان كان كل قد يعني كريم بقضيه التمريرات
0: مندمج وجامل زملائه كان انا يعني زي ما قلنا انه المنتخب المصري بيقولوا انه يعني احد اسباب نجاحه غرفة الملابس يبدو انه غرفة الملابس بفرنسا كمان هي احد اسباب النجاح تبع المنتخب
1: اكيد الفرنسي. اكيد منتخب يعني دوشان عمل منتخب على مستوى عالي جدا واعطى الفريق المنتخب يوصل لمرتين تقريبا تتلقوا هيك بال 2018 وإسا حاليا هو اللي لازم بالاساس محضر للفوز في المونديال انا بعتد غرفة الملابس والمدرب واللاعبين ان حاضرين وجاهزين لهي المهمة
0: المنتخب الأوروغواي خيبة أمل بطل العالم مرتين زي مش معقول اللي صار مع الأوروغواي وعنده لاعبين من فالفيردي ونازل

0: منتخب مغمور نبيل، يعني فيه لعيب اثنين اللي هن فالفيردي وكمان واحد اذا مش غلطان اللي هن بيلعبوا بنجوميه العالم، لكن كمان مره انا بعتقد الاوروغواي خيبت امل يعني بالفتره الاخيره وبالسنوات الماضيه، فعشان هيك انا بقول انه الاوروغواي يعني احنا شفقانين عليه يعني بالاساس.
1: صحيح صحيح، انا اعتقد كانت خيبه امل وفشل كبير. اذا غيرت انت بالنسبه لتكهناتك مع انتهاء تقريبا دور المجموعات ولا نفس اللي رشحت ان راح يكونوا في المراحل الاخيره؟
0: انا حضرت حالي نبيل للمرحله 16، يعني 16 فريق مين راح ينتقل، انا حضرت ورقه على جنب وراح نشوف، فباعتقادي راح نستنى ونشوف لحد ما تنتهي الجولة الجاي مين راح يضل بالأساس.
1: المغرب منهن يا زاي؟ المغرب منهن؟
0: أكيد المغرب أكيد منهن.
1: كم عربي عندهن؟ كم عربي فيهن غير المغرب؟
0: أنا بعتقد المغرب ومصر.
1: واو، مباراة مصر مع أستراليا المفروض نظريا تبدو هينة.
0: نظريا أنا بعتقد مصر راح تمرق المباراة.
1: يا سلام.
0: أنا بعتقد مع إنه
1: المشكلة محمد صلاح
0: معروفة بقوتها
1: الجسدية صحيح، وانت العدد ضد الأستراليين
0: بس أنا بعتقد مصر موازي للعب أستراليا بعتقد من ناحية قوة ومن ناحية
1: يمكن بتفوق عليهم بالمهارات، بعض اللاعبين اللي عندهم مهارات فردية أحسن من المنتخب الأسترالي، المنتخب الجماعي
0: يعني محمد صلاح بتأمل يكون في حاضر لهذه المباراة.
1: لا اللي يبدو لي أنه لا رح يكون، لا يبدو لي أنه بدأ أنا يمكن أخيب أملك، يبدو لي أنه إصابته قد تحول دون مشاركته مع أستراليا وهي ضرب للمنتخب.
0: في كادر لاعبين على مستوى عالي جدا من مرموش كمان اللي إني
1: بدون شك. كابتن زاهي أشكرك عزيزي، نعتز دائما قدراتك وتحليلك للمباراة القادمة. شكرا عزيزي،
0: إلى اللقاء.
1: باي باي. ونحن نبقى في المونديال.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتبعتش.

0: تابعنا مباراة امبارح بدراما كانت فيها، اتوقعت التعادل انا بالصدفة، اصبت يعني بهي النتيجة 1-1 بين مصر وايران، وشفقت كثير على الايرانيين، يعني هدف اللي نادرا ما يلغى وبتروح الرايحة هاي على كثير حكام، لكن امبارح التغى الهدف بحتسب اوفسايد. نجمنا بالتحكيم ايضا نائل عودي كان امبارح معنا وبنعود اليه لانه هو الخبير بهذا الشان، ونسال الكابتن نائل عودي حكم الدرجه العليا لماذا تم الغاء هذا الهدف. سلامات عزيزي نائل.
1: سلامات ابو فارس. على ما يبدو طبعا هذا المونديال فيه كتير شغلات، واحد منها هو مجال التحكيم اللي حكينا فيه يوم امبارح.
0: نعم حكينا
1: طبعا اللي حدا مباريات اليوم الصبح شاف انه في كتير حالات تحكيم اللي في عليها جدال، واحد منها الجول اللي التغى باخر دقائق من المباراة. يعني أول شيء مهم نوضح إنه الجدال هو طبيعي لأنه هاي حالة جدا نادرة، وعادة الجدال بيكون بالحالات اللي هي بسموها باللون الرمادي اللي هي بين لبين أو حالات اللي هي نادرة ما بتصير. هون عنا حالة اللي هي نادرة ما بتصير.
0: بس أخرى يعني أخرى أجت بتوقيت يعني في الوقت بدل الضائع، يعني أنا لو إني إيراني بلعب مع إيران أو أنا مسجل هدف احتمال إني أنتحر على إلغاء هذا الهدف والله. اعطيني فكره بالضبط.
1: نحكي على فوتبول.
0: نعم بتعرف انا بحكي بالعواطف يعني ما بعمل
1: اكيد الرعب. اكيد
0: فاهم يعني،
1: ولكن مهم نوضح
0: اللي
1: يعني
0: صار
1: النقاط كيف لازم تكون، لانه شفت طبعا ان كان شبكات التواصل
0: الناس مبلبلي وصاروا يفكروا
1: صار يحلل شو بده
0: بالضبط.
1: فالقانون بقول هيك، اول شيء يعني ايش هو التسلل؟ التسلل هو لما يكون في لعيب مهاجم اقرب لخط المرمى من لعيب الدفاع. لعيب الدفاع لما انا بحكي لعيب الدفاع قبل الاخير، يعني بالحالات اللي هي عاده احنا بنشوفها اللي هو لاعب دفاع مش حارس
0: مرمى. مش حارس برافو. هاي واحد واحد. اذا كان اللاعب المصري خلف مدافع مصري بكون هو اوفسايد. شو اللي صار امبارح؟ كان هو خلفه ولكن الحارس ما كان بالمرمى، يمكن لا
1: صحيح الحارس ما كان في المرمى، الحارس كان اللاعب الثاني قبل اللاعب الاخير. يعني كان في عندنا لاعب دفاع اللي هو عساس انه استبدل الحارس من ناحيه الموقع كلاعب اخير،
0: صار وكانه هو الحارس يعني اخر واحد. طيب
1: كان في عندنا لاعب دفاع اضافي اللي كان هو لعيب الدفاع القبل الاخير اللي هو عاده احنا يعني يحتسب عليه على حسب موقعه حاله التسلل، وبعدين كان في عندنا الحارس. فهون صارت الخربطه.
0: كيف انت الحكم انتبه؟ انا ما انتبهتش. الحكم ولا الفار اللي انتبه لهي اللقطه؟
1: تقنيه الفار الدخلات مهم طبعا للتوضيح ان كان عندنا بالبلاد، واكيد بفيفا هني بعطوا تجديد بهاي الحاله للحكام في الملعب، حاله اللي هي

0: حسب عمليا، لانه الحكم يمكن بتجيلوش ما بده الرباي العشر الثاني على انه الحارس طالع وانه في مدافع هو الاخير، وباي الحال يحتسب تسلل.
1: صحيح، هذا بقول انه يعني طبعا مواصله للمقابله كانت امبارح انه التحكيم بطل بس تحكيم، التحكيم صار منه كمان دقه وبالذات كرات من هالنوع. يعني كيف انت تفضلت كهذا هدف اللي هو ممكن ياثر على مستقبل المنتخب بهاي البطوله، ولكن التحكيم بالاخر في له المتطلبات تبعته.
0: ما احتاجوا الايران، المهم انه الايران يعني تقبلوا القرار رغم ظلمه، يعني ومش ظالم عمليا، هو حق يعني هو مظبوط، لكن تقبلوا، ودموع كانت دموع يعني سخيه. وانا بتعرف لاجل ما حدث بالليل هاي مع المصريين وايران، انا اتمنى انه تتاهل ايران للمرتبه الثالثه على الاقل، ما يروحوش على البيت يحسوا عن المظلومين. بكفي اللي صار معهم بالحرب ولا لا؟
1: ما اظنش انه هن راح يحسوا حالهم مظلومين، لانه بالفعل بالاخر ان كان كمان الحالي للفريق الثاني او عكسيه بده يكون نفس القرار، لانه احنا بالاخر يعني بنحكم اللعبه على حسب قوانين مش على حسب.
0: لا صارت مع انا اذا يعني بتصور ما صارتش معك هاي الشغله، صارت معك هون في البلاد؟
1: صراحة هاي حالة نادرة يعني يمكن البلاد.
0: أنا يمكن مرة صارت عندنا بالدوري لما كان درجة ممتازة إذا مش غلطان، أنا مش درجة عليا، أنا يمكن أذكر وبعرف بهذا الإشي أنا من زمان يعني، بس ولا مرة أجا يعني، مرة بذكر إنه كنا في مباراة عندنا في الدوري الإسرائيلي وصارت هاي الشغلة، ما بعرف إذا الحكم كان شرير بتذكر أو بن يضحك، أنا مش ذاكر، أما بتصور إنه صارت مرة هاي الشغلة عندنا يعني مرة واحدة وحيدة في البلاد، ولأنه نادرة الناس مش متقبلينها وبعدين بيفهموهاش، وعشان هيك كان مني واجب إنه نوضح هاي الشغلة إنه هذا قانون كان مبارح وإنه ما كان في ظلم ضد الإيرانيين، هذا المهم.
1: إذا مش غلطان كمان في الموسم الأخير كان في عنا حالة من هالنوع،
0: عنا في البلاد
1: بدي أتأكد منهن بس بس إذا مش غلطان كان في عنا حالة أو حالتين اللي كمان هني يعني طبعا فتحوا جدالات ونقاشات شبكات تواصل بس ما في شك يعني بالآخر مهم القرار الأخير. القرار الأخير كان هو صحيح، حالة تسلل واضحة.
0: أنا مديون لك بسؤال من امبارح وفاتني أن أسألك إياه، بدي أنهي اللقاء معك بسؤال لابد. امبارح حكينا عن الحكام ومن الدول اللي بيجوا منها، وحكينا على أنه أشهدنا بالقضية التحكيم من بلاد آسيا ومن أفريقيا ومن الدول العربية عادة، وسألتك سؤال أنه مش شرط أنه يكون من الحكام من الدول المشاركة في المونديال، مزبوط؟ مش شرط.
1: صحيح، مش شرط.
0: حبيت أسألك، في حكام تليان موجودين إيطاليا مش بالمونديال؟ ما شفتش ولا حكم تليان لحد السنة.
1: المفروض طبعا ما تنسى هناك كولينا ما شاء الله عليه،
0: كولينا هو ابن إيطاليا، هو مركز الحكام، ما بتروحش عليه طبعا،
1: مسيطر على على الحكام على كل الحكام عادة يعني بما أنه المسؤول، ولكن أكيد في تمثيل لحكام إيطاليين بكأس العالم.
0: ما شفتش، أنا شفت حكام تلياني أنت بالمباريات بدي أفحص أنا حكام الليلة بعد ما عرفتش بالضبط مين، ولكن بتخيل لحد السنة ما شفت ولا أي حكم تلياني، يمكن إذا أنا مش غلطان.
1: إذا أنا مش غلطان فيه موجودين،
0: فيه لأنه لابد يعني من حكام إيطاليا لعيبي يعني أوت، بس على الأقل حكام التليان معروفين يعني إني كمان
1: كابتن، يمكن مثل الحكام اللي احنا بنعرفهم يعني
0: او من الوجه يعني من الشاشه
1: اللي هن معروفين، ولكن اكيد في تمثيل الحكام.
0: نعم نعم، الحكم الرائع نائل عودي، منيح اللي وضحت لنا هاي النقطه، بتامل ما تقعش فيها انت، هذا مطب عمليا، بس اذا في فار بنقذك تخافش.
1: على امل احنا بالاخر زي منتخب
0: اللوبي. اكيد، انا اشكرك نائل عودي، تحياتي يا عزيزي، شكرا شكرا، الى اللقاء. بعد عنا عدة لقاءات رح نكون مع مدرسة سوا اليوم بعد النشرة، أكيد عن مهرجان الجمعة الماضية حكينا عن مدرسة كابول والمونديال اللي كان هناك وتفاعل الطلاب والأهالي بالمونديال وقضية يعني استغلال الفرصة ويعني تذويت قيم الرياضة لطلابنا، رغم أنه الفترة يعني قضية المونديال شغل شاغل للشباب والأشبال بفترة من السنة دائما بتيجي فيها امتحانات، ولكن مع ذلك تفاعل الطلاب. راح نكون بعد النشرة كمان بفقرة موازية، راح نحاول نكون أيضا في القاهرة، الأجواء في مصر يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله، في مصر الأجواء غير شكل، بعكس الأجواء اللي في العراق وفي تونس تماما، وبالأردن على نار على نار. مباراة الأردن يا جماعة الساعة 5 الصبح، الأردنيين أكيد بدهم يناموا بكير بتصور حتى ينهضوا الصبح الساعة 5 ويتابعوا مباراة الأردن والأرجنتين، بتصور كل الأردن حاب إنه ميسي يلعب المباراة، ميكفوتش بديل يلعب من أولها، حتى لو خسر بدهم يشوفوا ميسي ويشوفوا كيف أشبال يعني نشام الأردن بيتعاملوا مع ميسي ومين سيد الحظ

لاعب أردني راح يبدل بدلته مع ميسي، هاي الله أعلم. على كل راح نتابع احنا ونذكر بالمباريات اللي راح تكون بعد منتصف الليل. بنما انجلترا، في انجلترا يعني بعد خيبة الامل امام غانا خايفين كثير من بنما، وبأشر على لاعب بيلعب الدوري الاسرائيلي هناك مارتينيز بكرياتش موني، بيقولوا لاعب يعني موجود في كل مكان وحاضر بتسديداته وحاضر بطبقه بصناعة الاهداف، كان خايفين من مارتينيز. كرواتيا امام غانا، الفائز راح يتأهل، مباراة مش سهلة ابدا على الكروات لانه مش نفس المنتخب الكرواتي اللي بنعرفه لما كان مودريتش بعزه. كولومبيا برتغال، اعتقد هاي مباراة يعني بتنحضر، انا اعتقد الساعة 2:30 المشكلة ما بعرف اذا بنصحى. الكونغو مع اوزبكستان، في عنده فرصة الكونغو، فرصة رائعة جدا، اوزبكستان اوت بتصور. الاردن، اي نتيجة يعني مشرفة للاردن وللجماهير الاردنية يعني موجودة بكثرة في سان فرانسيسكو، في نيوجيرسي، في نيويورك، اي نتيجة مقبولة بتكون سعيدين الاردنيين. والجزائر والنمسا، مباراة انا يعني لازم بكرة من النهار، ما في غير الساعة 6 لحد 5 كنا الصبح، لكن بكرة مساء الساعة 10 جنوب افريقيا اللي تأهلت امام كندا، اللي كمان مفروض انها تكون تأهلت ايضا مضيفة. نرحب بالزميل الرائع أيضا أمير كيوان، والشكر موصول للرائع الآخر عدي ياسين، تابعني في القسم الأول من هذه الجولة. سنخرج بعد لحظات إلى فاصل إعلاني، أخبار الساعة الثالثة، بعد نعود ونتابع، ورح نفتح المجال بعد ما ننهي اللقاءات لتكهن نتيجة مبارتي الأردن أرجنتين النمسا والجزائر. كونوا معنا عبر إذاعة الشمس ورقم الهاتف 0464101.

0: الساخنة، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية. الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع تأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني
3: عالشمس دائما.
4: أبو المساميس حبيبي مع الأرجنتين، لاعبين مع الأردن، قلبي مع الأردن، بس أنا توقعتها بمسابقة تطبيق الشمس. 4-0 للأرجنتين وميسي حاطت 2.
5: للصراحة أنا معك إنه الأرجنتين رح تغلب الأردن، بس بنتيجة صغيرة، يعني 1-0.
4: يعني إحنا مختلفين بس عن النتيجة. رح تشوفي إنه توقعي هو اللي رح يصبح.
6: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم، وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة تماما في إضاءة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم نشرة الأخبار. جدد مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي ثقته بالنائب السابق سامي أبو شحادي لرئاسة القائمة البرلمانية بعد فوزه بالمقعد الأول بأغلبية مطلقة، وجاء في المركز الثاني بكر عواودي. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي يعقده الحزب في قاعة العودية بمدينة شفعمر لاختيار القائمة البرلمانية التي ستخوض الانتخابات الكنيسة المقبلة، ويتواصل التصويت لاختيار مرشحي الحزب بمشاركة أكثر من 400 مندوب من أعضاء التجمع وسط مفاوضات حول التحالفات بين الأحزاب في إطار الجهود لتشكيل قائمة مشتركة. عقدت بلدية من فحم صباح اليوم اجتماعا تشاوريا بين لجنة أولياء الأمور ورئيس قسم المعارف وإدارة البلدية واللجنة الشعبية في المدينة. يأتي هذا الاجتماع قبيل الزيارة المتوقعة غدا لرئيس لجنة التربية والتعليم سفي سوكوت إلى مدارس أم الفحم. وأكدت البلدية في وقت سابق رفضها لهذه الزيارة معتبرة أنها تحمل أبعادا سياسية واستفزازية، وتستند إلى ادعاءات بأن المدارس المدينة تربي على العنف وتحرض على الكراهية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة في مضيق هرمز لتعرض ناقل لاستهداف مقذوف، وأضافت أن قبطان الناقل المستهدف أفاد بوقوع أضرار وأن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن طائرات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية ردا على استهداف إيراني لسفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. هذا وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم مواقع أمريكية في منطقة الخليج ردا على ضربات للجيش الأمريكي داخل إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، وحذر من أن الرد سيكون أوسع نطاقا إذا تكرر العدوان. من جانب آخر، أدانت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم بأشد العبارات استهداف المملكة فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية، وأكدت الخارجية البحرينية أن استمرار النظام الإيراني في هذه الاعتداءات يحمله مسؤولية تقويض السلام. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها، وأضافت أن الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان. في غزة أعلن صباح اليوم أعلن عن ارتقاء طفل متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي، وأوضح مصدر طبي في مستشفى ناصر أن الطفل وليد يوسف أبو جزر في العاشرة من عمره توفي متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي قبل أيام على منطقة المواصي غرب المدينة. أخيرا أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذا النهار بين غائم جزئي إلى صاف، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق، ويحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس. أما درجات الحرارة القصوى لهذا اليوم في القدس 29 درجة، كذلك في الجليل طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 32، أخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. فاصل ونعود لنواصل في المجلة الرياضية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
2: نعود ونتابع في المجلة الرياضية. استمعنا قبل الأخبار إلى الحكم الدرجة العليا عودي نائل عودي حول إلغاء الهدف بشكل دراماتيكي صباح اليوم الذي سجله منتخب إيران في الوقت بدل الضائع. وطبعا إيران عمليا لا نقول خارج المونديال، يعني هنالك فرصة لأن تتأهل أيضا من المرتبة أو من المركز الثالث. نذكر بمباراة منتخبين عربيين بعد منتصف هذه الليلة فجر الغد، الجزائر والنمسا والأردن مع الأرجنتين.

مباراة مهمة للطرفين خاصة الأردنيين. صفر 64 10 101. سنعلن عن يعني استعدادنا لاستقبال اتصالاتكم بعد دقائق قليلة.

يعني من آخر الأنباء تفيد بأن محمد صلاح يعاني من إصابة يبدو شد عضلي قد تحول دون مشاركته في المباراة القادمة للمنتخب المصري أمام المنتخب الأسترالي كما قلنا أيضا.

0: سنكون مع النشاطات المدرسية الآن. كيف يعني تتعامل مع المونديال الطلاب والطالبات إناثا وذكورا، والمدارس أيضا الخاصة حتى يعني العملية تفاعلت مع المونديال، وكنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع أيضا وقبل أسبوعين على مدار فقرات البرامج من خلال بداية المونديال عن النشاطات المدرسية والمونديالات التي شهدتها المدارس والإعلام وقضية تذوية القيم. ماذا ما يهمني أيضا في هذا المونديال هو كيف يمكن أن نقيم القيم. يجب علينا أن نتعلم كيف نشرق مع الشمس تاركين الليل الذي في داخلنا للأمس. هذا هو شعار مدرسة سوا بالناصر التي أيضا شاركت في هذا المونديال. وبيسعدني أن تنضم إلي الآن معلمة التربية البدنية هناك دكتور إناس دانيال شامة. دكتور سلامات.
1: سلامات تحياتي أستاذ نبيل.
0: أهلا. يعني المونديال ما ترك مدرسة تقريبا إلا ما تفاعلت معها مع المونديال. حضرتك مدرسة للتربية البدنية في مدرسة سوا.
1: نعم أنا بوافقك إن المونديال موجود في كل المحلات في كل المدارس وكل الأطر، بس أنا هنا بدي أنوه إنه هو يختلف بسوا.
0: ليش؟ هذا السؤال
1: حلو كتير وإجابي هو كالتالي. إحنا فكرة المونديال بسوا أستاذ نبيل ما كانتش مجرد بطولة كرة قدم، كان مشروع تربوي رياضي بحت، كان له هدف يمنح طلاب التوحد طلاب درس سوا فرصة للتعبير عن قدراتهم، تعزيز الثقة بأنفسهم وتنمية المهارات.
0: مهم جدا اللي بسمعه. مهم جدا اللي بتحكيه.
1: نعم مهارات حركية اجتماعية من خلال الرياضة. إحنا كلنا بنوافق إنه النشاط الرياضي المنظم بيساعد كتير في تطوير التواصل الالتزام بالقوانين والعمل الجماعي، وهذا كان متوفر في مونديال سوا.
0: هذول الطلاب اللي يعني خصوصية خاصة متفاعلين مع المونديال، بتابعوا بتحدثوا بيعيشوا المونديال برأيك؟
1: طبعا هذا الاشي بعود كتير لدور إدارة المدرسة في إنجاح هذا المشروع. أنا راح أحكي لك بالضبط كيف يتفاعلوا، لكن بداية كتير مهم إنه إنجاح هذا المشروع بيحتاج إلى جهاز فني شامل متكامل.
0: أكيد.
1: بالفعل مدرستنا هي مش عن جد مش شعارات، لكن في مدرستنا كانت ما زالت وستبقى إدارة هي الدعم الأول. مديرة مدرسة سوا دكتور جمان طنوس نجار تسعى إلى إتاحة الفرصة لطلاب التوحد بخوض تجارب متنوعة مثل بقية الطلاب بأطر تربوية عادية. وهنا الإشي المهم إنه هي بتمنح توفير الدعم الملائم اللي بيساعد على النجاح لهاي الطلاب.
0: قديش تقبلوا الطلاب هذا الحدث، هذه الفعالية؟
1: نعم الطلاب كتير تقبلت، الطلاب كانت كتير مبسوطة، كان مونديال سوا كان بهجة، كان سعادة، كان طاقة إيجابية يا أستاذ نبيل، كان هيك محبة وأجواء طيبة. كل طالب كان في هذا الملعب هو بطل بحد ذاته. هو إحنا طبعا إحنا الفوز كتير بهمنا، لكن الفوز هو مش الهدف الأساسي. الهدف الأساسي كنا نحتفل بكل طالب اللي التزم بقوانين اللعبة. وهون إحنا في تذوية للقيم. نعم الطالب اللي شجع زميله، احترام الزميل، تقبل الآخر. الطالب اللي فات بالملعب بكل ثقة بعد ما كان متردد

0: المشاركة في البداية. فنعم نهاية كمان إحنا عم نحكي على الطلاب اللي عندهم أداء توظيفي عالي. أنا ممكن كمان أشركك بطلاب اللي كان أداء توظيفي منخفض كمان شاركونا في هاي البهجة، حملوا أعلام بالحماس وبالتدفئة والتشجيع خلال المباراة اللي كانت ما بين المعلمين، طاقم المعلمين والطاقم الطلابي. نعم
1: كان في مباراة بين المعلمين والطلاب.
0: نعم نعم هاي كانت هي الختام. ختمنا اللعبة ما بين المعلمين وبين الطلاب، وكانت الروح جدا حلوة جدا، فيها بهجة وفرح وسعادة.
1: هذول الطلاب بأي أعمار عادة؟ يعني بأي أعمار بكون؟
0: نعم إحنا مدرستنا تتنوع ما بين الطبقة الابتدائية والطبقة الإعدادية. نعم كثير مهم كمان هيك أحكي لك قديش الطاقم والإدارة كمان مجددا، هي مش أنا مش هدفي أسوق، لكن كثير مهم إنه لما في إيمان في الرياضة إن هي رسالة أمل جسر بربط بين القدرات والفرص وبين بين الحلم والإنجاز، أنت بتشوف قديش الطلاب مبسوطة في حدث من هالشكل. مشروع كان كثير كبير، مشروع كان فيه سعادة بمقام الأول.
1: يعني أنا عجبني المقولة والعنوان اللي لبسته لها الفعالية، يجب علينا أن نتعلم كيف نشرق مع الشمس تاركين الليل الذي في داخلنا للأمس. رائع جدا هذا المقادر، المقولة رائعة جدا بالفعل.
0: صحيح أستاذ نبيل، أنا بشكرك على دارايك المهني. إحنا في ملعب سوا ما كانش فيها نلعب احتياط، الجميع كان يشارك، الجميع كان بتعلم، الجميع يشعر بأنه بطل. هنا كان الهدف وسيلة بناء الشخصية ومش مجرد نقطة على لوحة النتائج.
1: في كان دور كان في دور للأهالي مثلا شاركوا أو شافوا أولادهن، أو حسوا كمان إنه في عناية خاصة، شافوا أولادهن بفعالية اللي مش متعودين عليها، كان في علاقة مع الأهالي بهذا الموضوع؟
0: هو بشكل عام فعاليات في مدرستنا في عنا طبعا لجنة فعالة من الأباء وقسم من الأهالي طبعا، لكن هاي رح نأخذها توصي لقدام يكونوا أكتر إلهن يعني في المونديال. أنا في الرياضة أكيد رح يكون لهم جزاء، بس احنا بنشكرهم كثير لثقة الاهالي لوجود اولادهم بمعنى بكل هيك بكل حب بكل.
1: انتوا اول تجربة دكتور ايناس عملتوها هي، ايش استنتجتي من الفعالية الاولى للمستقبل؟
0: حلو، احنا هيك بنقدر نقول انه الرياضة هي لغة الجميع.
1: رياضة
0: نعم نعم لا تعترف بالفروق، هي تعمل بالقدرات. وهذا ما تؤكده المدرسة بشكل بكل مشروع بكل برنامج وفي ارض الواقع.
1: شفناها بالمونديال، ابيض واصفر واسمر اللون.
0: نعم
1: واشقر.
0: نعم
1: اللون وعينين الزرق والعينين السود كله اندمج بمحبة، بالفعل انه هذا الرياضة هي لغة سلام ولغة محبة. انا بأيدك بهذا الكلام وهذا القول.
0: بالفعل هي مش عبارة عن شعارات، لكن احنا حسينا في أرض الواقع قديه الطلاب بتقبل بعض، قديه الطلاب مبسوطة، قديه طاقمنا طاقم مهني يشمل الهيئة التدريسية من إدارة لطاقم علاجي لهيئة تدريسية مع المادة دعمات التعلم، كلهم كانوا احنا حرصت إدارة المدرسة بالفعل انها تعيش الطلاب تجربة احترافية منذ بداية مراسم القرعة أستاذ نبيل، وتوزيع المنتخبات، حتى الإحماء قبل المباريات كانت موجودة، احترام قوانين اللعبة. نعم كان في تدويب يوم، كل هاي التفاصيل تعلم الطلاب منها ثقافة الرياضة المنظمة.
1: دكتور
0: نعم.
1: انا السؤال، الأولاد بيرددوا أسماء لاعبين زي ما احنا بنحكي عن ميسي رونالدو فلان، بيذكروا هاي الأسماء وبيعلموا
0: نعم
1: تأييد لهذا وذاك؟
0: نعم نعم قسم من الطلاب بيعرفوا. كمان إدارة المدرسة كان في مقترح كتير حلو في استمرارية للمونديال في المخيم، إنه يكون في نحكي عن يعني ثقافات البلدان المختلفة.
1: برافو، زي مهم هذا. نعم
0: هذا نعم المأكولات الشعبية في كل بلد.
1: برافو.
0: نعم برافو. نعم هنا إحنا كمان إحنا مستمرين في المونديال. بنرجع بنقول يعني كل طالب هو بطل بمونديال سوا، بميز هاي البطولة قديش في روح حلوة، قديش في رياضة عن جد لغة الجميع. نعم. موجودة للكل.
1: دكتور إيناس سؤال. نعم. شخصي، انت معك لقب دكتوراه بالتربية البدنية اللي فاهمون انا؟
0: مضبوط أستاذ زميل. أنا أنهيت لقب ثالث في التربية البدنية لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارسنا عن طريق النشاط البدني.
1: هو.
0: نعم
1: أنا سعيد جدا بهذا الحديث، يعطيك ألف عافية دكتور إيناس، يعني
0: أنا
1: رائع جدا.
0: شكرا على الاستضافة أستاذ نبيل. شكرا لك.
1: بالعكس بحب هذا، بيعنينا أنه نغطي كمان هاي الفعاليات وبهاي الزوايا اللي يمكن غير معروفة، ما لهاش منصات، ما نحب نعطي إحنا في إذاعة الشمس المنصة لمن يستحق المنصة.
0: شكرا لك، شكرا.
1: سلامات دكتور. سلامات إلى اللقاء.

جدا كان هذا الحديث مع الدكتور إيناس دانيال شامة، فعاليات أيضا في مدرسة سوى الأولاد، لأن التوحد وأولاد يعني مدرسة مش عادية، وطبعا هذا أمر غير مفهوم ضمنا صراحة. رح نطلع لفاصل إعلاني ثم نعود ونتابع معكم

0: أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
1: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
1: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: عالشمس دائما.
6: أبو المساميس حبيبي مع الأرجنتين، لاعبين مع الأردن، قلبي مع الأردن، بس أنا توقعتها بمسابقة تطبيق الشمس. 4-0 للأرجنتين وميسي حاطت 2.
7: للصراحة أنا معك إنه الأرجنتين رح تغلب الأردن، بس بنتيجة صغيرة، يعني 1-0.
6: يعني إحنا مختلفين بس عن النتيجة. رح تشوفي إنه توقعي هو اللي رح يصبح.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
2: عودة للمتابعة شو دقيقة بعد الساعة الثالثة، ونحن الآن نود أن نتحدث مع كابتن سمير عيسى محللنا الرياضي. سلامات أبو لؤي.
3: سلامات نبيل.
2: سمير
3: معك.
2: أنت ما دائما معنا ولا مرة ما كنتش معنا؟
3: على طول إن شاء الله.
2: تغيرت بعض المفاهيم عندك بالنسبة للمونديال ولا بعد بنفس المستقر أنت بأرائك؟
3: هتستغرب بس كلامي بالنسبة لي المونديال بعده ما بديش.
2: ليه؟
3: لأنه اللقاءات الحاسمة والحقيقية لما بيكون في نوك أوت.
2: صح.
3: في يوم بيسمحوا لنفس يلعبوا.
2: حيث لا ينفع المرحلة الجاية، حيث لا ينفع الندم.
3: بالضبط. ساعتها بدك تشوف لاعبين طراز رفيع المستوى، بدك تشوف إسبانيا على حقيقتها، إنجلترا على حقيقتها، بدك تشوف الالتزامات الدفاعية، بدك تشوف الضغط المباشر بوسط الملعب والانتقال إلى هجمات مرتدة سريعة جدا وخاطفة. حتى بدنا نشوف لقاءات مثيرة.
2: سمير أنا بذكر بالمونديال السابق أول خسارة للأرجنتين مع السعودية على الهواء، على الهواء كانت، وأنا يمكن أنا يمكن أنت كنت بيومها أنت مع على الهواء، أكدت أمام الملأ إنه الأرجنتين رح تفوز بالكأس. شفت المنتخب مهندم، خسر ألغوا له 3 أهداف إذا بتذكر بسبب الميليمتر والسنتيمتر، إنه المباراة كانت مفاجأة. قلت لا يمكن إنه الأرجنتين بهذا التركيب بهذا المنظر بهاي الشخصية إنه يعاود يخسر كمان مرة. الآن ليه بحكي لك هذا الكلام؟ اللي خسر أول مباراة الخسارة كأنها بتصق له، يعني بتحصنه للمستقبل. بصير أكثر.
3: أنا دائما ناوي أن نبيل اسمح لي أقطعك.
2: هو بدي أكمل لك، بدي أكمل لك ليش بس أكمل لك ليش إسا أنا اللي أنا الناس بترشح فرنسا وبحق، منتخب جبار إذا بيلعبوا كل الاحتياط برضو بيأدي كرة قدم. امبارح ضربوا النرويج 4 مش هوين. أنا أخشى من إنه اللي بيكون كامل متكامل في المراحل الأولى قد لا يصل إلى البير ويشرب منه، وهي بتكون جريمة بالنسبة للفرنسيين. هذا حدث بالماضي وقد يحدث هاي المرة.
3: في عدة مقولات أنا دائما بكررها وبقولها لأني بآمن فيها. بعالم كرة القدم نعلم كيف تبدأ المباراة ولا أحد يعلم كيف تنتهي.
2: صحيح مظبوط.
3: اثنين، أعتقد أنه الخبرة عند الفرق الكبيرة. لما نقول فرق كبيرة إحنا بنذكر فرنسا، بنذكر إسبانيا، بنذكر ألمانيا، إنجلترا، البرتغال، الأرجنتين، البرازيل. الفرق كبيرة، الفرق كبيرة ما صارت من فراغ كبيرة، صارت نتيجة إنجازات وقدرات لاعبين.
2: صحيح.
3: على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي. اليوم احنا بنشوف انه البرازيل في المباراة الاولى استصعبت امام
2: صح والبرتغال تلعثمت بتذكر مزبوط
3: تلعثم البرتغال، كذلك اسبانيا امام كاف فيردي. يعني انا كاف فيردي اول مرة بسمع فيها، مع اني تعلمت جغرافيا 12 سنة
2: اول مرة بسمع فيها، ما كانتش على الخارطة. صحيح.
3: اعتقد عشان هيك انا بداية حديثي قلت انه المونديال الحقيقي بعده ما بديش.
2: صحيح.
3: هذا كان عرض لا ما سيقدمه اللاعبون في المباريات القادمة. المباريات القادمة عندما تجمع الكبار مع بعض عنصر المفاجأة يتقلص.
2: وانا شايف الطاحنة ميدة تكون
3: إدماء. نعم أنا تكون طاحنة.
2: انا اعطيك بعض الامثلة مما ينتظرنا في الدور 32. انتبه، الباراغواي مع المانيا، السويد مع فرنسا، كندا مع جنوب افريقيا، المغرب مع هولندا، صدام صدام عنيف، اليابان مع البرازيل. تخيل البرازيل تطلع على يد اليابان، النرويج مع الساحل العاج، فريقين بجنن، والبوسنة مع أمريكا، رأس الأخضر أصحابك مع الأرجنتين يا أستاذ، ومصر مع أستراليا عندها فرصة كمان ممكن تتأهل كما مصر لدور آخر. يعني المباريات مفيش قسمة فيها على 2 نوك أوت انتهت.
3: نوك أوت بدك تشوف أنت كل مدرب مثلا على سبيل المثال في الأمس في المباراة بين النرويج وبين فرنسا سمح لنفسه المدرب أنه ينزل في التشكيلة الثانية. هذا الاشي بالنوك اوت لن يسمح لنفسه.
2: لا طبيعي. لا
3: اللاعبين المميزين هالاند لن يجلس على دكة الاحتياط. يعني كل الاسلحة اللي موجودة عندك بدك تنزلها.
2: انا اللي استغربت امبارح انه امبابي ما سجلش، ما كانش بالقائم، مع انه باول 20 ثانية سدد بشكل جنوني بهجمة رائعة كانت على صحيح. العارضة. وامبارح كان طباخ أخينا بالله.
3: طباخ نعم طبخ هدف. ما هو شو اللي بيميز فرنسا؟ اللي بيميز فرنسا أنه ممكن عملية التهديف تتقسم على 6 أو 7 لاعبين مش على لاعب واحد. يعني إذا إمبيبي
2: لا أوليسي ديمبيلي
3: ديمبيلي تعرف منين لك تيجي منين ديش الهدف. يعني فرنسا طبعا متمكن جدا بدنيا تكتيكيا وفرديا
2: كل شيء
3: عند كل الأسلحة. الكل اليوم بقول لك أنه فرنسا ستصل للنهائي وتفوز بالكاس. تستعجلوش
2: أها تستعجلوش
3: بعد ما شفناش إحنا المباريات الزخمة في لاعبين مميزين ويملكون خبرة كبيرة كرة القدم غدارة يا نبيل. يعني الكل يعتقد أنه فرنسا اليوم هي بطلة العالم. قد تكون واحد بس فرنسا واحدة من 6 أو من 7.
2: أنا معك بالموضوع هذا. بيوم غير موفق بغير موفق ممكن يصير بنشر.
3: بالضبط بالضبط. يعني اليوم كثير نعم. شفنا بتعتمد على دفاع مكثف وعلى هجمات مرتده.
2: سمير احنا بنحب مصر وبنعشق مصر كما انت. والاجواء في مصر هناك من يقول بانه سر نجاح المنتخب المصري وغرفه الملابس. وانه محمد صلاح هذا مش نفس محمد صلاح.

0: اللي كان بالمونديال السابق. بدي أشرك بالحديث بأنا وياه كمان زميلنا الصحفي أحمد حسين من القاهرة مباشرة، يحكينا بالضبط عن الأجواء في القاهرة، أجواء في مصر بعد هذا التأهل التاريخي. أستاذ أحمد سلامات عزيزي.
1: تحياتي لحضرتك ولكل المستمعين الكرام.
0: الله خليك معنا. كمان محلل رياضي ومدرب أيضا، ودرب في الدوريات المحلية وفي الدوري الفلسطيني الأستاذ سمير عيسى ابن مدينة حيفا. إننا نتناقش ونتحدث عن إنجازات المنتخب المصري أيضا، أعطيني فكرة بالضبط الأجواء في مصر بعد هذا الإنجاز. أنا بدنا الآن أعطيني الألوان، كيف عاشت مصر هذا الإنجاز حتى الآن؟
1: بالتأكيد لبلد يعشق كرة القدم كرياضة شعبية أولى، رياضة يتابعها الملايين في مصر، كانت الأجواء استمرار لي فرحة الصعود التاريخي للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في مشاركات منتخب مصر بعد فوزه على نيوزيلندا في المباراة الثانية في مجموعة مصر، وهو أيضا كان الفوز الأول لمصر في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، وتوج ذلك بالطبع بمباراة كانت قوية وصعبة جدا أمام المنتخب الإيراني، تعادل فيها المنتخب المصري لكن ضمن بتعادله وصافة المجموعة، وبالتالي هو إنجاز تاريخي بكل ما تحمله الكلمة للمنتخب المصري على مستوى الأرقام ومستوى مشاركات كأس العالم، وانعكس هذا بالتأكيد على فرحة الجماهير المصرية التي يعني ملأت الشوارع تماما لمشاهدة المباراة في توقيتها الصعب الحقيقة، كانت في 6 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن هذا لم يمنع آلاف وملايين المصريين من متابعتها في ساحات الجماهير المخصصة لمتابعة المباريات وأيضا في المقاهي كما اعتاد المصريون دائما، وإن كانت الجماهير بشكل عام تأمل أداء أفضل للمنتخب المصري في مباراتها الثالثة أمام إيران، والتي يراها كثير من المحللين الرياضيين المباراة الأقل أداء للمنتخب المصري في مبارياته الثلاث، وكادت المباراة أن تفلت من بين يديه في اللحظات الأخيرة ويتعرض لهزيمته الأولى في المونديال، ورغم أن الهزيمة يعني لم تكن ستؤثر على تأهله إلى دور المجموعات، لكن كانت ستضعه في المركز الثالث ليدخل في حسابات ربما تكون أكثر تعقيدا في مواجهة الدور المقبل.
0: أستاذ سمير معي؟
2: معك.
0: أنا أسألك أنت كمدرب، يعني عمليا هذا مش محمد صلاح نفسه اللي شفناه بمونديال السابق، يعني هناك من يقول بأنه الآن محمد الآن هو مع المنتخب، هو يعمل لصالح المنتخب ولا يعمل لصالح نفسه، هل شاهدت لحظت هذا عليه سمير؟
2: نعم بدون شك، عم محمد صلاح مصري شعبي جدا، اعتقد انه بين زملائه وبين اخوته واشقائه يتصرف بشكل
0: كالاب الحنون، يعني هو الاب عمليا هيك بمدى الوظيفة.
2: نعم هو اليوم اكبر عامل خبرة اليوم في المنتخب المصري، اعتقد انه محمد صلاح يؤدي اداء في غرفة الملابس ممتاز، وعلى ارض الملعب لعب بشكل جماعي رائع ومميز، أعتقد أنه يخدم الكرة المصرية بشكل عام من جميع نواحيها، من الناحية التكتيكية، من ناحية الالتزام على أرض الملعب وعلى الأمكنة على أرض الملعب، وخاصة من ناحية دفاعية، أعتقد أنه محمد صلاح يقدم كل ما يملك من خبرة لكي يساهم بإنجاح المنتخب المصري، وكلنا ندعو طبعا للمنتخب المصري أكيد. لأنه احنا نعشق مصر من خلال كرة القدم ومن خلال الأمور الثانية.
0: أستاذ أحمد، كم أضاف برأيك النجم رقم واحد في الدوري الإنجليزي اللي هو المنتخب محمد صلاح، إضافة إلى زملائه كان تريزيجيه وإن كان شوبير وإن تحديدا عمر مرموش، كم أضافوا للكرة المصرية ولسمعة الكرة المصرية؟
1: بالتأكيد وجود محمد صلاح في قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس العالم هي إضافة كبيرة، ليس فقط على المستوى الفني بكل الخبرات التي يتمتع والمهارة التي يتمتع بها محمد صلاح، وإنما أيضا كما أشار كابتن سمير وهو أمر هام للغاية الجانب النفسي والجانب المعنوي خلف في غرف الملابس وعلى دكة البدلاء، هنالك دور كبير يلعبه محمد صلاح بصفته واعتباره قائدا للمنتخب.

0: المصري. يعني أريد أن أقول إلى أن مثلا لاعبين في المنتخب مثل حمزة عبد الكريم، أصغر لاعبي المنتخب سنا، قبل سنوات قليلة كان يدخل كطفل بجوار لاعبي المنتخب المصري الذين يلعبون الآن، فكيف به الآن وهو يلعب بجوار محمد صلاح في المنتخب الأول؟ هذا له تأثير معنوي كبير جدا. محمد صلاح أيضا على المستوى الشخصي معروف بتواضعه
1: وإنسانيته.
0: ومساعدته
1: نعم،
0: للاعبين، وبالتالي هو يساهم بشكل عملي في مردوده الإيجابي في الملعب وكل الكرات. هو الهداف التاريخي الآن للمنتخب
1: صحيح.
0: المصري في كأس العالم، وأيضا هو أكثر من ساهم في الأهداف للمنتخب المصري بكل التمريرات الحاسمة التي يمنحها للاعبين.
1: نعم، يعني لما بيغنوا له الشباب هناك في يوم الجمهور الانفيلد، يعني محمد صلاح، يعني الاصوات اللي انا اعتقد كل مصري لما بيغنوا له مو صلاح الكينج الايجيبشن كينج، انا اعتقد كل مصري بتتحرك مشاعره. بتخيل
0: كل عربي
1: وكل عربي اسمع. يا اخي انت يا استاذ احمد لما بتسمع الاغنيه انا واقف شعري، انا بصراحه يعني كيف تشعر هناك في القاهره؟ والله
0: صحيح، يعني محمد صلاح هو بالتاكيد ايضا يلقب
1: بتعرف هاي
0: بالفخر
1: بريطانيا،
0: العربي.
1: انت فاهم هاي بريطانيا من الاستعمارات، استعمارتنا واستعمرت مصر من 1918 17، يعني بغنوا للملك المصري، مش معقول هذا. بال 60 مليون كلهم بيعرفوا محمد صلاح في مصر، في انجلترا، بريطانيا العظمى هاي.
0: صح صحيح، وليس فقط لأنه محمد صلاح اللاعب المصري الذي حقق أرقاما غير مسبوقة في ليفربول وعلى مستوى الدوري الإنجليزي، وهذه الأرقام والأرقام القياسية التي سجلها لم يسجلها لاعب مصري أو عربي في تاريخ مشاركته في الدوري الإنجليزي، وبالتالي صلاح هو أيقونة مصرية أعتقد أن يعني ستمر سنوات قبل أن تتكرر مجددا بنفس السياق وبنفس
1: أنا أسألك الـ الـ الـ القيادة
0: الالتزام.
1: القيادة الرياضية في مصر والقيادة السياسية، هل في تخطيط بفكروا إيش كيف ممكن بحياته، هو لا زال حي وإن شاء الله بضل حي ل 200 سنة كمان، كيف ممكن تكريم مثل هذا اللاعب بعد اعتزاله مثلا في مصر على الصعيد الحكومي على الصعيد المؤسسات الشعبية والرسمية؟
0: السؤال لي مظبوط؟
1: لا لا، إيه لك إيه لك. نعم،
0: محمد صلاح أعتقد أنه يعني سيعد مشروعا لاكتشاف المواهب بعد أن
1: أكاديمية
0: نعم بعد أن يتقاعد أو يعني يتوقف عن اللعب، لكن لا ننسى أن محمد صلاح ما زال أمامه ربما يعني 3 أعوام أو
1: نعم.
0: أكثر من ذلك ربما سيلعب فيها، رغم أنه لم يحدد وجهته.
1: ما عندكش فكرة أين وجهته؟
0: مسيرته.
1: ما عندك فكرة وين راح تكون وجهته؟
0: لا لم تحدد حتى الآن وجهة محمد صلاح، وهو يعني لاعب معروف عنه مع مدير أعماله أنه حريص جدا على عدم إثارة
1: سرية
0: البلبلة
1: سرية
0: والجدل
1: نعم.
0: أي نعم.
1: سمير، لو كنت مسؤول في مصر أستاذ سمير عيسى، شو كنت ممكن تعمل لمحمد صلاح؟ ما تقوليش إنه نعمل له تمثال بنص القاهرة غيرها.
2: لا، سام حسن كان أفضل اللاعبين والمهاجمين في المنتخب المصري.
1: صحيح.
2: اليوم يتقلد وظيفة المدرب الوطني لمصر.
1: ما.
2: أنا لا يساورني شك بأنه محمد صلاح راح يكون في هذا الاتجاه. خبرته وأداؤه في غرفة الملابس اليوم مع اللاعبين، وبشوف اللاعبين قديش بحبوه قديش بيستعطفوه، أعتقد أنه محمد صلاح هو المدرب القادم للمنتخب الفلسطيني المنتخب المصري بعد حسام حسن.
1: أنا بحكي عن التخليد، أنا بحكي عن التخليد. أستاذ أحمد أطمنا، أنا اللي فهمته وآخر المعلومات وصلتني على أنه هو غير مؤهل للمباراة القادمة أمام أستراليا، فريق اللي بيعتمد على الاحتكاك الجسدي، أجسامه القوية والصلبة، وهو يمكن شوي مصاب، هيك المعلومات بتقول أخ أحمد.
0: حالة محمد صلاح الطبية لم تحدد حتى الآن بشكل رسمي، لكن المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن قال في تصريحات أعقبت المباراة بأنه محمد صلاح هو من طلب التبديل لشعوره بالإصابة، ولكن يقول أن الإصابة هي في إطار الإصابة.

0: التي سيتم السيطرة عليها، ورجح أن يشارك محمد صلاح في مباراة أستراليا. لكن المنتخب المصري لديه تقريبا 6 إصابات مع نهاية الجولة الأولى، وحسام حسن يقول بأن لديه بدلاء على نفس المستوى، ولديه بدلاء يستطيعون أن يحلوا مكان اللاعبين المصابين أو الذين حصلوا على إنذار ثاني ولن يشاركوا في مباراة أستراليا القوية. وأريد أن أشير سريعا إلى أن نشوة الانتصار والإنجاز التاريخي للمنتخب المصري بالعبور إلى الأدوار الإقصائية لا تنفي أو تبعد المسؤولية الكبيرة التي ستكون على المنتخب في مباراة قوية أمام
1: نعم
0: أستراليا.
1: نعم
0: وإن تجاوز لدور 16 سيكون إنجاز أكثر تاريخية. صحيح أنه يعني لن يقترب بعد من الإنجاز الأكبر للكرة الأفريقية والعربية، إنجاز المغرب في
1: نعم
0: مونديال قطر
1: بدون شك
0: بالوصول إلى المربع الذهبي.
1: نعم
2: نبيل،
1: نعم
2: أنا بحب بس أضيف شغلي واحدة، إنه حكينا كثير عن محمد صلاح، يستاهل إنه نحكي عليه أكثر من برنامجين، لكن أعتقد إنه في بعض اللاعبين المميزين والممتازين والاستمسال على أرض الملعب من ناحية دفاعية. أعتقد أنه منتخب مصر سبب نجاحه هو الاستمسال بخط الدفاع والانتقال إلى هجمات مرتدة بلاعبين مميزين في المنتخب المصري. حتى لو لم يشارك محمد صلاح، أعتقد أنه المنتخب المصري قادر أن يجتاز.
1: أنا ذكرت أستاذ سمير وأستاذ أحمد، ذكرت أنا أنه النجاح يأتي من غرفة الملابس بغض النظر مين بيشارك في الملعب مصاب وغير مصاب. يبدو في لحمة في غرفة الملابس، ليس كما كان في الماضي، ما في تحزبات، ما في أحزاب، ما في جماعات، في أب واحد اللي هو حسام حسن وأب آخر اللي اسمه محمد صلاح في الملعب. أنا أعتقد المنتخب المصري يلعب بقلب واحد فقط من أجل العالم ومن أجل الوطن.
2: أنا أعتقد نبيل في هناك ملاحظة جدا مهمة، إنه المدرب صناعة محلية، ابن البلد
1: أفضل
2: بكثير من مدربين من خارج البلاد، لأنه بيعرف من أين تؤكل الكتف.
1: هذا ما أثبت في الماضي أيضا.
0: أتفق مع كابتن سمير. حسام حسن ليس فقط مدرب محلي وإنما أيضا مقاتل، كما كان لاعبا هو مقاتل أيضا
1: طبعاً
0: كمدرب،
1: هو شفيق إبراهيم
0: وروحه المعنوية تنعكس بشكل إيجابي.
1: نعم أستاذ أحمد، سعدنا جدا بهذا اللقاء، سنعود إليك لاحقا إن شاء الله. أنا أشكرك عزيزي، تحياتي.
0: كان لي الشرف.
1: وأنا لي الشرف. شكرا لك، شكرا عزيزي، شكرا في القاهرة أستاذ أحمد حسين. ولكن سمير لابد من سؤال، أردن مع الأرجنتين تقديراتك؟
2: طبعا ميسي وزملائه اليوم في قمة عطائهم على أرض الملعب. الأردن لن يكون حجر عثرة أمام الأرجنتين، ولكن الأردن يستطيع إيقاف زحف الأرجنتين ويستطيع أن ينهي المباراة بخسارة غير كبيرة.
1: نعم. وفي عنا مباراة الثائرة والانتقام، النمسا مع الجزائر، بدهم يعوضوا اللي صار ب 82 ولا ب 86 كانت المؤامرة.
2: هذا الشرط، الجزائر عندها هاي الفرصة أنه تجتاز بهاي المباراة، وإلا
1: على البيت
2: ستنتظر 4-5 سنوات كمان مرة.
1: كابتن سمير عيسى، يحلو الحديث معك، أنا أشكرك عزيزي، تحياتي لك. سلامات سلامات. نطلع لفاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
3: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات أرسان 2026 بالويز. كهرباء سعيد ملحم أبو سنان، مقابل مقام النبي زكريا.
6: طه عربي وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر.
7: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: الشمس دائما.
9: أما لعبة صعبة بتستنى كريستيانو ومنتخب البرتغال مع كولومبيا، بس بتوقع
10: فوز للبرو

0: البرتغال 2-1.
1: كولومبيا منتخب ممتاز وعنده طموحات كبيرة. هاي اللعبة على المحل الأول وأنا حطيتها 1-1.
0: هاي اللعبة بالذات راح تساعدني أتقدم بالترتيب بمسابقة الشمس على التطبيق.
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
3: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
4: شاكيرا. We are ready.
2: نحن كمان ready ونحن الآن إلى قبل ألماني. فشل بتحقيق فوز لا بل خسارة كانت أمام منتخب الإكوادور. تحدثنا قبل لحظات قبل الفصل مع الصحفي المصري أحمد حسن عن أحمد حسين عن إنجاز المنتخب المصري. لحتى الآن ممكن نقول ما في إنجاز رغم تأهل ألمانيا. البروفيسور سامي السويد متواجد حاليا في ألمانيا عن ردود الفعل بعد هذه الخسارة. سلامات دكتور.
5: اهلا اخ نبيل الى كل جميع المستمعين.
2: يمكن انا غلطت في المانيا حاليا لا بعدك مش واصل المانيا حتى في هنغاريا ولكن لابد تابعت المباراه واكيد بتتابع الصحافه الالمانيه. فوجئت من خساره المانيا امام اكوادور؟
5: يعني مفاجاه من متوسطه من يعني من ناحيه الثقل. ظهر أخ نبيل أنه تأهل مجموعة للمرحلة القادمة ما كانش في صالحهم. لأنه كل المباراة إذا أنت ما بتعطيش 100% فيش المباراة.
2: دكتور هيك الصوت عندك بيقطش شوي بيقطع هيك ويتغير الموقع حتى يكون عندك انترنت واضح اكثر شوي اذا بتغير تركيبتك او جلستك او وقفك. نعم معك.
5: بقول انه الظاهر انه تأهلهن المبكر في المجموعة للمرحلة القادمة ما كانش في صالح المنتخب الالماني اللي كان في من ناحية الاداء ومن ناحية يعني وضع الفريق كان في تصاعد في الى الاعلى ولكن المباراه هاي رجعته عده خطوات الى الخلف من ناحيه الاداء ومن ناحيه الجو في داخل الفريق
2: والثقه كمان يعني اهتزت الثقه على الاقل حتى لو كان اداء سيء مثلا يعني ما يخسرش يكون تعادل مثلا اما انه يخسر مع الاكوادور انا اعتقد مش يعني مش مقبول. الصحافه مين بتلوم بهذا المجال؟ مين اللوم لمين على المدرب ولا اللاعبين؟
5: لا يعني على المدرب وعلى اللاعبين حتى اللاعبين نفسهم مثل قائد الفريق كيميش يعني طلع في المقابلة وحكى الحقيقة انه يعني الفريق ما كان جاهز للمباراة بالشكل الصحيح ما اعطى 100% كيف لازم. فإذا أنت بتعطي 10% أقل في على مستوى من الشكل مش ممكن أنت تربح مباراة
2: ولا درجة.
5: فهذا
2: سؤالي انا مثل واحد هذا اللي بفوت بديل وبسجل اهداف انا تبع لاعب شتوتغارت اعتقد ليه ما بفتحش فيه؟
5: يعني هو جرب الطريقه هاي انه يفوته كبديل ونجح في عده مباريات فهو مكمل بهذا الخط. يعني حتى التركيب أخ نبيل يعني في نقطة هون أساسية إنه الفريق الألماني غير محظوظ من ناحية الإصابات. يعني إصابة كارل في قبل افتتاح المونديال وإصابة شلوتربيك قلب الدفاع مشكلة كبيرة جدا. ليش أخ نبيل؟ أنا بشرح لك من ناحية كروية. من ناحية كروية خط الدفاع يعني قلب الدفاع الألماني إسا فيتا وروديغا ما عندهن القدرة إنهن يفتحوا اللعب ببساطة طويلة كيف شلوتربيك. فكل لعبهن قصير والفريق العدو فالفريق الثاني بيعرف هذا الخطة بيضغط على وسط بساكر الدفاع ففيش عندهن أسلوب ثاني إنهن يبعثوا الطابة طويل كيف شلوتربيك
2: للمرتدات
5: بالضبط وفتح اللعب ببساطة

0: باص طويل اللي يقطع الضغط في نص الملعب على على على لاعبين الوسط يعني مثل ميتشا وبافلوفيتش.
1: نعم.
0: فهي مشكلة كبيرة يعني. شلوتربيك كان في أحسن حالاته من ناحية الأداء
1: بالنسبة لشلوتربيك. إصابته رح تكون طويلة يعني مش
0: عشان. طويلة روح خلص. واو.
1: اعتقدنا أنه غيب مباراة وتنتهي.
0: كمان براون على الناحية الشمال الباك الشمال كمان مصاب، بس بتأملوا أنه يقدر يلعب يوم اثنين ضد الباراغواي. بس الإصابتين هذول كارل وشلوتربيك حاسمات كثير للفريق الألماني، مع أنه بالرغم من هيك الأداء لازم يكون أفضل، الاستعداد للمباراة داخليا وهي كان لازم يكون أفضل، حتى الثقة في النفس تظل بعد المباريتين الأوليتين. فهي المشكلة إسا في الفريق الألماني، عندهم الإمكانية ضد الباراغواي انهم يرجعوا الثقة في النفس ويربحوا المباراة بشكل.
1: أنا معك، ممكن الباراغواي مش معروف أنه بيسجل أهداف، بس عنده دفاع متماسك وبيستلحم. سؤال، تتفاجأ إذا ألمانيا وصلت إلى المراحل الأخيرة أنت شخصيا؟
0: لا
1: يعني هني قادرين.
0: ألمانيا
1: قادرين يعني على وصل الربع نهائي والنصف نهائي، هذا ما في مشكلة يعني برأيك أنت؟ رغم اللي شفناه من مراكش، من هولندا، من الأرجنتين، من البرازيل، من فرنسا، حتى من النرويج يعني. أنت يعني أنا كل المنتخبات شفت أنه يمكن أفضل من المنتخب الألماني صراحة دكتور.
0: بصراحة بس أنت خذ كمان البرازيل مثلا، تعثرت في المباراة الأولى، إسبانيا تعثرت في المباراة الأولى، هولندا تعثرت في المباراة الأولى، يعني لعبت مع اليابان 2-2. ففي كمان في كل الفرق هاي في تعثر معين يعني، مش كله مشي. أكثر فريق يعني ظاهر إنه متماسك أكثر ونتائجه أفضل هو الفريق الفرنسي يعني. نعم. المنتخب الفرنسي
1: بدون شك،
0: بينما باقي المباقي كله في لعبة أو لعبة ونص كان يعني متعثر نوعا ما. فأول إشي الخطوة الجاي هي
1: الباراغواي، هو الخطوة الجاي الباراغواي، ومش بس للألمان يعني والباراغواي. أنا أعتقد أنه الدور القادم خلاص ما فيه مزح، بعد انتهت العملية، فيش حسابات هناك نوك أوت، إما أن تكون أو أن لا تكون، ما في مزح.
0: بفكر أنه المنتخب ليوم اثنين بيكون جاهز للمباراة، وما أظن أنه يعني مباراة الإكوادور هاي أعطى المباريات يعني. من ناحية أنت كمدرب تعرفش تغير التركيبة عشان تعطي الإمكانية تريح لعيبي يعني، مشكلة هون بصير الواحد متذبذب في القرارات تبعته. نعم. أريح اللعيبة الأساسيين. نعم. فيعني هذا كله مع بعضه أثر على. نعم. نتيجة المباراة. بس انت صادق اخ نبيل، ممنوع كانوا يصلوا لهاي النتيجه. صحيح. على القليل تعادل.
1: انا بتضيق السمعه وبتعطي مؤشر للفرق الاخرى انه هذا الالماني بنخافش منه ولا يخوف. صح. وممكن نلسعه. يا عملتها اكوادور هيك بيفكروا كمان الباراغواي، بتخيل يعني نزع الثقه، وانك تهبط الثقه كمان بشجع الخصم
0: 100% اخ نبيل. بس بالرغم من هيك بفكر انهم يعبروا الباراغواي، وبعدين ببلش يعني.
1: انا اتمنى ذلك. بنحب احنا نكون الالمان. نعم دكتور سامي سويد، اود ان اشكرك، تحياتي وطيب الاقامه هناك. سلامات.
0: اهلا اخ نبيل، مع السلامه.
1: 0460 10101. بعد عندنا وقت قصير كده، اتصال 2-3 ما بعرف. ارجنتين مع الاردن، بحب اسمع اراء المستمعين. التطبيق ماشي، التطبيق ألاف اللي بيشاركوا بالتطبيق وبتكهنوا، والله مرتبتنا مش بطالة، بس عمالين منصدش النتيجة 100% يعني. توقعت لعبة السعودية مع الرأس الأخضر يكون فيها هذا، عملت تعادل بس بدنا الأهداف يعني على الأقل 1-1 يا جماعة. مسكنا إيران مع مصر، منيح اللي ألغى الحكم من هذا، أخذنا 3 نقاط عليها المباراة. أمير الجزائر والنمسا اليوم في لقاء، مش اليوم عمليا يعني فجرا راح يكون لقاء يعني له ذكريات ونوستالجيا من يوم المؤامرة اللي كانت مخزية عمليا بين الألمان والنمساويين، واللي تآمروا يعني مشان نشرحها، تآمروا على أنه اتفقوا بيناتهم يعملوا تعادل مشان هن اثنين يتأهلوا على حساب مين؟ على حساب الجزائر. كان منتخب جبار الجزائر، ما بعرفش إذا نفس مستوى اليوم، ولكن اليوم عندنا لاعبين من الجزائريين اللي هن كمان على مستوى عالي جدا جدا جدا،

شوي مع ألمانيا. ستحدثنا أنا مع البروفيسور سامي سويد. أهلا بضيوفنا. نرحب بضيوفنا الكبار والعظام والزميلة زهرة سعيد أيضا ستتولى مديرية الأخبار أيضا بعد الصباح الرابع. السويد أمام فرنسا، انتبهوا، كندا مع جنوب أفريقيا، المغرب مع هولندا، راح تكون مباراة نارية بين الطرفين، يعني لا تقبل قسمة ولا مباراة أصلا من هاي المباراة تقبل القسمة على اثنين، إما أن تكون أو لا تكون. اليابان مع البرازيل هي مباراة الدور القادم دور 32، النرويج مع سهل العاج، كل نتيجة متوقعة، لا يمكن أن نستهين بسهل العاج على الرغم من وجود هولندا مع المنتخب النرويجي. البوسنة كل احترام تأهلوا وسيلعبوا مع المنتخب الأمريكي. الرأس الأخضر، الرأس الأخضر منين أجونا ما بعرف، الرأس الأخضر الكيب فيردي بسموها، مع الأرجنتين، واو واو واو واو، ومصر مع أستراليا، ولكن الأخبار أجتنا من مصر. ما تحدثنا مع الأستاذ أحمد حسين أنه محمد صلاح مش بكامل الجهوزية وهي مشكلة بحد ذاتها. بتأمل أنه المنتخب المصري ينجح بتخطي المنتخب الأسترالي اللي هو منتخب عنيد جدا، يعني ما بيستسلم، وبنعرفه من بطولات المختلفة في آسيا عمليا. مباراة الأحد بنما إنجلترا صباحا الساعة 12 عفوا، كرواتيا أمام غانا، كولومبيا مع البرتغال، الكونغو مع أوزبكستان، الأردن مع الأرجنتين، والجزائر مع النمسا. هذه كلها مباراة الصبح بكرة من الساعة 12. النهار بكرة بروح فاضي من نام ونرتاح، وعنا الساعة 10 غدا مساء الأحد جنوب أفريقيا مع كندا، هاي المباراة يعني قبل الأخيرة، هذه راح تكون كما ذكرنا يوم الأحد. ويوم اثنين البرازيل مع اليابان بيبدأ المباريات الدور القادم، برازيل مع اليابان، بذكركم ألمانيا مع الباراغواي، هذه مباراة راح نتابعها. طبعا التعادل راح يمتد من خلال هذه المباراة إلى الوقت إضافي 90 دقيقة، وبعدين قد يتم الحسم عن طريق ركلات الترجيح من 11 متر. إذن محمد صلاح مش بكامل جهوزيته، ومارادونا كما فهمنا قد لا يشارك أيضا المنتخب في المنتخب الأرجنتيني في مباراته أمام المنتخب من أجل الحفاظ على سلامته وعلى صحته وعدم التعرض لأي إصابة. وطبعا هنالك أخبار عن تنقلات بعض اللاعبين، يبدو أنه أكبر صفقة تمت من خلال المونديال غونزالو راموس، نجم رائع في المنتخب البرتغالي، لعب مع باريس سان جيرمان، يعني لاعب يعني رسمي أنه هو أحد الهدافين، ولكن غريب رغم عدم مشاركته كأساسي بالمنتخب حتى البرتغالي وحتى في باريس سان جيرمان، اشتروا الاسي ميلان ب50 مليون يورو، اكبر صفقه في الدوري الايطالي خاصه لفريق ميلان في السنوات الاخيره. اذا هي كانت اول انتقال من خلال المونديال كما ذكرنا، ونحن طبعا سنتابع عدا عن المناكفات بالصحافي وبالتلفزيون بين جون تيري وكريستيانو رونالدو، بين إبراهيموفيتش أيضا، ويعني بتابع هناك شبكات التواصل الأمريكي مشتعلة من خلال قنوات الفوكس نيوز وسكاي نيوز من المعلقين والمحللين الرياضيين، خاصة زلاتان إبراهيموفيتش أعطوه على أنه يكون ضيف ومحلل $1.5 مليون، مش عايز $1.5 مليون على مدار التحليل على الشهر كل شهر المونديال، تصوروا $1.5 مليون لزلاتان إبراهيموفيتش. نحن على وشك أن نقفل ملف المجلة لهذا اليوم، المجلة الرياضية عبر أثير إذاعة الشمس. وكما مرة بدي أوصيكم بالتطبيق، تطبيق الشمس كثير مسلي، كثير فيه تنافس وكثير فيه أكشن، وبنصحكم تنزلوا هذا التطبيق وتشاركوا، لأنه الآن التنقيط والنقاط رح تكبر أكثر، خاصة في مرحلة الحسم والنوك أوت بدءا من دور 32، دور 16، دور الربع نهائي، ثم النهائي، الربع نهائي، نص نهائي، والنهائي. بإمكانكم كمان تفوت عليه، وكمان اللي يتغيروا أو تعدلوا مثلا بتوقعاتكم مين راح يكون الهداف أو مين راح يكون البطل، بإمكانكم التعديل دائما قبل فوات الأوان. شكر موصول للزملاء عاد ياسين الرائع الذي كان معنا في الجزء الأول من هذه الحلقة، وأيضا الزميل أمير كوان الذي تبعنا أيضا في الجزء الثاني. أود أن أشكركم، كنت أنا معكم نبيل سلامي، نحن دائما نلتقيكم على خير وفي مناسبات سعيدة. سنخرج إلى فاصل وبعد ذلك نعود إلى برامجنا العادية، وانتظرنا أيضا نشرة أخبار الساعة الرابعة مع الزميلة زهرة سعيد. نهاركم سعيد، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your goal بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض. حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع تأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
0: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن.
5: الشمس دائما.
6: أبو المساميس حبيبي مع الأرجنتين، لاعبين مع الأردن، قلبي مع الأردن، بس أنا توقعتها بمسابقة تطبيق الشمس 4-0 للأرجنتين وميسي حاطت 2.
7: للصراحة أنا معك إنه الأرجنتين رح تغلب الأردن بس بنتيجة صغيرة، يعني 1-0.
6: يعني إحنا مختلفين بس على النتيجة. رح تشوفي إنه توقعي هو اللي رح يصدق.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. جدد مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي ثقته بالنائب السابق سامي أبو شحادي لرئاسة القائمة البرلمانية بعد فوزه بالمقعد الأول بأغلبية مطلقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي يعقده الحزب في قاعة العودي بمدينة شفا عمر لاختيار القائمة البرلمانية التي ستخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. هذا ويتواصل التصويت لاختيار مرشحي الحزب بمشاركة أكثر من 400 مندوب من أعضاء التجمع وسط مفاوضات حول التحالفات بين الأحزاب في إطار الجهود لتشكيل القائمة المشتركة. وإلى الملف اللبناني، أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة الطيري جنوب لبنان، فيما أفادت تقارير أخرى بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية جنوب لبنان. إلى ذلك، تتواصل ردود الفعل الرافضة في لبنان على الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، إذ اعتبر النائب عن حزب الله إيهاب حمادة أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب سيؤدي إلى صراع داخلي، فيما حذر رئيس البرلمان نبيه بري من خطر الانزلاق إلى حرب أهلية داعيا إلى تجنب الفتنة. وإلى الملف الإيراني، أفادت تقارير بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الوصول الإيرانية المجمدة ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر تموز يوليو، وأضافت أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي. أدانت البحرين الهجمات الإيرانية التي استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الخليج، مؤكدة أنها نفذت على أراضيها، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمن مواطنيها وسكانها. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن المنامة تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها، معتبرة أن الهجمات الإيرانية في ظل الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تقويض مساعي السلام، مشددة على أن السلام لا يبنى عبر الترهيب. وإلى قطاع غزة، أفادت تقارير طبية بارتقاء طفل وجرح آخرين بقصف مسيرة إسرائيلية لخيام النازحين في منطقة مواصي مدينة خان يونس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء لطيفة في ساعات المساء والليل، لا سيما في المناطق الجبلية. أما درجات الحرارة فهي على النحو التالي: في القدس لهذه الليلة 17، في الجليل الأعلى 18، طبارية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 28، يافا وتل أبيب 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
0: قارئة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
3: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم. مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل. شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل. شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل. شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات أرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان، مقابل مقام النبي زكريا.
4: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
5: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
4: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
5: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
4: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها، نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية.

0: الوطنية للأمان على الطرق.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
3: عالشمس دائما.
4: أبو المساميس حبيبي مع الأرجنتين، لاعبين مع الأردن، قلبي مع الأردن، بس أنا توقعتها بمسابقة تطبيق الشمس 4-0 للأرجنتين، وميسي حاطت 2.
5: للصراحة أنا معك إنه الأرجنتين رح تغلب الأردن، بس بنتيجة صغيرة، يعني 1-0.
4: يعني إحنا مختلفين بس عن النتيجة. رح تشوفي إنه توقعي هو اللي رح يصبح.
6: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاء، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودي، خدمة وأسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي وأولاده، ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه.
4: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
5: الشمس دائما.
6: قولي شو هيك يعني أوفسايد؟
7: لا نفدال.
8: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
7: ما صرت شارح 100 مرة.
8: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9489. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
0: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
4: عالشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أما لعبة صعبة بتستنى كريستيانو ومنتخب البرتغال مع كولومبيا، بس بتوقع فوز للبرتغال 2-1.
3: كولومبيا منتخب ممتاز وعنده طموحات كبيرة، هاي اللعبة على المحل الأول وأنا حطيتها 1-1.
2: هاي اللعبة بالذات راح تساعدني أتقدم بالترتيب بمسابقة الشمس على التطبيق.
4: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. فازت الدكتورة مها كركبي الصباح بالمقعد الثالث في القائمة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بعد فوز بكر عواودي بالمقعد الثاني وتجديد الثقة بالنائب السابق سامي أبو شحاد رئيسا للقائمة إثر فوزه بالمقعد الأول بأغلبية مطلقة. وجاءت النتائج خلال مؤتمر الحزب المنعقد في مدينة شفا عمر لاختيار قائمته لانتخابات الكنيسة المقبلة، فيما يتواصل تصويت بمشاركة أكثر من 400 مندوب بالتوازي مع مفاوضات بشأن التحالفات الحزبية في إطار الجهود لتشكيل القائمة المشتركة. وإلى لبنان، هاجم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل معتبرا أنه يمثل تفريطا بسيادة لبنان وحرمانا للبنانيين من العودة إلى أراضيهم. وقال إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من جميع الأراضي اللبنانية يشكل طرحا خطيرا.

0: خطيرا جدا، واصفا الاتفاق بأنه منعدم الوجود ومذل وعار على حد تعبيره. ودعا قاسم إلى تطبيق مخرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، مؤكدا أن حزب الله سيواصل العمل الميداني لمواجهة الاحتلال على حد قوله. إلى ذلك، تتواصل ردود الفعل الرافضة في لبنان للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، إذ اعتبر النائب عن حزب الله إيهاب حمادة أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب سيؤدي إلى صراع داخلي، فيما حذر رئيس البرلمان نبيه بري من خطر الانزلاق إلى حرب أهلية، داعيا إلى تجنب الفتنة. بقى أن في لبنان، أفادت تقارير لبنانية بعد عصر اليوم بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة الطيري جنوب لبنان، فيما أفادت تقارير أخرى بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت النبطية. وإلى غزة، أصيب 10 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة قرب مفترق دبيط على شارع الجلاء غرب مدينة غزة. وأكدت تقارير طبية سابقة ارتقاء طفل وجرح آخرين بقصف مسيرة إسرائيلية لخيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. وإلى الملف الإيراني، أفادت تقارير بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الأصول الإيرانية المجمدة ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر تموز يوليو. وأضافت أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء لطيفة في ساعة المساء والليل، لا سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، في طورية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 23، في النقب 21، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج من موقع الحدث، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات في هذا العدد الجديد من برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية والدولية. ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. نلتقي معكم الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم أنا زهر السعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية الزميل خليل حداد في إعداد الحلقة والزميل أمير كيوان في الهندسة الإذاعية.

0: من موقع الحدث نلتقيكم هذا الأسبوع. والمشهد الإقليمي يتحرك بسرعة على جبهات متعددة في وقت واحد. نبدأ من غزة، حيث تعود فكرة الهجرة الطوعية إلى طاولة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رغم كل العقبات، ومن هناك إلى لبنان، حيث الأرقام تكشف حجم الدمار الذي تركته الحرب الأخيرة، وحيث تطرح أفكار جديدة لضبط الميدان، بينما يوضح الرئيس السوري أحمد الشرع موقف دمشق من كل ما يجري على الساحة اللبنانية. من سوريا بانعطاف ننتقل إلى هنا إلى الداخل، بين اعتقال أثار التساؤلات وأرقام تكشف عن صحوة سياسية لدى الشباب العربي قبل انتخابات الكنيسة المقبلة، وفي الأفق الاقتصادي صراع جديد على خرائط التجارة بين تركيا والسعودية وإسرائيل، ومن لندن زلزال سياسي يغير وجه الحكومة البريطانية. وقبل أن نختم، محطة صحية مهمة حول فيروس الإيبولا، ثم كأس العالم وجدل استراحة المياه التي قسمت الرأي العام الرياضي. هذا هو من موقع الحدث، نبدأ التفاصيل. نبدأ من القضية الأثقل، فكرة لم تمت رغم كل العقبات. الهجرة الطوعية من غزة تعود إلى طاولة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في وقت تتقدم فيه إسرائيل بصمت على الأرض. دعونا نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميل أدهم حبيب الله.
1: لم تسقط فكرة هجرة الفلسطينيين الطوعية من غزة من أروقة المؤسسة الأمنية في إسرائيل، ما أن جلس رئيس مجلس الأمن القومي الجديد شمويل بن عزرا حتى دعا لعقد اجتماع طارئ لبحث ما تسميه إسرائيل الهجرة الطوعية، في خطوة أعادت إلى الواجهة خطة نتنياهو السابقة دون النظر إلى أكبر عائق أمام إسرائيل في هذه الخطة، رفض دول لاستقبال مهجرين من القطاع، كما جاء أيضا في توصيات المؤسسة الأمنية. لم تأتي هذه الدعوة بشكل عبثي، بل سبقها تصريح جاء على لسان وزير الأمن إسرائيل كاتس بعد اغتيال القيادي في حركة حماس محمد عودي بقوله إن خطة الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ في التوقيت والطريقة المناسبين. فيما تتجه الأنظار نحو لبنان وطاولة واشنطن وما تحمل طائرات إسلام أباد وسويسرا، تزحف إسرائيل بصمت في غزة خلف كواليس الدول، ورغم أصوات الفلسطينيين بعدم صرف الأنظار عن القطاع. سيطرة إسرائيلية على نحو 70% من الأرض وفق التقارير، إلى جانب مسارات عسكرية يفرضها الجيش في مناطق القطاع، توسيع الخط الأصفر وسياسة الاغتيالات تمهيدا إلى عملية عسكرية واسعة بانتظار الإشارة من المستوى السياسي.
0: إذن كان هذا التقرير الأول. بدأنا من القضية الأثقل حول الهجرة الطوعية من غزة بصوت الزميل أدهم حبيب الله. يعني رغم كل شيء، يعني هذه الفكرة لم تغب عن طاولة وعن أجندات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والسياسيين وطبيعة الحال الذين يعني لطالما قالوا بأنهم يعني يشجعون فكرة الهجرة الطوعية كما يصفوها من غزة. الآن إلى التقرير الثاني من التهجير المخطط له إلى الدمار الواقع فعلا. تقرير أممي لبناني مشترك يكشف الكلفة الحقيقية للحرب الأخيرة على جنوب لبنان بالأرقام والمباني والركام. حول حجم الدمار في جنوب لبنان نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميل ابتهال حسن.
2: لم تتوقف الحرب الأخيرة في جنوب لبنان عند حدود المواجهة العسكرية، بل تركت وراءها مشهدا عمرانيا وإنسانيا

بلغ القسوة. فبحسب تقييم مشترك أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، بلغت قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني جنوب نهر الليطاني أكثر من 1,380,000,000 دولار. التقرير الذي استند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية بين تشرين الأول 2025 ونيسان 2026 كشف أن أكثر من 11,000 مبنى دمر بالكامل، فيما تعرض أكثر من 2,000 مبنى لأضرار جزئية، وتضرر ما يزيد على 9,000 مبنى بأضرار طفيفة. وبذلك تجاوز عدد المباني المتضررة 22,000 مبنى موزعة على عشرات البلدات والقرى الجنوبية. وتتركز الأضرار الأكبر في محافظتي النبطية والجنوب، حيث برزت بلدات مثل عيترون وبنت جبيل وميس الجبل والخيام والناقورة بين المناطق الأكثر تضرراً. كما تشير التقديرات إلى أن حجم الركام الناتج عن الدمار تجاوز 3 ملايين متر مكعب، بما يعادل ما بين 5 و7 ملايين طن من الأنقاض. لكن هذه الأرقام لا تعكس الصورة كاملة، إذ أن التقييم لا يشمل الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات ولا المنشآت الواقعة تحت الأرض، ما يعني أن الكلفة الفعلية للحرب قد تكون أعلى بكثير. ومع بدء عودة بعض السكان إلى قراهم بعد تراجع القتال، يصطدم كثيرون بحقيقة قاسية: منازل مدمرة، أحياء سكنية شبه ممحوة، وبنية تحتية تحتاج إلى سنوات لإعادة تأهيلها. وبينما تتواصل النقاشات السياسية حول مستقبل الجنوب والترتيبات الأمنية، يبقى التحدي الأهم أمام لبنان هو إعادة إعمار ما هدمته الحرب وإعادة الحياة إلى مناطق دفعت ثمناً باهظاً خلال الأشهر الماضية.

0: إذن هذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن حول كل ما يتعلق بحجم الدمار في جنوب لبنان، يعني عقب تقرير أممي لبناني مشترك كشف الحقيقة والكلفة الحقيقية بالفعل لهذه الحرب المدمرة على الجنوب. نحن نتحدث عن قرى وبلدات لبنانية مسحت وسويت بالأرض بالكامل، يعني ممكن القول لم يبقى لها أثر سوى الموقع، موقع البلدة. إذن في التقرير الأول بدأنا من غزة وفكرة لم تمت بالفعل رغم كل العقبات، وهي الهجرة الطوعية التي عادت وبقوة إلى طاولة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وكذلك انتقلنا إلى حجم الدمار في جنوب لبنان. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث، ابقوا معنا.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثوان معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات أرسان 2026.

0: ويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
1: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
2: الشمس دائماً.
3: أبو المساميس حبيبي مع الأرجنتين، لاعبين مع الأردن، قلبي مع الأردن، بس أنا توقعتها بمسابقة تطبيق الشمس 4-0 للأرجنتين وميسي حاطت 2.
4: للصراحة أنا معك إنه الأرجنتين رح تغلب الأردن، بس بنتيجة صغيرة، يعني 1-0.
3: يعني إحنا مختلفين بس على النتيجة. رح تشوفي إنه توقعي هو اللي رح يصبح.
5: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ولمن ينضم إلينا الآن نحن في برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية الإقليمية والدولية. ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. نلتقي وإياكم الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 98.1 FM. معكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية أيضا الزميل خليل حداد في إعداد الحلقة والزميل أمير كيوان في الهندسة الإذاعية. قبل الفاصل كنا قد بدأنا من القضية الأثقل، الهجرة الطوعية من غزة، ومن ثم انتقلنا من غزة إلى لبنان وتحدثنا حول حجم الدمار في الجنوب. الآن لن نذهب يعني بعيدا، سنبقى في الملف اللبناني وبين الدمار والترتيبات الأمنية. تطرح فكرة خلية منع احتكاك، هكذا تسمى، لضبط الميدان اللبناني. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل يمكن لهذه الخلية أن تعمل إذا لم تكن إسرائيل طرفا مباشرا فيها؟ دعونا نستمع إلى تقرير التالي حول فكرة خلية منع الاحتكاك بصوت الزميلة ابتهال حسن.

0: في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، برز اقتراح تشكيل خلية منع احتكاك تهدف إلى معالجة الخروقات الميدانية ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة جديدة. الفكرة تقوم على إنشاء قناة اتصال سريعة بين الأطراف المعنية والدول الوسيطة لمعالجة أي حادث أمني قبل أن يتحول إلى تصعيد واسع ضمن مسار تفاوضي أوسع ترعاه الولايات المتحدة وقطر وباكستان. لكن نجاح هذه الخلية يواجه سؤالاً أساسياً، هل يمكنها فرض الهدوء إذا لم تكن إسرائيل جزءاً مباشراً منها؟ هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة بعد تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي غير مقيد بأي قيود تمنعه من العمل داخل لبنان لإزالة ما يصفها بالتهديدات، مشدداً على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية ولن تنسحب منها. بين الجهود الدبلوماسية التي تسعى إلى منع التصعيد والموقف الإسرائيلي الذي يتمسك بحرية العمل العسكري، تبدو خلية منع الاحتكاك محاولة جديدة لضبط الميدان، لكن قدرتها على تحقيق استقرار فعلي ستبقى مرتبطة بمدى التزام جميع الأطراف بالتفاهمات وليس فقط بوجود آلية للتواصل وإدارة الأزمات.
1: إذن أفكار عديدة تطرح يعني ونسمعها منذ عامين، لكن في بنهاية المطاف بالفعل ما الذي يعني الذي يغير الواقع هو الميدان.

0: ومن الميدان إلى السياسة، الرئيس السوري أحمد الشرع يوضح موقف دمشق من الجدل الذي أثارته تصريحات ترامب حول دور سوري محتمل في الملف اللبناني، تحديدا ملف نزع سلاح حزب الله. بالفعل كانت تصريحات ترامب، يعني هو دائما هكذا، يعني لا يعطي اعتبار لأي بروتوكولات دبلوماسية، ويعني تصريحاته فظة في بعض الأوقات، وأحيانا هذا جيد، هذا يعني يكشف الأمور كما هي دون فلاتر حتى أو تجميل. الذي يعني قاله ترامب بأنه يعني ممكن النظام، الإدارة السورية، النظام السوري أن يفعل، يعني أن يأخذ فعليا ملف حزب الله ونزع السلاح وأن يواجه الحزب بدلا من إسرائيل. دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول أحمد الشرع وملف لبنان بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: في خضم الجدل الذي أثارته تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية منح سوريا دورا في التعاطي مع الملف اللبناني وملف حزب الله، خرج الرئيس السوري أحمد الشرع ليقدم توضيحا بدا أقرب إلى إعادة ضبط للإيقاع السياسي من كونه ردا مباشرا على التصعيد. الشرع اعتبر أن ما نسب إليه أو ما فهم من كلام ترامب بشأن نية سوريا التدخل في لبنان فهم بشكل خاطئ، مؤكدا أن دمشق لا تتحدث عن تدخل عسكري أو عن العودة إلى أي صيغة وصاية، بل عن دور إيجابي يهدف إلى دعم الاستقرار في لبنان انطلاقا من المصالح المشتركة بين البلدين. وفي جوهر الموقف السوري الجديد، شدد الشرع على أن أي مقاربة للأزمة اللبنانية يجب أن تبدأ بوقف التصعيد ثم الانتقال إلى حزمة حلول سياسية واقتصادية وأمنية متكاملة. الأكثر دلالة في تصريحاته كان موقفه من حزب الله، حيث لم يستبعد إمكانية الجلوس مع الحزب وفتح قنوات الحوار إذا كان ذلك يسهم في إيجاد تسوية داخلية لا تقوم على منطق الإقصاء أو الحلول الصفرية بحسب تعبيره. وبين قراءة أمريكية تصعيدية ورؤية سورية تطرح نفسها كوسيط استقرار، يبقى السؤال مفتوحا حول حدود هذا الدور وإمكان ترجمته فعليا في المشهد اللبناني المعقد.

0: إذن كان هذا تقرير حول الرئيس السوري أحمد الشرع وموقف دمشق من الجدل الذي أثرته تصريحات ترامب حول الدور السوري المحتمل في الملف اللبناني، تحديدا نزع سلاح حزب الله. سننتظر يعني ونرى. الآن ننتقل إلى تقرير آخر ونذهب إلى هنا إلى الداخل، حيث أثار اعتقال رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركي موجة من التساؤلات عشية انتخابات الكنيسة المقبلة، خاصة في ظل استهداف الحكومة الحالية للحريات السياسية العربية. أضيف أيضا حرية التعبير وأيضا الحق في التنظم، حرية التنظم، هذا كله مستهدف في هذه الفترة، ليس فقط في هذه الفترة وإنما يعني نشهد تصعيد بالفعل في كل ما يتعلق باستهداف السياسي لمجتمعنا العربي. دعونا نستمع ما هي بالفعل أبعاد هذا الاعتقال، ما هي رمزيته وإلى ماذا يرمي.
1: في توقيت سياسي حساس

0: ومع اقتراب انتخابات الكنيسة المقررة في تشرين الأول المقبل، أثار اعتقال رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة والتحقيق معه موجة من التساؤلات حول ما إذا كانت المؤسسة الإسرائيلية تتجه نحو تشديد إجراءاتها بحق القيادات والمنتخبين العرب. بركة اعتقل وخضع للتحقيق بشبهة التحريض ودعم الإرهاب على خلفية خطاب ألقاه في رام الله قبل نحو 4 سنوات، وبعد ساعات من التحقيق أفرج عنه بشروط مقيدة شملت منع السفر وإيداع جواز السفر وقيودا على التواصل مع جهات تصنفها السلطات الإسرائيلية كمنظمات إرهابية. الشرطة الإسرائيلية قالت إن التحقيق جاء بعد شكوى ودراسة للمواد والحصول على موافقات قانونية من النيابة العامة، مشيرة إلى أن الخطاب تضمن بحسب الاشتباه عبارات تأييد لمنظمات وأشخاص تصنفهم إسرائيل كإرهابيين. في المقابل رفض بركة هذه الاتهامات ووصف ما جرى بأنه تحقيق سياسي بامتياز، معتبرا أن الهدف يتجاوز مضمون الخطاب نفسه ليصل إلى خلق أجواء من التخويف والردع في صفوف القيادات العربية والنشطاء السياسيين عشية الانتخابات. وتأتي القضية في ظل مناخ سياسي متوتر تشهد فيه الساحة العربية داخل إسرائيل ملاحقات وتحقيقات متزايدة على خلفية مواقف سياسية أو منشورات مرتبطة بالحرب على غزة والقضايا الوطنية الفلسطينية، كما تتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الخطاب اليميني الذي يطالب بتجديد الرقابة على النشاط السياسي العربي. لجنة المتابعة والقوى السياسية العربية رأت في اعتقال بركة خطوة استفزازية ورسالة موجهة إلى مجمل القيادات العربية، بينما ترى جهات إسرائيلية أن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب يجب أن يشمل الجميع دون استثناء. وبين الروايتين يبقى السؤال مطروحا، هل نحن أمام ملف قضائي منفصل يتعلق بخطاب ألقي قبل سنوات، أم أمام مؤشر جديد على مرحلة أكثر حساسية في العلاقة بين الدولة والقيادات السياسية العربية مع اقتراب الانتخابات؟
1: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض حول اعتقال رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة. بالمناسبة يعني تم اعتقاله والتحقيق معه كان في مستوطنة أرييل.

0: الآن نذهب إلى تقرير آخر، طبعا ليس بعيد، يعني بشكل أو بآخر معظم الملفات مترابطة. إذن في مقابل مناخ التوتر هذا واستهداف الحريات السياسية ومحاولة الترهيب، هناك رقم لافت: غالبية كبيرة من الشباب العرب الذين سيصوتون لأول مرة يعلنون نيتهم المشاركة في الانتخابات المقبلة. هل نحن أمام تغيير سياسي أو كما يصفه آخرون يعني صحوة سياسية جديدة؟ هذا تقرير أجره مع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. دعونا نستمع إلى التقرير التالي حول تصويت الشباب العرب. مرة أخرى نحن نتحدث عن الشباب الذين سيصوتون لأول مرة.
1: يكشف استطلاع جديد للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية عن معطى لافت قبل انتخابات الكنيسة المقبلة يتمثل في ارتفاع كبير في نوايا التصويت لدى الشباب العرب الذين سيشاركون للمرة الأولى. فبحسب الاستطلاع، أعلن 87% من الشبان العرب بين سن 18 والثانية والعشرين أنهم ينوون التوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيسة 26 المتوقعة في تشرين الأول المقبل. يكتسب هذا الرقم أهمية خاصة في ظل التراجع الذي شهدته نسبة التصويت في المجتمع العربي خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت المشاركة العربية نحو 53% في الانتخابات الأخيرة، بعدما كانت قد هبطت إلى أقل من 45% في انتخابات عام 2021.

الاستطلاع الذي شمل مئات الشبان والشابات أظهر أن دوافع التصويت لدى الشباب العرب تختلف عن دوافع نظرائهم اليهود. فبينما يربط كثير من الشباب اليهود المشاركة بقيم الديمقراطية وتغيير الحكومة، يرى الشباب العرب في التصويت وسيلة لضمان التمثيل السياسي وإسماع صوت المجتمع العربي والتأثير على القضايا التي تمس حياتهم اليومية. ويرى مراقبون أن هذه المعطيات قد تشير إلى عودة الاهتمام بالعمل السياسي لدى الجيل العربي الشاب، ما قد ينعكس على نسبة المشاركة العامة في الانتخابات المقبلة وعلى حجم التمثيل العربي في الكنيست.

0: إذن كان هذا تقرير الزميلة ياسمين غميض حول تصويت الشباب العرب، يعني الشباب الذين سيصوتون لأول مرة ويعلنون نيتهم المشاركة في الانتخابات المقبلة. طبعا نذكر بأن هناك قسم آخر يقاطع ولا يشارك في انتخابات الكنيسة لعدة أسباب منها مبدئية. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل في ملفات برنامج من موقع الحدث، ابقوا معنا.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوج سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: الشمس دائما.
3: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
4: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح ياخذ الكاس؟
2: الشمس، منحط النقط على الحروف.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات ولمن ينضم إلينا في هذه الأثناء. نحن في برنامج من موقع الحدث عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM، وهذه ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. قبل الفاصل كنا قد استمعنا إلى تقرير يتحدث عن تصويت الشباب العرب في عقب تقرير أجره استطلاع في عقب تقرير أجره معهد الديمقراطية الإسرائيلي. قبل ذلك تحدثنا عن اعتقال رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بارك تحديدا في هذه الأوقات وفي ظل يعني مناخ سياسي متوتر، ويعني أن الاعتقال كان بالفعل حول تصريحات قالها قبل سنوات، يعني هي أثار تصريحات. وأيضا كنا قد تناولنا ملف الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يعني أوضح موقف دمشق بعد الجدل الذي أثرته تصريحات ترامب حول دور سوري محتمل في كل ما يتعلق بملف نزع سلاح حزب الله. الآن ننتقل من السياسة إلى خرائط التجارة. صراع إقليمي جديد يتشكل بين تركيا، السعودية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. لا تخاض هذه المعارك بالسلاح بل بسكك الحديد والممرات البرية. دعونا نستمع إلى هذا التقرير التالي حول صراع الممرات التجارية بصوت الزميلة أسيل كبهة.

0: في خضم التوترات التي تعصف بالممرات البحرية من مضيق هرمز إلى باب المندب، يتشكل صراع جديد على الجغرافيا التجارية للشرق الأوسط، صراع لا تخاض معاركه بالسلاح بل بالسكك الحديد وخطوط الشحن البرية. تركيا والسعودية تدفعان نحو إنشاء ممر بري للنقل والتجارة يربط دول الخليج بأوروبا عبر سوريا والأردن، وقد شهد المشروع تقدما ملموسا بعد توقيع وزيري النقل التركي والسعودي مذكرتي تفاهم في مجالي السكك الحديدية والخدمات اللوجستية خلال اجتماع في الرياض الشهر الماضي. ويستند المشروع إلى إحياء أجزاء من سكة حديد الحجاز التاريخية التي كانت تربط دمشق بالمدينة المنورة منذ عام 1908 في مزيج لافت بين الذاكرة التاريخية والمصالح الاقتصادية الحديثة. الأهم من البنية التحتية نفسها هو ما تستبعده. المشروع يتيح نقل البضائع بين آسيا وأوروبا عبر سوريا والأردن وصولا إلى تركيا دون المرور بإسرائيل أو الاعتماد على ميناء حيفا الذي تعتبره تل أبيب حجر الأساس في مشروعها المنافس. وهنا يكمن جوهر القلق الإسرائيلي، فقد حذرت مصادر رفيعة من أن الممر الجديد قد يقلص أهمية المسار المار عبر إسرائيل إذا ما نفذ وربط بشبكات النقل الإقليمية. المخاوف الإسرائيلية تنبع من أن المشروع التركي السعودي لا يضيف مسارا تجاريا جديدا فحسب، بل يعيد رسم خارطة النقل الإقليمي بعيدا عن إسرائيل، وهو ما يهدد مباشرة مشروعها المعروف بالممر الاقتصادي الهندي الشرق الأوسط أوروبا. البعد السياسي لا يقل أهمية عن الاقتصادي، فهذا الممر كان قد طرح في إطار مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية، حيث كان من المفترض أن يمر عبر أراضي الطرفين. اليوم يبدو أن الرياض تنحو باتجاه مختلف بالتعاون مع أنقرة ودمشق في مسار قد يقرأ كإعادة ترتيب أولويات استراتيجية تتجاوز حسابات التطبيع السابقة. أما سوريا فتراهم بدورها على موقعها الجديد، فقد استقطبت خلال عام 2025 استثمارات وتعهدات تمويل من دول الشرق الأوسط تجاوزت قيمتها 28 مليار دولار وسط طموح لتثبيت نفسها كجسر تجاري إقليمي. وفي المقابل تتبع إسرائيل سياسة تقوم على إضعاف سوريا ومنعها من استعادة مقومات قوتها مع تصعيد ملحوظ في عملياتها العسكرية داخلها في الأسابيع الأخيرة. هرمز وباب المندب لم يعودا الساحة الوحيدة التنافس الإقليمي، المعركة انتقلت إلى سكك الحديد والطرق البرية، وكل طرف يراهن على جغرافيته وتاريخه لتثبيت موقعه في خارطة التجارة العالمية القادمة.
1: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميلة سيل كبهة حول صراع الممرات التجارية، هذا الصراع الإقليمي الجديد الذي يتشكل كما ذكرنا بين تركيا والسعودية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. سيكون مثير للاهتمام كيف يعني سيفضي وكيف ستنتهي هذه التوترات، إذ لا تخاض كما ذكرنا أيضا هذه المعارك بالسلاح بل بسكك الحديد والممرات البرية التجارية.

0: الآن نتجه إلى الساحة الدولية، حيث هز زلزال سياسي بريطانيا. رئيس الوزراء كير ستارمر يعلن استقالته تاركا حزب العمال أمام سباق محموم على الزعامة. دعونا نستمع إلى التقرير التالي.
1: في حدث هز المشهد السياسي البريطاني، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصبه، منهيا بذلك ولاية دامت أقل من عامين منذ وصول حزب العمال إلى السلطة بأغلبية مريحة في انتخابات عام 2024. وتفتح الاستقالة الباب أمام سباق داخلي على قيادة الحزب والحكومة في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة. جاءت الاستقالة بعد أشهر طويلة من الضغوط داخل حزب العمال إثر تراجع شعبية الحكومة وفشلها في إقناع الناخبين بأنها نجحت في تحسين الأوضاع المعيشية أو إصلاح الخدمات العامة. كما تعرض ستارمر لانتقادات متواصلة بعد خسائر انتخابية محلية قاسية وتصاعد الخلافات داخل الحكومة بشأن السياسات الاقتصادية والإنفاق الدفاعي، وهو ما أدى إلى سلسلة استقالات في صفوف وزراء ومسؤولين بارزين. يرى مراقبون أن

0: الضربة الأقصى لستارمر جاءت من داخل حزبه، حيث تزايد عدد النواب المطالبين بتنحيته، معتبرين أن استمرار قيادته قد يهدد فرص حزب العمال في الفوز بأي انتخابات مقبلة. ومع كل أزمة جديدة كانت تتراجع قدرته على توحيد الحزب واحتواء التململ الداخلي. أما على صعيد الخلافة فيبرز اسم أندي بورنهام رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق باعتباره المرشح الأوفر حظا لقيادة حزب العمال وتولي رئاسة الحكومة، وينظر إليه دخيل الحزب كشخصية قادرة على استعادة ثقة الناخبين وإعادة توحيد الصفوف. كما تطرح أسماء أخرى كوزير الصحة السابق وشخصيات بارزة أخرى قد تخوض المنافسة على الزعامة. وباستقالة ستارمر تدخل بريطانيا مرحلة سياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى داخل حزب العمال وتحدد شكل الحكومة البريطانية في السنوات المقبلة، وسط ترقب لمعرفة من سيقود البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ما زالت تتصدر المشهد.
1: إذن هذا تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض بعد هذا الحدث بالفعل الذي فاجأ الأوساط السياسية في بريطانيا بعد أن أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر استقالته. الآن يعني داخل حزب العمال هناك سباق محموم جدا على الزعامة. ننتقل الآن من السياسة إلى الصحة العامة. وزارة الصحة ترصد حالة مشتبها بإصابتها بفيروس الإيبولا، وهذه محطة مهمة لتوضيح حقائق هذا المرض وطرق الوقاية منه. نستمع إلى التقرير التالي حول فيروس الإيبولا.
0: في أعقاب إعلان وزارة الصحة عن رصد حالة إضافية يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا بعد عودتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية، يعود هذا المرض الخطير إلى واجهة الاهتمام الصحي. الإيبولا هو مرض فيروسي حاد ونادر يعرف بنسبة الوفيات المرتفعة التي قد يسببها في بعض الحالات إذا لم يعالج بشكل مبكر. تبدأ أعراضه عادة بحمى مفاجئة وصداع شديد وآلام في العضلات وإرهاق وإسهال، وقد تتطور لاحقا إلى مضاعفات خطيرة. تؤكد وزارة الصحة أن فيروس الإيبولا لا ينتقل عبر الهواء كما هو الحال في بعض الأمراض التنفسية، بل ينتقل من خلال الملامسة المباشرة للمريض الذي تظهر عليه الأعراض أو عبر الدم وسوائل الجسم والإفرازات الملوثة. أما الوقاية فتتمثل في تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو إفرازاتهم والالتزام بإجراءات النظافة الشخصية وغسل اليدين، إضافة إلى توخي الحذر عند السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها المرض. وفي السنوات الأخيرة أدخلت علاجات حديثة وأدوية نوعية ساهمت في تحسين فرص النجاة عند التشخيص المبكر، إلى جانب الرعاية الطبية المكثفة وتعويض السوائل والأملاح. بدورها تشدد وزارة الصحة على أنه حتى الآن لا توجد أي إصابة مؤكدة بالإيبولا في إسرائيل، وأن الحديث ما زال يدور عن حالات مشتبه بها فقط، فيما تتواصل الفحوصات والتحقيقات الوبائية وفق الإجراءات المعتمدة.

إذن كان هذا تقرير الزميلة ياسمين غميض حول فيروس الإيبولا. يعني كنا قد تناولنا هذا الموضوع وتحدثنا عن العوارض وطرق الوقاية بعد أن أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس بعد عودتها من جمهورية الكونغو الإفريقية. الآن ننتقل من الصحة إلى محطة رياضية خفيفة الطابع ثقيلة المضمون. استراحة المياه التي فرضتها الفيفا في كأس العالم، يعني بين حجة حماية اللاعبين

0: من الجفاف ومئات الملايين من الدولارات الإعلانية. دعونا نستمع إلى التقرير التالي حول استراحة المياه في المونديال.
1: استراحة المياه التي فرضتها الفيفا هذا الموسم في كل مباريات المونديال تحت شعار حماية اللاعبين من الحرارة تحولت إلى واحدة من أكثر القرارات التجارية إثارة للجدل في تاريخ البطولة. الفيفا فرضت توقفاً مدته 3 دقائق في كل شوط في كل مباراة بلا استثناء بحجة وقاية اللاعبين من حرارة الصيف القاسية في الملاعب الأمريكية والمكسيكية والكندية. ووفق تقارير رياضية ولدت هذه الاستراحات ما يقدر ب 250 مليون دولار لمحطة فوكس سبورتس الأمريكية وحدها. السبب بسيط، كل استراحة تعني نافذة إعلانية جديدة لم تكن موجودة من قبل، إلى جانب ظهور اللاعبين وهم يستهلكون منتجات ترطيب مرتبطة بعلامات تجارية رسمية في نموذج تسويقي متعدد الطبقات لم يسبق له مثيل في البطولات السابقة. لكن الجانب التجاري ليس وحده مثار الجدل، فاللاعبون والمدربون والمشجعون يرون في هذه الاستراحات تدخلاً مباشراً في مجرى المباراة نفسها، فهي عملياً نافذة تكتيكية إضافية تمنح المدرب فرصة ثانية للتوجيه لم تكن متاحة له سابقاً، وتقطع زخم اللعب في لحظات قد تكون حاسمة لنتيجة المباراة. والسؤال الذي يتردد في الأوساط الرياضية، هل وجدت كرة القدم نفسها عن غير قصد أمام فئة إعلانية جديدة تقدر بمئات الملايين من الدولارات؟ أم أن القرار كما يرى منتقدون كان مدفوعاً تجارياً منذ البداية واستخدمت سلامة اللاعب كغطاء له؟ ما يبدو مؤكداً أن هذه التجربة إن استمرت ستعاد صياغتها في كل البطولات المقبلة تماماً كما تحولت فترات التوقف في رياضات أخرى إلى ركن أساسي من الاقتصاد الإعلاني للعبة.

إذن كان هذا التقرير الأخير لبرنامج من موقع الحدث، إذ ختمنا بمحطة رياضية خفيفة الطابع لكنها ثقيلة المضمون. كنا قد تناولنا كل موضوع استراحة المياه هي تفرضها الفيفا في كأس العالم، في هذه النسخة من كأس العالم، يعني تقول إنها حماية للاعبين من الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، لكن خلف الكواليس هذا يعني بزنس يدر مئات الملايين من الدولارات من الإعلانات. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج من موقع الحدث. رأينا غزة تحت سياسة صامتة لم تتغير ملامحها، ولبنان يحصي خسائره بينما يبحث عن آلية لضبط الحدود، وسوريا تحاول أن تجد لها موقعا في هذا المشهد المتشابك. ورأينا هنا الداخل بين قلق من الملاحقات وأمل في صناديق الاقتراع واقتصادا إقليميا يعاد رسمه بعيدا عن الحسابات القديمة، أما بريطانيا تطوي صفحة سياسية وتفتح أخرى. المنطقة كما كل أسبوع لا تتوقف عن الحركة ولا تنتظر أحدا ليكتب قصتها، ونحن هنا من موقع الحدث نتابع كل التفاصيل لنعود إليكم الأسبوع القادم بصورة جديدة. وكما في كل أسبوع كما تعودتم، شكرا لحسن المتابعة، على أمل أن تحمل إلينا الأيام القادمة واقعا أهدأ وأخبارا أكثر عدلا وإنصافا. أشكر فريق العمل، الزميل خليل حداد على إعداد الحلقة، والزميل أمير كيوان في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. هذه تحية، نلتقي الأسبوع القادم من جديد، إلى اللقاء.

0: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: الشمس دائماً.
3: شو يعني شلافيها نوك اوت؟
4: يعني شمينيتها قمار، ريفع قمار، حيتس قمار وقمار.
5: سلام، معكو ابو الحروف. شلافيها نوك اوت هي الادوار الاقصائية، اما اللي ذكرتن الدور الستاعش او ثمن النهائي وربع النهائي نصف النهائي والنهائي. احسن هيك.
2: الشمس من حط النقط على الحروف.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. انتخب أعضاء مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي كل من سامي أبو شحادي رئيسا للقائمة البرلمانية، وبكر عواودي في المقعد الثاني، ودكتور مها كركبي صباح في المقعد الثالث، وحسن النصاصرة في المقعد الرابع، فيما حصلت أورلي نويا على المقعد الخامس. وجاءت النتائج خلال مؤتمر الحزب المنعقد في مدينة شفا عمر لاختيار قائمته لانتخابات الكنيسة المقبلة بالتوازي مع مفاوضات بشأن التحالفات الحزبية في إطار الجهود لتشكيل القائمة المشتركة. وإلى الملف اللبناني، هاجم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أنه يمثل تفريطا بسيادة لبنان وحرمانا للبنانيين من العودة إلى أراضيهم. وقال إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من جميع الأراضي اللبنانية يشكل طرحا خطيرا جدا، وصفا الاتفاق بأنه منعدم الوجود ومذلة وعار على حد تعبيره. ودعا قاسم إلى تطبيق مخرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، مؤكدا أن حزب الله سيواصل العمل الميداني لمواجهة الاحتلال على حد قوله. إلى ذلك، تتوصل ردود الفعل الرافضة في لبنان للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، إذ اعتبر النائب عن حزب الله إيهاب حمادة أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب سيؤدي إلى صراع داخلي، فيما حذر رئيس البرلمان نبيه بري من خطر الانزلاق إلى حرب أهلية داعيا إلى تجنب الفتنة. بقاء في لبنان، أفادت تقارير لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة الطيري جنوب لبنان، فيما أفادت تقارير أخرى بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت النبطية. وإلى قطاع غزة، أصيب 10 أشخاص أحدهم بجراح وصفت بالخطيرة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة على شارع الجلاء غربي مدينة غزة. وأكدت تقارير طبية سابقة ارتقاء طفل وجرح آخرين بقصف مسيرة إسرائيلية لخيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. وإلى الملف الإيراني، أفادت تقارير بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الأصول الإيرانية المجمدة ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر تموز يوليو. وأضافت أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء لطيفة في ساعات المساء والليل، سيما في المناطق الجبلية، ما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 17، طبرية 22، الناصر 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 23، في النقب 21، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس.

مرحبا. تحياتي لكم مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس عبر موجاتنا 101.98. من جديد منطل عليكم بمشوار موسيقي أسبوعي مميز اسمه أنغام.

أنغام الختام. أنغام الختام للي أول مرة بسمعنا هو عبارة عن فقرات موسيقية لمدة ساعتين عبر موجات الشمس، ولكل فقرة في حكاية، مسيرة نجم، حكايات، أغنيات، أصوات محلية ومختلف أنواع الموسيقى العربية. من هاي اللحظة ومن المكان اللي بتلتقي فيه النغمة بالإحساس رح نبدأ سوا رحلة جديدة مليانة أغاني، ذكريات وقصص حلوة. من هنا وحتى الساعة 8 وعبر موجات الشمس 101.98.1 إحنا مرافقينكم الطريق. تحياتي لفريق العمل، لعدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن الزميلة في الإعداد، وبديع كرام المشرف العام على هذا اللقاء. أمير كيواني معكم بكل حب من وراء الميكروفون. وفي البداية بحب أهديكم هالأغنية الحلوة مني ومن طاقم الشمس في أول محطة غنائية معانا لليوم.

0: إذن يا حبايبنا، قبل ما نبدأ المشوار خلونا ننتقل لفاصل إعلاني قصير ومن بعده راجعين ومكملين سوا، خليكم معنا.
1: أبو المساميس حبيبي مع الأرجنتين، لاعبين مع الأردن، قلبي مع الأردن، بس أنا توقعتها بمسابقة تطبيق الشمس 4-0 للأرجنتين وميسي حاطت 2.
2: للصراحة أنا معك إنه الأرجنتين رح تغلب الأردن بس بنتيجة صغيرة، يعني 1-0.
1: يعني إحنا مختلفين بس على النتيجة، رح تشوفي إنه توقعي هو اللي رح يصبح.
3: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

إذن يا حبايبنا عدنا من جديد ومن هاللحظة إحنا ابتدينا المشوار. ورا كل نجم في حكاية وخلف كل أغنية في محطة صنعت جزء من نجاحه. تتفقوا معاي؟ بفقرتنا هاي رح نعود بالزمن شوي لورا نستعرض أبرز محطات حياة أحد الفنانين أو الفنانات في العالم العربي، من البدايات الأولى إلى النجومية مرورا بالنجاحات والتحديات واللحظات اللي صنعت اسمه في عالم الفن. هذه لا تصلح أبدا للغناء ولا يمكنها أن تصبح مطربة في يوم من الأيام، هاي الجملة طلعت بحق صوت حنون دافئ وعذب، صوت تخلد بين سطور الموسيقى العربية، الفنانة فايزة أحمد. ولدت فايزة أحمد عام 1934 في لبنان لأب سوري وأم لبنانية، وانتقلت من بعدها مع والدها لدمشق وبلشت مشوارها الفني وهي بعدها طفلة صغيرة. إلا إنها فايزة لم تتوفق في البداية، لما تقدمت للإذاعة السورية بدمشق قالوا عنها الجملة المشهورة واللي ذكرناها من شوي، هذه لا تصلح أبداً للغناء ولا يمكنها أن تصبح مطربة في يوم من الأيام. فايزة ما استسلمتش وكملت مشوارها، سافرت لحلب وتقدمت لإذاعة حلب ومن هون بلش المشوار، غنت ونجحت والناس حبت صوتها، فرجعت إذاعة دمشق من جديد طلبتها بعد ما شافوا قدرات غنائية وصوت جديد مميز كان رح يضيع من بين إيديهن. رجعت فايزة أحمد مرة ثانية لإذاعة دمشق بفخر كبير وثقة بالنفس وأدت بعض الأغنيات، ومن هون لمع اسم فايزة بالساحة الفنية وللجمهور طبعاً. من سوريا إلى العراق وحتى التقت بالموسيقار العراقي رضا علي، كتب لها ولحن لها عدة أغاني باللهجة العراقية. تعالوا نسمع أول أغنية بصوت فايزة أحمد باللهجة العراقية.

من سوريا للعراق ومن ثم للساحة الفنية الأكبر والأوسع مصر. بمصر التقت فايزي أحمد بالموسيقار الراحل محمد الموجي وشكلوا سوا خط غنائي بميزها عن غيرها في عدة أغاني، وكمان غنت من ألحان الموسيقار فريد الأطرش. طبعا رح ننتقل لنسمع كمان أغنية بصوت فايزي أحمد من ألحان الموجي وبصوت فايزي. تعالوا نسمع أنا قلبي ليك ميال.

الله على إحساسك يا فايزة. تحياتي لمستمع إذاعة الشمس الدائم وتحديدا برنامج أنغام الختام، مني ومن طاقم الشمس منوجه لك أحلى التحيات. عبيدة خطيب كملين. من أشهر أغاني فايزة أحمد على الإطلاق كانت أغنية ست الحبايب، اللي هي كانت من كلمات حسين السيد وألحان عبد الوهاب. تعالوا هيك نسمع بس مقطع قصير لنتذكر الأغنية سوا.

في عام 1957 من خلال فيلم تمر حنة اللي شاركت فيه فايزة أحمد بدور البطولة، قدمت أغنية يما القمر على الباب. إلا أنه هالأغنية منعت لأكثر من 40 سنة. في الأردن ومصر اعتبروها أغنية جريئة جداً وبتتنافى مع الأخلاق العامة، لهيك منعت من النشر. أما في لبنان كان السبب إشي ثاني. كان في شاعر من شعراء لبنان عدل في كلمات الأغنية بشكل ساخر لتشمل أسماء شخصيات سياسية، ولهالسبب واجهت الأغنية مطالبات بالمنع. يعني وين ما راحت انمنعت، مش مهم شو السبب، المهم انمنعت. تعالوا نتعرف على الأغنية سوا، أغنية يما القمر على الباب فايزة أحمد، اللي طبعا انتشرت بعد 40 سنة من تسجيلها.

الفنان فايزي أحمد رح نختتم هالفقرة بآخر أغنية غنتها في كل مسيرتها، أغنية لا يروح قلبي أنا، كلمات الشاعر حسين السيد وألحان الموسيقار رياض السنباطي. هاي الأغنية كانت غريبة شوي وسموها بالوسط الفني الأغنية اليتيمة بسبب الظروف الدرامية اللي عاشت أو رافقت فترة إنتاجها. كان وفاة الملحن رياض السنباطي قبل لا ينهي الكوبليه الأخير من اللحن، ووفاة الشاعر حسين السيد من بعده. سجلتها فايزي أحمد في الأستوديو عام 1983 وهي بقمة معاناتها والصراع مع المرض، ومش بعد كثير فترة، يعني فترة قليلة من تسجيلها، توفت فايزي أحمد حتى إنها ما لحقت تغنيها مباشر أمام الجمهور. تعالوا نسمع مع بعض آخر أغنية فايزي أحمد لهي الفقرة، لا يروح قلبي أنا.

0: فنانة قديرة وعظيمة فايزة أحمد. إذن يا حبيبنا رح ننتقل لفاصل إعلاني ومن بعده إحنا مكملين مشوارنا على الشمس، تروحوش لبعيد.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: الشمس دائما.

0: لعبة صعبة بتستنى كريستيانو ومنتخب البرتغال مع كولومبيا، بس بتوقع فوز للبرتغال 2-1.
1: كولومبيا منتخب ممتاز وعنده طموحات كبيرة، هاي اللعبة على المحل الأول وأنا حطيتها 1-1.
0: هاي اللعبة بالذات راح تساعدني أتقدم بالترتيب بمسابقة الشمس على التطبيق.
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
3: ليه؟ شو؟ هيك يعني أوفسايد؟
4: لا نفدال.
5: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
4: ما صرت شارح 100 مرة.
6: الشمس منحط النقط على الحروف.

عودي من جديد حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس على 101.98 لموجاتنا. إحنا مكملين المشوار. مش كل أغنية بنسمعها هي بلشت من موسيقى بس أو من مجرد فكرة لأغنية. في أغنيات بلشت بحكاية أو موقف بالصدفة أو حتى دمعة غيرت كل إشي. بفقرتنا هاي رح نفتح معاكو صفحات من كواليس أشهر الأعمال الفنية ونكتشف السر اللي كان وراء الكلمات. وحكايتنا لليوم بتقول هيك: في رواية قديمة بتحكي عن مطرب عراقي ما كانش عنده أولاد، ربنا ما رزقه بأولاد، وهالإشي كان مخلي بقلبه وجع كبير كثير، لحد ما بيوم قرر إنه يتبنى طفل صغير وكان اسم الطفل حسن. رباه وكبره وعلمه وكأنه ابنه الحقيقي. مرقت السنين وكبر حسن وهو بعده مفكر إنه هذا هو أبوه الحقيقي، لحد ما بيوم من الأيام عرف حسن الحقيقة من الناس. رجع للبيت وسأله إذا هالحكي صحيح، فكان جواب أبوه لإله جملة بتوجع. قال له: يمكن أنت مش من دمي، بس أنت ابني أكثر من أي حدا. رغم الحب والسنين إلا إنه حسن كان مصر إنه يترك البيت ويروح يدور على أهله الحقيقيين. الرجل اللي ربى حسن ما كانش هوين عليه إنه يتركه من بعد كل هاي السنين والحب اللي حبه إياه. هذا الرجل صابه انهيار من بعد ما حسن ترك البيت، اعتزل الغناء. هالزلمة طبعاً هو كان مطرب زي ما حكينا، فاعتزل الغناء واعتزل الناس لفترة جداً طويلة. وبعد مدة صار لقاء بينهن بين الرجل وحسن، فهذا الرجل يلي ربى حسن ما قدر يقاوم هاللحظة، وزي ما ذكرنا كمان مرة منقول إنه هو مطرب، فقام وقف قدام كل الناس وغنى لحسن بصوت مليان وجع وحنين، غنى له أغنية اسمها ربيتك صغيرون حسن من التراث العراقي. تعالوا نسمع.

على سبيل الشوق والحنين زي ما سمعنا قبل شوي، في قصة ثانية بتحكي عن ألم البعد بين أم وابنها، وبتبدأ الأغنية بسؤال كان فيه همسة عتب ووجع واشتياقات كبيرة. بتقول الأغنية أو هيك بتبلش الأغنية: كيفك؟ قال عم بقوله صار عندك ولاد. سافر زياد الرحباني بيوم من الأيام فجأة وبدون ما يحكي لأي حدا ليتجوز من حبيبته دلال كرم، بعد ما كان في خلافات على زواجهن من قبل الأهل، فقرر إنه يسافر لخارج البلاد ويتجوزوا هناك. ترك لبنان زياد بدون موعد رجع للوطن، ولما رجع للبنان كمان ما كان في حدا بيعرف برجعته. فبيوم وهو ماشي بالطريق بلتقي صدفة بوالدته السيدة فيروز، وكانت أول كلمة بتحكيها فيروز لما شافته من بعد غياب سنين قالت له: كيفك؟ قال عم بقوله صار عندك ولاد. كلمات الأغنية هو نفس الحديث اللي دار بين زياد الرحباني والسيدة فيروز.

الكثير من الناس اللي كانوا يسمعوا أغنية كيفك أنت للسيدة فيروز كانوا يفكروا أنه هون الحديث بدور عن عاشق لعشيقته، يعني عن علاقة شخصين ببعض، فالموضوع أو الحقيقة كانت إشي ثاني. هي رسالة عتب فيها وجع من أم لابنها. فمن بعد الهجر والفراق لما تدور الأيام ويتجدد اللقاء بين الشخص والآخر، دايما بيكون في مساحة عتب، عتب على الإهمال، على العشرة والأيام اللي هانت وما كانش لإلها أي اعتبار. أقسى عتاب ممكن تسمعه من الست أم كلثوم في أغنية هو حناني عليك، حناني عليك أساك حتى عليا.

إذن حبايبنا، من بعد ما كنا بجولة موسيقية في محطات من مسيرة الفنان الراحل فايزي أحمد، وسمعنا كمان حكايات أغنيات يمكن في ناس ما كانت تعرفها. هيك إحنا وبهاي اللحظة وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من المشوار. بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في هاي الرحلة الموسيقية. مشوارنا مكمل من بعد الإعلان ونشرة الأخبار. تحياتي لطاقم البرنامج، عادي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، تهال حسن الزميلي والشريكة في الإعداد، وبديع كرام المشرف العام على هذا اللقاء. كنت معكم من وراء الميكروفون وبكل حب أنا أمير كيوان، تحياتي لكم. من هاي اللحظة أنا رح أترككم مع الموسيقار الكبير ملحم بركات، العذاب يا حبيبي. تروحوش لبعيد وخليكم معنا بساعتنا الثانية. سلامات.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: الشمس دائما.
2: أما لعبة صعبة بتستنى كريستيانو ومنتخب البرتغال مع كولومبيا، بس بتوقع فوز للبرتغال 2-1.
3: كولومبيا منتخب ممتاز وعنده طموحات كبيرة، هاي اللعبة على المحل الأول وأنا حطيتها 1-1.
2: هاي اللعبة بالذات راح تساعدني أتقدم بالترتيب بمسابقة الشمس على التطبيق.
4: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في استديوهاتنا في إضاءة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تواصل طواقم الإنقاذ عمليات البحث عن فتاتين جرفتهما مياه نهر الأردن قرب لهافوت هبشان في سهل الحولي. وأفادت طواقم الإنقاذ بأن الفتاتين اللتين جرفتهما مياه النهر تبلغان من العمر بين 13 و15 عاما وسط مخاوف على حياتهما. وبحسب المعلومات الأولية دخلت 3 فتيات إلى المياه وتمكنت إحداهن من الخروج وإبلاغ فرق الإنقاذ بانجراف الفتاتين الأخريين مع التيار. وتشارك في عمليات البحث فرق من الإطفاء والشرطة ووحدات الإنقاذ الخاصة بما في ذلك الوحدة الوطنية لعمليات الإنقاذ الخاصة. وإلى الملف اللبناني، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن الاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان يشكل بحسب وصفه حدثا تاريخيا وإنجازا سياسيا وأمنيا قد يرسخ واقعا جديدا على الحدود الشمالية. وأضاف كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وستواصل الاحتفاظ بما وصفه بالمنطقة الأمنية مع الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي ضد أي تهديد، مؤكدا أن أي إعادة انتشار أو انسحاب لن تتم قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وضمان أمن سكان شمال إسرائيل. واعتبر كاتس أن الاتفاق يمثل ضربة استراتيجية لإيران، محذرا من أن أي محاولة إيرانية لإفشاله أو مهاجمة إسرائيل ستقابل برد قوي، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي سيستعد للبقاء فترة طويلة في المنطقة الأمنية ومواصلة تنفيذ بنود الاتفاق. بدوره هاجم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أنه يمثل تفريطا بسيادة لبنان وحرمانا للبنانيين من العودة إلى أراضيهم. وقال إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من جميع الأراضي اللبنانية يشكل طرحا خطيرا جدا، واصفا الاتفاق بأنه منعدم الوجود.

0: ومذلة وعار على حد تعبيره. ودعا قاسم إلى تطبيق مخرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، مؤكدا أن حزب الله سيواصل العمل الميداني لمواجهة الاحتلال على حد قوله. من جانبه، حذر رئيس البرلمان نبيه بري من خطر الانزلاق إلى حرب أهلية، داعيا إلى تجنب الفتنة. في الأخبار المحلية، انتخب أعضاء مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي كل من سامي أبو شحادي رئيسا للقائمة البرلمانية، وبكر عواودي في المقعد الثاني، والدكتور مها كركبي صباح في المقعد الثالث، وحسن النصاصرة في المقعد الرابع، فيما حصلت أورلينوي على المقعد الخامس. وجاءت النتائج خلال مؤتمر الحزب المنعقد في مدينة شفا عمر لاختيار قائمته لانتخابات الكنيسة المقبلة، بالتوازي مع مفاوضات بشأن التحالفات الحزبية في إطار الجهود لتشكيل القائمة المشتركة. وإلى غزة، أصيب 10 أشخاص أحدهم بجراح وصفت بالخطيرة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة على شارع الجلاء غرب مدينة غزة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء لطيفة في ساعة المساء والليل سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 23، في النقب 21، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا وسهلا فيكم مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس بساعة ثانية من مشوارنا الموسيقي أنغام الختام. بساعتنا الأولى تجولنا في كواليس وحكايات أغنيات

ورفقنا مسيرة الفنانة فايزة أحمد اللي تركت بصمة مميزة بالساحة الفنية العربية. أما بساعتنا الثانية رح تكون ساعة مليانة موسيقى من مختلف الأنواع، وطبعا ما مننسى أنه كمان في عنا فقرة الصوت المحلي. على 101.98.1 موجات الشمس رح نبدأ المشوار. عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، ابتهال حسن شركتي في الإعداد، وبديع كرام المشرف العام على هذا اللقاء. من وراء الميكروفون معكم أنا أمير كيوان، تحياتي لكم. تعالوا لنبدأ هاي الساعة بهالأغنية الحلوة من آخر أعمال زياد برجي، إحساس الحب. خلونا نسمع.

0: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: الشمس دائما.
2: شفت كيف نفت ساعة امبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
3: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
4: الشمس منحط النقط

عودي من بعد الإعلان. مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، سوا مكملين مشوارنا على موجاتنا 101.98. قصة شاب اضطر انه يسافر ويغترب لبريت البلاد، بس حبيبته كانت رافضة الفكرة بعد ما عودها وتعودت انها تشوفه كل يوم لسنين طويلة. سافر الشاب وغاب لسنين كثير، ولما رجع والتقى بحبيبته بنفس المكان اللي كانوا يلتقوا فيه كانت لحظة فيها تلبك، لحظة مليانة مشاعر ووجع وكمان نظرات عتب. حكينا كثير اليوم على نظرات العتب. هاي كانت قصة فيديو كليب لأغنية انت مشيتي للفنان ملحم زين اللي صدرت عام 2004 من ضمن ألبوم اللي بيحمل نفس الاسم انت مشيتي. تعالوا نسمع الأغنية سوا.

عن الحيرة والألم وصعوبة أخذ القرار في العلاقات أحياناً. الفنان آدم بطرح فكرة موسيقية بلغة الفصحى توصف كلمات الأغنية حالة الحيرة والوجع يلي ناتجة من التناقض في سلوكيات الطرف

الآخر. تعالوا نسمع آدم احترتوا فيك.

إذن من هالأغاني الحلوة والمشاعر اللي بتحمل ألم وشوق، تعالوا نطوي صفحة الوجع، لأنه أنا حاس أنه اليوم يمكن زودناها، حكينا عن كثير حكايات كان فيها وجع وألم. فلهيك خلونا نفتح صفحة جديدة مليانة حب وطاقات أكثر. علو الشمس مروان خوري معنا بأغنية ليل امبارح.

0: غنى حبايبنا من هالأغاني الحلوة. رح ننتقل لفاصل إعلاني ومن بعده راجعين كملين المشوار.
1: أما لعبة صعبة بتستنى كريستيانو ومنتخب البرتغال مع كولومبيا، بس بتوقع فوز للبرتغال 2-1.
2: كولومبيا منتخب ممتاز وعنده طموحات كبيرة، هاي اللعبة على المحل الأول وأنا حطيتها 1-1.
1: هاي اللعبة بالذات راح تساعدني أتقدم بالترتيب بمسابقة الشمس على التطبيق.
3: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

عودة من بعد الإعلان حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس على 101.98.1 موجاتنا. إحنا مكملين بفقرتنا الأخيرة لليوم. حالياً ومن هاللحظة إحنا وصلنا لفقرتنا المميزة، الفقرة المحلية. بهاي الفقرة إحنا منفتح نافذة على الأصوات القريبة منا ومنسمع آخر أعمالهن وإبداعاتهن. علوا الصوت وخليكوا معنا بجولة موسيقية مليانة بأصوات ومواهب من بلادنا. رولا عازر معانا في أولى أغنياتنا في جولتنا المحلية.

من هالأصوات الحلوة اللي سمعناها كنا مع رولا عازر، غزل غريب وإياد طنوس، أصوات فيها همسات حب وإحساس جدا جدا عالي. بدنا نحول من هون وننتقل للون الطربي، وهاي المرة بحوار بين آلة الكمان والغناء مع المطربة رنا إدريس وعازف الكمان فراس عيسمي.

استنى هيك حبايبنا بهاللحظة هاي منكون وصلنا أو تقريبا وصلنا لختام رحلتنا الموسيقية لليوم. على أمل إنكو تكونوا استمتعتوا معنا ولامست الموسيقى قلوبكو ومشاعركو بلحظات حلوة. موعدنا الجاي بإذن الله يوم السبت القادم من الساعة 6 وحتى الساعة 8 على موجة الشمس 101.98.1. جزيل الشكر لإلكم مستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء، وكمان شكر كبير لفريق العمل اللي رفقني طوال هذول الساعتين. عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، ابتهال حسن الزميلة في الإعداد، وبديع كرام المشرف العام على هذا اللقاء. من وراء الميكروفون كنت معكم بكل حب أنا أمير كيوان، تحياتي لكم. ومن هاللحظة وحتى راس الساعة أو حتى نهاية هاي الساعة خلينا نقول، جيانا غنطوس معانا بأغنية زي العسل.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
2: مستحيل أنا

0: انسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: الشمس دائما.
4: أما لعب صعب بتستنى كريستيانو ومنتخب البرتغال مع كولومبيا، بس بتوقع فوز للبرتغال 2-1.
5: كولومبيا منتخب ممتاز وعنده طموحات كبيرة، هاي اللعبة على المحل الأول وأنا حطيتها 1-1.
4: هاي اللعبة بالذات راح تساعدني أتقدم بالترتيب بمسابقة الشمس على التطبيق.
6: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تواصل طواقم الإنقاذ عمليات البحث عن فتاتين جرفتهما مياه نهر الأردن قرب لهافوت هباشان في سهل الحولي. وأفادت طواقم الإنقاذ بأن الفتاتين اللتين جرفتهما مياه النهر تبلغان من العمر بين 13 و15 عاما من بلدة أبو سنان وسط مخاوف على حياتهما. وبحسب المعلومات الأولية دخلت ثلاث فتيات إلى المياه، فيما تمكنت إحداهن من الخروج وإبلاغ فرق الإنقاذ بانجراف الفتاتين الأخريين مع التيار. وتشارك في عمليات البحث فرق من الإطفاء والشرطة بما في ذلك الوحدة الوطنية لعمليات الإنقاذ الخاصة. وإلى الملف اللبناني، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان يشكل بحسب وصفه حدثا تاريخيا وإنجازا سياسيا وأمنيا قد يرسخ واقعا جديدا على الحدود الشمالية. وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وستواصل الاحتفاظ بما وصفه بالمنطقة الأمنية مع الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي ضد أي تهديد، مؤكدا أن أي إعادة انتشار أو انسحاب لن تتم قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وضمان أمن سكان شمال إسرائيل. واعتبر كاتس أن الاتفاق يمثل ضربة استراتيجية لإيران، محذرا من أن أي محاولة إيرانية لإفشاله أو مهاجمة إسرائيل ستقابل برد قوي، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء فترة طويلة في المنطقة الأمنية ومواصلة تنفيذ بنود الاتفاق. بدوره هاجم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أنه يمثل تفريطا بسيادة لبنان وحرمانا للبنانيين من العودة إلى أراضيهم. وقال إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من جميع الأراضي اللبنانية يشكل طرحا خطيرا جدا، واصفا الاتفاق بأنه منعدم الوجود ومذلة وعار على حد تعبيره. ودعا قاسم إلى تطبيق مخرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، مؤكدا أن حزب الله سيواصل العمل الميداني لمواجهة الاحتلال على حد قوله. إلى ذلك حذر رئيس البرلمان نبيه بري من خطر الانزلاق إلى حرب أهلية داعيا إلى تجنب الفتنة. محليا، انتخب أعضاء مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي كل من سامي أبو شحادي رئيسا للقائمة البرلمانية وبكر عواودي في المقعد الثاني ودكتور مها كركبي صباح في المقعد الثالث وحسن النصاصرة في المقعد الرابع وأورلينوي في المقعد الخامس. وجاءت النتائج خلال مؤتمر الحزب المنعقد في مدينة شفا عمر لاختيار قائمته لانتخابات الكنيسة المقبلة بالتوازي مع مفاوضات بشأن التحالفات الحزبية في إطار الجهود لتشكيل القائمة المشتركة. وإلى قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بارتقاء 4 مواطنين من بينهم طفلان وإصابة 27 آخرين في غارات إسرائيلية منذ صباح اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء لطيفة في ساعة المساء والليل سيما في المناطق الجبلية، ما درجة الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 23، النقب 21، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مقتل الفتى أحمد الجعبري في 15 من عمره وإصابة آخر في 17 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في يافا. وأفاد الطاقم الطبي بأن الفتى أحمد الجعبري كان مصابا بجروح حرجة وتم إقرار وفاته لاحقا، فيما يقدم العلاج للمصاب الآخر في المستشفى وهو بحالة متوسطة. هذا وترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 137 ضحية منذ بداية العام الجاري. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. في أخبار حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع الشابين أحمد فقرة وزياد عاصلي في العشرينيات من عمرهما وهما من لبعين الجيدات جراء تعرضهما لحادث أثناء قيادتهما دراجة نارية على الطريق السريع رقم 65. وقال الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان إن الشابين كانا يعانيان من جروح بالغة في أنحاء جسديهما وتم إقرار وفاتهما. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تزال أمام مهام يتعين إنجازها في مواجهة إيران وحماس، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف خلال حفل لتخريج ضباط في الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء في المناطق الأمنية بجنوب لبنان ما دامت الحاجة قائمة، مشيرا إلى أن هذه المناطق تهدف إلى حماية سكان شمال إسرائيل ومنع أي تهديدات مستقبلية. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بأن لديه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد. من جانبه أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وقطاع غزة لفترة غير محددة، مشددا على أن إسرائيل لن تتنازل عن متطلبات أمنها. لبنانيا، دعت الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الله السلطة اللبنانية إلى التمسك بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى. وأكدت الكتلة رفضها لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أو ما قد ينتج عنها، محذرة من أي التزامات تمنح الجانب الإسرائيلي مكاسب على حساب السيادة اللبنانية. كما دعت السلطات إلى عدم الاستمرار في مواصفته بالنهج الخاطئ الذي أدى إلى تقديم تنازلات مجانية وإلى الاستفادة من الدعم الإيرانية الذي قالت إنه أسهم في فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن جولة مباحثات جديدة انطلقت اليوم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. رحب البيان الأمريكي الخليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات لإنهاء الأعمال العدائية ومنع إيران من تطوير سلاح نووي. وشدد البيان على ضرورة التصدي لتهديدات إيران بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة ودعم الجماعات الحليفة لها، كما أكد أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه. وفي الشأن اللبناني، أكد البيان الالتزام بسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مرحبا بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وداعيا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة خارج إطارها. في إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران وسلطنة عمان ستعقدان محادثات لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز وخدمات الملاحة البحرية فيه. وأضاف عراقجي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وأن البلدين عازمان على مواصلة المناقشات مع دول الجوار. وقالت سلطنة عمان

0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ولوزراء دول خليجية عربية في اجتماع إن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز لن تتضمن رسوم عبور.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 22، طبرية والناصرة 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي